0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول مجموعة من مقاصد الحج ومدلولاته، البعد التربوي وكيف أن فيه أخضاع لنا لنجسد العبودية لله سبحانه وتعالى، أيضا وحدة المسلمين بيظهر فيه من خلال وحدة المسلمين، وأيضا موضوع البراءة من المشركين. أيضا الغايات المهمة للحج التقوى، التقوى لله سبحانه وتعالى، التقوى هذا من الأشياء المهمة جدا، يعني كيف نكون متقين لله سبحانه وتعالى، نعيش حالة التقوى، هذا مسألة أيضا من الأشياء المهمة للغاية، يعني كيف نكون متقين، لأن الله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا ذكرها في سياق الحديث عن الحج، يعني الحج أيضا هو من غاياتها التقوى، أيضا من غاياتها التقوى، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا من المقاصد المهمة للحج مثل ما هي من المقاصد للصلاة وللصيام التقوى، التقوى لله سبحانه وتعالى، أن تخرج من هذا الفريضة بتقوى لله، تترسخ عندك حالة الحساسية تجاه كل ما يغضب الله وكلما يعرضك لغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا مهم. هيأ الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله إبراهيم من خلال الهجرة من بابل إلى الشام الذي فتح لها الله سبحانه وتعالى نبيه آفاق واسعة، كان في بابل وكان هناك مملكة طاغوتية كانت تحيط عمل إبراهيم سلام الله عليه برقابة صارمة، تهديدات، مخاطر كبيرة حصرت دور نبي الله إبراهيم، فكان لابد أن يكون لإبراهيم سلام الله عليه آفاق واسعة، آفاق وفتح له آفاق واسعة في مهامها الرسالية ودورها الرسالي في هداية الناس. وعندما امتد عمل إلى مكة واضح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتد دور إبراهيم ليصبح دور عالمي، يعني يتجاوز مسألة جغرافيا العراق والشام ويتجاوز حتى جغرافيا مكة ويتجاوز حتى البعد الزمني، ويعتبر يصبح دور الدور على مدى الأجيال إلى يوم القيامة، ولذلك حتى محمد وآل محمد هم من آل إبراهيم، هم من آل إبراهيم. فنبي الله إبراهيم لما نقل بعض من أسرته كان في إطار هدف مقدس وعظيم، كان في إطار هدف مقدس وعظيم. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. هذا هو الدور، يعني دور كبير مرتبط بذرية إبراهيم، فرع من ذرية إبراهيم مرتبط بالبيت الحرام، ولهم مسؤولية كبيرة جدا إلى يوم القيامة. لاحظتوا كيف إلى يوم القيامة، فلابد فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني لابد أن القلوب شريحة واسعة من أبناء من البشرية تهوي لتحب هذه الذرية، تحب الذريتين من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلى محمد وآل محمد، لأن في لكي يؤدوا مسؤوليتهم بالشكل المطلوب ضروري تكون هناك أفئدة كثير من الناس تهوي إليهم تحبهم يعني. فهذا الانتقال وهذا الهجرة أسست لمرحلة جديدة ودور عالمي النبي الله إبراهيم، وبدأ الله سبحانه وتعالى يبتلي إبراهيم لهذا الدور، يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين إني جاعلك للناس إماما. يعني المسألة أول شيء قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني عدد من المهام ابتله، اختبره بعدد من المهام، قضايا خصال يتجلى من خلالها سمو نفسيته وتسليمه لله سبحانه وتعالى، يظهر من خلالها سمو نفسيته، يعني سمو نفسيته ويعني ما مدى تسليمه لله سبحانه وتعالى. وفعلا إبراهيم سلام الله عليه أتمهن، فأتمهن أدى دوره في هذا الابتلاء وهذا الاختبار على أرقى مستوى من كل الاعتبارات، من الاعتبار النفسي ومن الاعتبار العملي. ولذلك الله قال وإبراهيم الذي وفى، يعني قال سيدي عبد الملك مثل ما لما يقولوا هذا حاز على امتياز مع مرتبة الشرف ولا، يعني هذا بالاعتبارات الموجودة الآن عند الناس. إبراهيم الذي وفى يعني أدى دوره على أرقى مستوى، وهذا درس مهم جدا للناس كيف ينبغي أن يكونوا فيما يتعلق بأعمالهم يكونوا متقنين. يعني إن الله يحب، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان، الإتقان من الإحسان. فالإنسان المؤمن ينبغي أن يكون متقن يا أخوة، متقن يؤدي عمل على أرقى مستوى. بعد ما أتمهن وبعد ما وفى وبعد ما نجح في هذا الابتلاء الكبير، الله سبحانه وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. الله هو الذي بيجعل يا أخوة، وهذا المسألة مرتبطة في هداية الله سبحانه وتعالى. الله هو من يجعل للناس إماما، أئمة يقودوهم يكتدوبهم يهتدوبهم الناس، لأن المسألة مرتبطة بهداية الله. إن علينا للهدى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الناس عندما تعاملوا مع الله وكأن الله بعيد عنهم وانفصلوا عن الله، بدأوهم يجعلوا لأنفسهم أئمة، إما عن طريق أنظمة وراثية ملكية ولا عن طريق صناديق وانتخابات على ما في هذا الانتخابات من لعبة وشراء ولاءات وخداع وأموال وتأثير لقوى النفوذ وغيره. وفي الأخير شوفوا كيف طلعوا لنا الرؤساء والقادة الذي هم خريجي صناديق وانتخابات، شوفوا في الأخير معظم قادة الغرب خريجي جزيرة بستن، يعني يشربوا دماء أطفالهم يأكلوا لحومهم غير حقنا العربان الذي هم بالصناديق على قولتهم. يعني لاحظوا كيف الإنسان بينحط، يعني ينحط حتى في موضوع من يكون إمامه قائده في الموضوع. وبدل ما يخلي الله إني جاعلك للناس إماما، الله هو من يجعل لنا إمام نمشي بخلفه، يعني قائد نمشي خلفه، يعني بيختارها الله وفق معايير كمال أخلاقي إيمانية على أرقى مستوى. لا، نرجع نشي ما بالله منحط، يعني إني جاعلك للناس إماما، ها إني جاعلك للناس إماما. ما كانش مسألة إمامته وقيادته مجرد منصب، كانت مؤهلة تراقية، يعني وفق مبدأ كمال كما قلنا أخلاقي. كان نبي الله إبراهيم قطب وركن أساسي في سلسلة الأنبياء، حتى الأنبياء تفاضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نبي الله إبراهيم قال ومن ذريتي، لأنه حريص على أن يمتد هذا الدور إلى أبنائه، يعني دور هداية البشرية هداية الناس، وحريص أن يمتد هذا الدور إلى أبنائه. فسأل الله المسألة، هو عارف أنه لا يمكن أنه يكون المسألة أن يتدخل بقرار من عنده، وتكون المسألة مثل حال النظام الوراثي يقول هذا ابني اللي سنه الكبير هو الذي يكون الخليفة بعدي. لا، المسألة مختصة بالله، ولذلك الله قال له لا ينال عهد الظالمين، يعني هذا المسألة مختصة بالله، عهد من الله سبحانه وتعالى. هم بيقولوا في الأنظمة الملكية ولي العهد، يعني من الذي يملك زمام العهد والملك بعد الملك ذي؟ لا، هذا المسألة ما هيش مرتبطة بنظام وراثي، مرتبطة بالله، اختصاص الله. لا ينال عهدي. والله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه إبراهيم، استجاب لنبيه إبراهيم وقال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، جعل الله الأنبياء ورثة الكتاب إيش في ذرية إبراهيم سلام الله عليه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يعني بالتأكيد الظالمين الفاسقين لن يكون منهم، من ذريته لن يكون منهم الأنبياء وورثة الكتاب، يعني ورثة الكتاب. لكن الله قد استجاب له فيما يتعلق بأن يكون من ذريته أئمة للناس، سواء كانوا أنبياء أو ورثة كتاب، يعني من أرقى ما في ذريته، يعني من أرقى ما في ذريته. ولن يكون نصيب للظالمين في هذا ليش؟ في هذا الفضل، في هذا الفضل. إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل.

0: واحد محله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: نعم والحمد لله على ما هدانا وأولانا وحل لنا من بهيمة الأنعام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم. الحمد لله الحليم الكريم. الحمد لله العلي العظيم. الحمد لله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن رب العرش العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. يا عباد الله، فرض الله العيدين فرحة وسرورا لينعش العباد بعد العبادة والطاعة، فبعد الصيام والقيام ينعشهم بعيد الفطر فرحة وسرورا وحمدا وشكرا، وبعد الحج ووفوده، وبعد أن الأمة إما أن تكون حاجة أو منتظرة لوفودها، جعل الله لها العيد الأكبر لتملأ نفوسها بالسرور والسعادة وتكسب السعادة من الله جل جلاله. فكل نعمة هي من الله، حتى السرور الذي أعطانا هو نعمة من الله جل جلاله. لا يقدر الإنسان على أن يصنع لنفسه أياما للسرور والسعادة، لكن الله أراد أن يسر العباد بنعمة الطاعة بالغفران وبالرضوان. وإن شئت يا عبد الله أن تزيد في الفرحة والسرور، ففي كل عمل صالح تنجزه، وفي كل طاعة، وفي كل خدمة للأمة، وفي كل نصر، وفي كل عزة، لك أن تفرح وأن تشعر بالسرور والسعادة. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها المؤمنون، في يوم الفرحة ويوم السرور والسعادة من الله في عيد الأضحى وفي كل الأعياد، شرع الله للمسلمين التسامح والتصافح والزيارات والصلات والهدايا، وأن ينسى الناس خصوماتهم. فمن يضل على أحقاده في يوم العيد فلا خير فيه. فلا بد من التسامح، ولا بد من التصافح، ولا بد من الصدقات والهدايا وزيارة قبور الوالدين مع زيارة الأحياء من الجيران والأرحام، حسب الإمكان والمتاح زيارة قبور الوالدين والعلماء الفضلاء والشهداء وزيارة الجرحى وزيارة المرابطين وزيارة المنحبسين المنحصرين في خدمة الأمة، سواء كانوا أمنيين أو دفاعيين، مدنيين أو عسكريين. جزى الله خيراً أولئك الذين تركوا السرور بين أهليهم واحتبسوا في أماكن عملهم من أجل أن يخدموا هذه الأمة. ألا وزيارة المجاهدين، ألا وفي هذا اليوم يا عباد الله يشرع فيه الترفيه على النفس والأولاد والأسرة في المأكل والمشرب والملبس بحسب الممكن والمتاح، فعلى من أعطاه الله أن يكون كريماً معطاءً لأمته للمحتاجين ولأسرته، وعلى من قدر الله تعالى عليه الرزق أن يحمد الله وأن يشكره على نعمة العافية وعلى نعمة الإيمان وعلى أنه أحرز دينه ورضوان الله. فعلى ذلك الغني ألا يمشي في الأرض مرحا، وألا يتبختر ويتكبر بأمواله وأحواله بين الناس، بل عليه أن يتصدق وأن يتواضع وأن يتحنن وأن يكون كريماً معطاءً. وذلك الذي قدر الله عليه أحواله فلينفق مما آتاه الله. ما أراد الله منه أن يكون خارجاً في طلب الرزق، وإنما عليه أن يكون راضياً ومتسبباً في الحلال وصابراً. فإذا لبس ثياب التقوى فكأنه لبس كل مفاخر الثياب، ولباس التقوى ذلك خير. وإذا تزود بالتقوى فكأنه تزود بكل شيء. فالإيمان يعوضنا عن النقائص، وعلاقتنا برب العالمين تغنينا عن الدنيا الفانية الزائلة أيضا. ويا عباد الله، في هذا اليوم يشرع الأضحية على كل المكلفين المقتدرين، وهي شاة عن ثلاثة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: نعم الجذع من الضأن للأسرة، وإن كثرت هذه الأسرة فالشاة تغنيها، والبقرة عن سبعة، والبدنة عن عشرة. ما تم له سنة من الغنم، وما تم له سنتان من الماعز والبقر، وما تم له خمس من الإبل. وعند بعض التيارات الإسلامية الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر. لا نحرج على عباد الله، ولكن يجب أن تكون سليمة من العيوب، وأن يكون الإنسان كريما فيها ومتصدقا، أن يخرج منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها. لأن عند الناس ثقافة مغلوطة، يظنون الأضحية للشخص لوحده ولأسرته. لا، الأضحية هي أن تأكل منها وتتصدق وتهدي منها. حتى قالوا: إن لم تجد الفقراء بجوارك فأعط منها هدية، وإن بادلوك الهدية فلا مانع. أراد الله في الأضحية هكذا. أما لو أراد الإنسان أن يتوسع في اللحوم فعليه أن يتوسع في غير الأضحية، يعني لا بد أن يتصدق. يأثم من يستأثر بها لوحده من غير أن ينظر للفقراء والمساكين. أما المسكين فعليه أن يعلم أن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذبح كبشين: كبش عن أسرته وأهله، وكبش عن فقراء أمته. ولا يتحرج الإنسان، فالعطاء عطاء الله سبحانه وتعالى. هنيئا في هذا اليوم لمن أشبع عاريا، لمن أشبع جائعا، أو كسى عاريا، أو أنقذ محتاجا، أو أغاث ملهوفا. فهو يوم للمواساة، مثل ما أراد الله بزكاة الفطر في رمضان في عيد الفطر أن ينعش المحتاجين، أراد الله بالصدقات وبلحوم الأضاحي أن ينعش الفقراء والمحتاجين يا عباد الله. كذلك يا عباد الله لا بد من تكبير التشريق، وهو من فجر عرفة إلى رابع العيد بعد صلاة العصر، بعد الفريضة 3 مرات وبعد النافلة مرة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ولنعلم يا عباد الله أن التكبير أراده الله باللسان، وأراده الله بالقلب، وأراده الله بالعمل. نحن في زمن الصراط، فالتكبير سيكون بألسنتنا وبقلوبنا وبجهادنا وبأخوتنا. حينما ذكر الله التكبير في شأن رمضان: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وحينما ذكر التكبير في الحج وفي الأضحى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ولكن عليك لتعلم حقيقة التكبير أن تنظر ماذا قال الله بعدها في سورة الحج: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أذن للذين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيا من كبرت الله باللسان لابد أن تصغر أعداء الله. قد أذن الله بقتالهم فلماذا لا تأذن بقتال الأعداء؟ وقد أذن الله للأمة التي تدافع عن الحق أن تقاتل، وقد أذن الله للأمة أن تنصر، وقد أذن الله للأمة أن يبقى عزها ونصرها دائما ما حافظت على إنجازاتها بتقوى الله وإقامة الحق والعدل. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. يا عباد الله، نبارك للجميع هذا العيد بهذا العز الذي وصلت الأمة إليه وهي تواجه أعداء الله. عيد الأضحى هو عيد الأضحية والأضحى والتضحية والتسليم والصبر والتجلد والإخلاص، وكل هذه الأسماء ذكرها أهل العلم لعيد الأضحى. يا عباد الله، إن أمة تدافع عن الحق والعدل في إعلامها ومنابرها، في مجالسها وأحوالها بكلها، لا تخاف لا تبتئس، وإن كان المبطلون كالبحار المتلاطمة، لهي أمة إبراهيمية محمدية، صلوات الله على النبي وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى آله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يجب أن نبهت أعداء الله وأن نرد على أباطيلهم. إذا كنا في زمن الإعلام المفتوح يتكلم من لا شأن له، من لا يوازن في الحياة فلساً بالأباطيل ويعممها عبر الفضائيات والدنيا، فيجب على المؤمنين أن ينطقوا بالحق وألا يكونوا خوافين. فإبراهيم أمام النمرود لا زال إبراهيم يمتلك إيمانه وشجاعته وفصاحته وحجته وتوحيده حتى أبهت أعداء الله. ومثل ما قال أهل البيت في كربلاء للظالمين: أظننتم أننا في حالة يرثى لها وأننا لا نقدر على أن نرد عليكم؟ فيجب على المؤمن الذي يمتلك إيمانه في كل زمان أن يرد على الباطل وأن يكون إلى جانب الحق. كذلك يا عباد الله، من أجل أن نكون إبراهيميين محمديين صلوات الله على النبيين وعلى آله، فلا بد أن نتحرك ضد الباطل بقوة وشجاعة. لقد حلف إبراهيم وبر بيمينه، قال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وفعلها في حقهم فجعلهم جداداً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون. وتهددوه بأقسى التصفيات والعقوبات والإعدام، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجاءت غارة الله السريعة لإبراهيم: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. وكانت النتيجة: أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين. ألا وإن أمة تكسر بصواريخها حاملات الطائرات وتحاول في إسقاط القاذفات والطائرات وتضرب أعداء الله براً وبحراً، لهي أمة محمدية إبراهيمية. إن الله لن ينسى للمخلصين في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، لن ينسى لهم أنهم قاموا يضربون عدو الله بأسلحتهم وبأيديهم بكل إيمان وإخلاص، غير مكترثين بالعواقب، وهم يعلمون أنهم يواجهون في معركة غير متكافئة. هذا هو الإخلاص. وحقا والله لقد جعل الله أمريكا خاسرة مهزومة، وبإذن الله تهزم هزيمة بعد هزيمة حتى الانحسار والتلاشي الكلي بإذن الله جل جلاله. ألا وإن أمة تقدم أولادها بمئات الآلاف إلى الجبهات وتستقبل عشرات الآلاف من الشهداء منهم بكل صبر، بكل إخلاص، بكل تسليم، بكل صدق، لهي أمة إبراهيمية إسماعيلية محمدية، صادقة في التسليم، صادقة في الصبر، صادقة كإبراهيم وإسماعيل الذي جعل الله يوم بلائهم عيدا للأمة إلى قيام الساعة، وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم، قبله القبلة وأضجعه وحد شفرته ومرر السكين بقوة على عنقه، لكن الله حال بينه وبين الفعل وفداه بذبح عظيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. كذلك توحي بأن المخلصين كإبراهيم وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم وعلى آلهم سيظلون إلى قيام الساعة لا يتراجعون. فعطف الله على المخلصين من النبيين بعطفه وحنانه وجلاله، ويتعطف علينا الله ويمدنا بأموال وبنين ورجال، ويكثرنا الله بعد قلة، ويعطينا الله بعد فقر، ويغنينا الله جل جلاله. يا عباد الله، إن أمريكا قد هزمت، فوالله ما استجدت وقف إطلاق النار إلا عن إخفاق وضعف، ووالله ما نزلت إلى طاولة المفاوضات إلا لأنها رأت جبلاً عاتياً ما قدرت على اختراقه. ما استطاعت أن تظهر إيران ولا أن تجعل فيها نقبة بإيمانهم وإخلاصهم وحبهم وولائهم لرسول الله وآله صلوات الله عليه وعلى آله. فيا عباد الله، ما دام الله قد أكرمنا بهذا العز، وصمدت أمتنا وأثرت في أعدائها، فعلينا أن نستمر في التعبئة الجهادية وفي الأخوة الإيمانية وفي الإعداد العسكري وفي بناء أمتنا وفي إذابة الرواصف وفي التكافل والتراحم والصدقات، وأن نكون أمة مستعدة، لأن العدو ما دائما يملك استطاعة فهو يعود مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعلينا أن نفقدهم الاستطاعة الدائمة، وأن نكون أمة مخلصة صادقة لله جل جلاله. نحن نظن أن العدو إنما يجهز تجهيزات حربية ويرمم نفسه وخسائره ليعود على هذه الأمة. نبشركم إن محور الجهاد بقياداته وجيوشه يعدون العدة العظمى لمواجهة العدو، من أجل أن تدخل الأمة في حروب التحرير وفي الانتصار الأعظم بإذن الله. نحن سنظل في الصمود بإذن الله، في الصمود بإذن الله، حتى ينحسروا تماما، وحتى ترتفع همتنا وتتحرر فلسطين بإذن الواحد القهار. لا ننسى يا عباد الله أن نحيي يوم الولاية. هذا اليوم له شأن في عزة الإسلام والمسلمين. من يعاند قل له: أيها المسلم، هذا اليوم ليس مذهبيا ولا حزبيا ولا طائفيا، هذا اليوم هو صمام أمال للأمة إلى قيام الساعة إن عملت بالنص الشرعي. لماذا يجادل الإنسان في القطعيات؟ إذا كان الإنسان يعرف البحث العلمي، فأولا تعال إلى حديث الولاية، فهل هو قوي أم ضعيف؟ يا قالوا الحديث إذا رواه ثلاثة فهو قوي، وإذا رواه خمسة فهو أقوى، وإذا رواه من الصحابة العشرات فهو مقطوع به من الدين ضرورة. فلا يعقل أن 20 صحابيا سيكذبون على النبي صلى الله عليه وآله، فما بالك بحديث رواه عشرات الآلاف من الصحابة والتابعون ونقلته الأمة عبر التاريخ وألفت فيه مئات المجلدات وعدته التيارات الإسلامية بكلها أصح حديث على وجه الأرض، ألا وهو حديث الولاية. والنبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 18 من ذي الحجة في حجة الوداع أمام جموع الحجيج الغفيرة: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، اطمئنوا أنكم ستنتصرون على أمريكا بإذن الله، لأن النبي قد دعا لكم، لأنكم تمثلون ولاية الحق والمحقين. من أراد أن يبحث فليبحث في الحديث في سنده ورجاله وقوته، ثانيا فليبحث في معناه، فإذا كان يرضيه عند الله أن يؤول معناه من ولاية المسلمين العامة فهذا شأنه أمام الله. ثالثا على الإنسان أن ينظر إلى هذا النص القطعي، هل له أهمية في بناء عزة الإسلام والمسلمين أم أنه من الكماليات؟ والله والله لو عملت الأمة بهذا النص بنموذج الولاية العظيم في الإسلام ما رأينا أنفسنا تحت أقدام اليهود ولا النصارى، ولا ضاعت أمتنا. حينما حكم الأمة الفجر من لا علاقة لهم برب العالمين أضاعوا هذه الأمة، أكلوا ثرواتها، أخروها علميا، أسقطوها في كل المستويات. صدق الله القائل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا مع رسول الله والإمام علي والصادقين من أمة الإسلام الأولين والآخرين. اللهم إنا نحب رسولك وآل رسولك، اللهم إنا نحب عليا الكرار فاحشرنا معهم يا رب العالمين. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صل عليه رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم على آله الأكرمين خصوصا على أمير المؤمنين وسيد الوصيين مولانا الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته الزهراء بنت رسول الله فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم على ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم على آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن صحابة رسول الله الأخيار وعن نساء رسول الله القانتات الطاهرات يا رب العالمين، وعنا معهم بكرمك وجودك. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم وأنفذ بصيرتهم وضمد جراحهم. اللهم احفظ قائدنا وإمامنا وولي أمرنا السيد عبد الملك بن بدر الدين بما حفظت به القرآن، وانصره بما نصرت به الأنبياء، وأيده بتأييدك، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا، وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا كريم. فرج عنا في كل أمورنا، أصلح شأننا كله يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: صيني قشر بنكهة. سام افتر
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله في ميادين العزة والشرف وكل الأعزاء المجاهدين بفلسطين وأهلنا الصامدين في غزة والضفة الغربية ولبنان. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام نرحب بكم سامعين الكرام إلى أولى حلقات صيني كشف الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وهي بعنوان العيد فرحة وجهاد وتكافل. فأهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بعيد عرفة.

المستمعون الأعزاء، مع ارتشاف قهوة العيد رسم ينكسر فنجان البن بنكهة العيد الكبير، نتكلم في موضوع العيد، فرحة وجهاد وتكافل. فعند عشية حلول أيام عيد الأضحى المبارك تكون حركة الناس دائبة في تجهيزاتهم الأخيرة لاستقبال هذه المناسبة الإيمانية الجليلة. فكما هي عادة الناس قبل حلول أيام العيد، تستكمل الأسر وربات المنازل أعمال التنظيف لمرافقها وفراشها، والبعض بيقوم بطلاء الأبواب والنوافل والعقود التقليدية والأجبية وغيرها، لتبدو البيوت والمساكن بأبهى حلة. هذا إلى جانب القيام بإعداد أطباق العيد من الكعك وأنواع الكيك، وتجهيز الصحون والأطباق بمكونات جعلة العيد من مكسرات وزبيب ولوز ودخش وقرع وكؤوس وفناجين القهوة والبن والمشروبات المرطبة وغيرها. أما أرباب الأسر وأولياء الأمور، فمنهم من يصطحب الأولاد بنين وبنات إلى الأسواق ومعارض بيع كسوة العيد من ملبوسات وأحذية وصنادل وجزمات وأدوات زينة واستكمال شراء ما تبقى من الجعالة، ومنهم من يتجه إلى أسواق بيع الأغنام والمواشي لاقتناء الذبائح من كباش أو أغنام أو عجول اللي بتقاسم لحومها أكثر من رب أسرة في الأحياء والحارات والجيران والأقارب، وكل بحسب قدرته المالية. ومنهم من يقصد محلات الحلاقة والحمامات البخارية، وخاصة في ليلة العيد وساعات الفجر لليوم الأول للعيد. وهكذا يا رفاق السلامة، تشهد المدن والمناطق اليمنية بمديريات المحافظات حركة دائبة ونشطة في الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة الدينية المباركة. فكما عيد الفطر المبارك فرحة بتمام أداء فريضة الصيام، فعيد الأضحى بدوره ينال ذات الاهتمام وربما أكثر في تعظيم شعائر الحج، كونه يسمى العيد الكبير اللي بيشهد مظاهر اجتماعية وزيارات الأرحام والأقارب والأهل وفي الحواضر والأرياف على حد سواء. وإحمالا بقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأهلا يا عيدنا عيد عرفة الذي يشهد يوم التاسع من ذي الحجة سنويا وقوف ضيوف الرحمن بعرفات الله كأعظم شعائر فريضة الحج. كل عام والجميع بخير. فمهما كانت الظروف والأحوال، فكل شخص ورب أسرة بيحتفل بالعيد حسب إمكانياته وقدراته المالية، ولا فرق بين هذا وذاك إلا بتقوى الله.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات العيد المبارك، كم هي الفرحة التي ترتسم في محيا الصغار والكبار وهم يستقبلون عيد الأضحى بكل شوق ولهفة، وكم هو السرور والاقتباط الذي تشرق أنواره وابتساماته في وجوه الفقراء والمعوزين والمحتاجين الذين بفضل الله شملتهم مواساة وعون الدولة عبر هيئاتها ومؤسساتها الخدمية والخيرية ورجال البر والإحسان من تجار وميسورين ومنظمات خيرية ليسعد الجميع بأفراح ومسرات العيد. فيوم 19 من ذي الحجة هذا الشهر المبارك وليلة العيد بيحرص أغلب الناس على صيام اليوم 9 أو بعض من الأيام 10، وبعضهم بيصوم 9 أيام من أوائل ذي الحجة، فتكون الفرحة فرحتين بتعظيم شعائر الله والفوز بأجره وثوابه وبمن وفقهم الله بأداء فريضة الحج رغم الصعوبات والتحديات، حيث يبدأ العد التنازلي لعودتهم إلى الوطن والأهل والأحباب بحج مبرور وسعي مشكور. وهنا لابد لنا أن نشير إلى الجهود العظيمة والخيرة والمباركة المتمثلة في تولي عدد من المؤسسات والجمعيات النسائية إقامة معارض بيع كسوة العيد ولوازمها الأخرى وبأسعار زهيدة ومناسبة لذوي الدخل المحدود، وأيضا اللي بتقدم خدماتها الجليلة للأيتام من أبناء الشهداء والجرحى وغيرهم بصورة مجانية وعلى مستوى أمانة العاصمة وباقي محافظات الوطن، وبصناعة يمنية تنافس المستورد جودة وأسعار كثمرة يامعة للتكافل المجتمعي الذي يتنامى ويتسع أكثر في عهد ثورة الإيمان ومسيرة القرآن المباركتين. بفضل الله واهتمام ورعاية القيادتين الثورية والسياسية في مجتمع الإيمان والحكمة والجهاد والصمود والتكافل والتضامن المجتمعي.
1: والإسلام يبني الأمة في واجعها الداخلي على الرحمة والتعاون، قال الله تعالى رحماء بينهم، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ومنهجه ومبادئه تجمع ولا تفرق، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: إخوة الإيمان والجهاد، هكذا يبدو عليه مجتمعنا عشية حلول أيام عيد الأضحى المبارك رغم ظروف العدوان والحصار وتحدياتهما، ويثبت مجتمعنا على الدوام أنه أهل لأن يعكس الصورة الزاهية للأجداد من الأسلاف والأنصار الذين امتدحهم كتاب الله المجيد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويحبون من هاجر إليهم. وما يميز حلول عيد عرفة لهذا العام أن شعبنا العظيم بقيادته الثورية المؤمنة والمجاهدة وحكومته الرشيدة وجيشه المغوار لا تزال وستظل وفية في وقوفها ودعمها اللامحدود بما يفرضه الواجب الديني والإنساني العربي والإسلامي والأخلاقي تجاه شعبنا المظلوم في فلسطين، الثورة والفداء والتحرر التي قضيتها حاضرة في الأذهان وكذلك في القول والفعل والمدد والمناصرة. فإذا كان المسلمون يقدمون الأضاحي تعظيما لشعائر الله، فإن أبناء فلسطين صغارا وكبارا يضحون يقدمون أنفسهم ودماءهم قربانا لله وجهادا في سبيله للتحرر والانعتاق من ربق الصهاينة المحتلين للأرض والمقدسات. فطوبى للجميع بهذه القربة من الله ناصر المظلومين ومؤيد المستضعفين على المفسدين في أرضه من الصهاينة ومن يدور في فلكهم من خونة الدين وخاذلي شعوبهم التواقة للجهاد انتصاراً لقضية الأمة المركزية وذودا عن رسالة الإسلام والقرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبنهاية حلقة صيني القشرة هذا المخصصة لعيد الأضحى المبارك التي تتواكب مع حلول أيام العيد، لنا رسالة شكر وعرفان وإكبار لكل الأيادي البيضاء التي تجسد المبدأ القرآني وتعاونوا على البر والتقوى، وعلى جهودهم المباركة كهيئات ومؤسسات وأفراد وتجار وميسورين في عون ومواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين سواء في العيد أو غيره من أيام الله. ففي هذا العيد من عامنا 1446 هجرية مثلا، قدمت حرائر أمانة العاصمة قافلة عيدية مالية بعشرين مليون ريال، وهناك لا شك أيضا قوافل أخرى، وتبني مؤسسة بنيان مشروع تقديم الأضاحي للمستحقين لها، وهناك جهود تكافلية سنشير إليها ضمن الحلقات التالية للبرنامج العيدي فرح والجهاد والتكافل. بارك الله فيهم وكتب الأجر، وندعوه سبحانه وتعالى بالرحمة للشهداء في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، والعون والتمكين والنصر للمجاهدين في سبيل لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. نهني الجميع بحلول العيد الكبير، ونبارك لقيادتنا وحكومتنا وشعبنا المجاهد بالإنجازات العسكرية والأمنية، وننوه ونشير إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في حماية الجبهة الداخلية من الأعداء وعملائهم من الخونة والمرتزقة، وتبني أو قيام كل شخص فورا بالتبليغ عن أي تحركات مشبوهة، وذلك على الرقمين 100 و199 بالأمن الاستخباراتي والداخلية. فرسالة تحية وإكبار وشكر لكل المجاهدين في أجهزة الأمن والمخابرات والداخلية، بارك الله فيهم وكتب أجرهم. ولا ننسى كلنا الدعاء لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر، والإكبار أيضا لفصائل المقاومة الجهادية، وكذلك التحية لأهلنا المنكوبين في غزة والضفة الغربية، ونصر الله قريب بعونه وتأييده تعالى. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، وتأييد الله وتمكين ونصره لرجاله المجاهدين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. جدد لقاءنا مع حلقة صيني قشرة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، العيد فرحة وجهاد والتكافل، وكل عام والجميع بخير. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علّة والشب وقت المجاعة الشل الشل الشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوّسوا مالي وقالوا ما دروا يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع إلى برنامجكم الحكيم اليماني. بما أننا في موسم مداري وموسم عمل وكل يشتي حركة ونشاط لها أول ما لها آخر، ما معانا من برنامج الحكيم اليماني إلا أن ندعو لكم بالعون وندعو للثمر بالصلاح وأن يوصلها إن شاء الله إلى مخازننا وإلى أجراننا وهي سالمة، ونكون من الغانمين والمستثمرين لخيرات السماء في أراضينا الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية. طبعا يا أصدقائي يا أخواني يا أخواتي يا كل المتابعين والمستمعين لبرنامج الحكيم اليماني، احنا بنتكلم في هذا البرنامج بما أننا في مواسم زراعة الذرة. ليش بين أقول مواسم ما أقولش موسم؟ لأن المواسم مختلفة، يعني في تهام موسم وفي إب موسم وفي تعز موسم وفي ذمار موسم وفي البيضة وفي لحج وفي أبيان وفي شبوة وهكذا بالتوالي إلى أن نوصل لأصعدة. بتجي مواسم متتالية، بمعنى أن احنا بنزرع من إبريل إلى يونيو ونهاية يونيو. هذه هي مواسم زراعة الذرة في مختلف الودية ما عدا الساحل الغربي، فهذا لميزه واحدة لأنه يزرع طول السنة. الذرة في الساحل الغربي تزرع طول السنة بمختلف أنواعها، وبتجي معنا مع يعني الصيف، مقدم الصيف بيزرعوا، بعدين بيزرعوا مع المؤخر، بعدين يزرعوا مع بداية أمطار الصيف، بعدين يزرعوا مع أمطار الخريف وهكذا. ومن محصول لا محصول لا محصول ما شاء الله العظيم بتغرق الأرض من محاصيل الذرة من الساحل الغربي، بتغرق أراضينا وبتمتلئ مخازننا وبتشبع البضوع سواء كانوا الأوادم أو الثروة الحيوانية. فتهامه سلة الغذاء الأولى في اليمن. كنا بنتحكى عن المواسم، واليوم أشتي أسرد لكم بعض الأصناف من الذرة في محافظة البيضاء. الأصناف اللي بيزرعوها عندهم الجعيدي والأبيض وعوبلي، وأيضا في حجب بتزرع زع، وبيزرع غرب، وبيزرع قيرع وشاحبي والفلاحي وذرة حمراء اللي يسموها المرسلة، وأيضا بتزرع عندهم يسموها الحمرية، معهم حمرية ومعهم نوع من الزعر هذا يقضي أشهرها لأنه بتزرع في كل المناطق. وبيزرعوا أيضا التجارب وبيزرعوا البجيدة. المديريات ذات الارتفاعات المرتفعات ذات الارتفاعات المتوسطة، المديريات الذي في حجة بيزرعوا في مايو وبيزرعوا أيضا مع بداية نوفمبر في نهاية الخريف. هذا الأصناف أصناف الذرة الذي بتزرع فينكونا في البيضاء وفي حجة. ومش بس هكذا، الذرة دائما تحتاج إلى عمليات زراعية مهمة. الكثير من المزارعين قد بيعزفوا على تنفيذ العمليات الزراعية المهمة مثل الشغبة الأولى بالمحراث الكبير، وبعدها أضافة المادة العضوية وفعل الشغبة الثانية، وبعدها فعل الشغبة الثالثة، وبعدها بالمشبر اللي بيسمد الحين حق الحراثة رجل البط أبو تسع أسناء، وبعدها يجوا بالمكام وهكذا بالتوالي. ولو ما تروى الأرض يرجعوا يشبروها مرة ثانية ويرجعوا يكموها ويساووها ويوابعوها بعض المضر والسيء، بعدها يذروا بما نسمي عندنا في صنعاء الصيف. وبمثل شائع عندنا في البلاد يقولوا الذرة تجي على سبعة أحلية، يعني سبع عمليات زراعية، وتجذر على هذا العمليات الزراعية. والتزام المزارعين بهذه العمليات من شأن الزيادة بإذن الله وتوفيقه وفيرج جدا، لأنه كل ما اهتمينا بالعمليات الزراعية كل ما ضمننا محصول وفير وغلق كبير جدا بإذن الله تعالى. هذا فيما يخص العمليات الزراعية. أما البذوء فحدثوا ولا حرج. أنا بين أسمع أو بيقولوا لي الناس أو بيتوارد لا سمعي بعض الأخوان اللي بيقولوا أنه ما بيش معاهم أصياب وبيعتمدوا على أصياب بتجيلهم من جهات أخرى، سواء كانت منظمات أو مؤسسات أو يعني من مناطق غير مناطقهم. أنا أرجو غاية الرجع من المزارعين أن يتأكدوا من البذور من نفس الصنف الذي بيزرعوا في قراهم وفي أرضهم. لا تغامروش وتجروا أي صيب وتزرعوا في أرضكم، لأن الذرة بنت ليلة، الذرة بنت الصيب، إذا خاب الصيب خاب الموسم. فما عاد علينا إلا أن احنا نلتزم بشروط أو بالاشتراطات الفنية للبذور. والاشتراطات الفنية قد وضعها لنا الآباء والأجداد. انتو قد حفظتوها ما عاد نقول لكم ايش كيف عاد احفظوها نرجع نضحك هذا وقد انتو عاد تجمعوها وتحفظوا البذور الحين بنقول كيف تستعدوا بالبذور وكيف تختاروا الاصناف المناسبه لا تختاروا بصيب حتى لو هم بلاش لا تجر الله صيب انت عارف له واثق منه او من جهه معتمده من قبل الجهات المعنيه في الدوله لكن صيب يجي لك من هنا وباسم من كان وتجره وتذره أنت بتغامر بسنة كاملة وبتغامر بجهدك وتعبك وشقاك وشقا عيالك وأكيد أنه خسارة الحبوب ما هيش أي خسارة فالحبوب هي أساس الإنتاج أو الأصيب بالمعنى الأصح هي أساس الإنتاج وأنا أوصيكم ونفسي أول واحد الاهتمام بالصيب والاهتمام بالحبوب من شأنه زيادة أكيدة في المحصول من شأنه إنتاج مضمون بمشيئة الله تعالى وأي تقصر فيها لا تلومون لأنفسكم ما بيشلم على حد ولا ترجعوا تقولوا هم الدولنا هم غشونا إذا أنت مهتميت أخي المزارع أخت المزارع بصيب من الآن لا تلوم شحاد لوم نفسك لأن احنا في الحكيم اليماني قد بنحذر وبننذر وبنقول لكم من واجبنا الديني والأخلاقي والمهني أن احنا ننبهكم الصيب من الذي تعرفه والصيب من الجهة الذي تثق فيها والصيب من حق منطقتك والصيب النقي الأبيض النظيف اللي ما بيش في أي نوع من الأضرار أو الأمر هذا الشروط الصيب وكيف تفعلوهن وكيف تسبروا بالصيب هذا ما عند حاكا فيه في الحلقة القادمة والآن يا مصلين على محمد وآل بعد ما نذكر الله ونصلي ونسلم على محمد وآل خيرات ونملي قلوبنا صلوات ننتقل إلى الفقرة المعتادة في برنامجكم الحكيم اليماني التقويم الزراعي الحميري كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا الجميع مرة ثانية وسلم سلم يا عبد القادر. هذا الفاصل اللي بيشرح قلوب الرعية وخصوصا هذا الأيام، ما بالله عمل وحركة ونشاط، الله يكتب أجر الجميع. هيا يا مصلين على محمد وآله، قلوا إحنا لا نزال في ذو المبكر. في أيش إحنا؟ في ذو المبكر، هذا الشهر الحميري. واليوم كم هو منه في ذو المبكر؟ 14 أيش؟ ذو المبكر. يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية اليوم 14 أيار. 14 أيش؟ أيار. أما الشهر الميلادي فاليوم هو 27 مايو. 27 أيش؟ مايو. ومنزلة الشمس فيما قد إحنا في التبران، وكم في التبران اليوم؟ 5 التبران. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر اليوم 5 الثريا. اليوم كم؟ 5 الثريا. والمعلم الزراعي اليوم أول يوم في طلوع كامه. أول يوم أيش؟ في طلوع كامه. والمتوسط وقت العشاء اليوم 1 أيضا الصرفة. اليوم 1 أيش؟ الصرفة. والصرفة عبارة عن أيش؟ كوكب واحد نير سراج قوي يجي شرقي الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة. يعني لو رفعتوا رؤوسكم بعد صلاة العشاء والسماء صافية حتبصروا نجم كبير وشرق كوكب، يعني بيجي أيش شرقي أيش الزبرة بيجي مكانه، وهذا تبصروه بالعين المجردة. والله يكون في عون الجميع ويعينكم ويعاونكم ويطرح البركة فيما طرحتوه من أيديكم في أرضكم الطيبة. أعانكم الله وكتب الله أجركم، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.

0: الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام.

0: اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
1: سام اف ام والعود احمد.

أسعد الله صباحكم وعيدكم بكل خير ومسرة وسرور مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا أيها الكرام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم سعيد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان عبر أثير سام أف أم، أثيركم عيد في مواكبة مستمرة لهذه الشعيرة التي أحياها الجميع من أبناء شعبنا اليمني، بل الجميع، جميع المسلمين. ونحن على أعتاب انتصار كبير بإذن الله عز وجل. يستمر دائما الموقف اليمني الثابت في نصرة وإسناد المستضعفين، صمود وجهاد وتحرك وإباء وعنفوان، وأيضا عزة وكرامة يمضي بها أبناء شعبنا اليمني في مختلف المسارات وعلى كل الاتجاهات.
1: صباح الخير صباح الخير يا شعبي، ولو ما شفت وجه الخير
2: good morning everybody.

0: وأجمل بداية معكم مستمعينا الكرام هي التهنئة بلساني حالي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وجاء في تهنئته: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية ومجاهديه المرابطين في الجبهات وكافة قواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وأسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والنصر والبركات.
1: إن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، فهو يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام، التي قدما فيها للأجيال أعظم الدروس في التسليم لله تعالى والتفاني في سبيله، والثمرة العظيمة لذلك في الدنيا والآخرة فيما حظيا به من المجد والمنزلة الرفيعة عند الله، والرعاية العجيبة، والعاقبة الحسنة، والفوز العظيم.
0: كما أنها مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتهدي بنور الله القرآن الكريم وتعتصم بحبل الله المتين، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.
1: إن الدرس العظيم في رمي الجمرات بدءاً برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل حجاج بيت الله الحرام، والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق، هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان، والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر، وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية، كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيماني ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركتها.

0: الضحى هو من أيام التكبير والذكر لله تعالى في صلاة العيد وعقب الصلوات، ومن أول أيام الأضاحي التي هي قربة إلى الله وشكرا له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام، ويتم منها مواساة الفقراء والمحتاجين، وهو موسم من مواسم الخير والبر وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين المجتمع المسلم وإظهار الفرح بنعمة الله، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من هذه المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، وفي مقدمات التصدي لها لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة، وأن ترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به، لكي تحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات. ومن أوفى بعهده من الله.
1: إن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جميعا تجاه المقدسات في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم، وتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بأقصى أنواع الظلم من قتل وتجويع وتهجير قسري وانتهاك للعرض واغتصاب للأرض واختطاف وتعذيب وغير ذلك. وكلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه ذلك، فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، كما هو الحال في تحركه العدواني الصريح تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكل شعوبها.
0: إن واجب المسلمين أن يقدموا كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه، ولحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل ثبات وصلابة وفاعلية، كما ينبغي أن تستفيد الأمة الإسلامية الدروس المهمة من ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي والتصدي له بفاعلية عالية، وأن يكون ذلك حافزاً لتعزيز الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع باعتبار الأخوة الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام، وعامل مهم من عوامل القوة. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية الأصيلة، رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم في ذلك، ولم يسكت حينما أساء صهاينة الكفر إلى القرآن الكريم، ولم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في جولة المواجهة الكبرى للتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف أمتنا الإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ثابت على نهجه القرآني متمسك بهويته الإيمانية وكرامته الإنسانية، معتمد على الله متوكل عليه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 9 ذي الحجة 1447 للهجرة.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي للعمل مع مصالح الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أنه في عمل مع ناس سعوديين وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: مجددا ودائما نرحب بكم مستمعينا الأكارم في أجواء هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، عبر أثيركم سام اف ام.
1: أيام الصباح طول.
0: نحمد الله.
1: نعم أمان القوة.
0: قل لي كده، حد قال لك عيد مبارك؟
1: يكفي سيدي علي مجلي معك
0: غيري.
1: تقدر تقول أيها
0: مالك مفتجع على مسؤوليتي؟
1: يعني أقول أنا المستمعين مالك تخليش دحين أقول يتصلوا على 7-0 يرسلوا على 7-0-9-9-1-9-9-1 والله يتصلوا على 0-1-3-2-2-6-5-3 وخليهم كلهم يهنون
0: على ما يدي يقولوا لك
1: من جنبك،
0: على ما يدي يقولوا لك
1: كل عام وأنت بخير يا ريال.
0: ما أظن مالك ترف من السؤال، حد قد قال لك عيد مبارك غيري؟
1: أكيد
0: وغير عبد القادر.
1: والمفترض ان احنا نتصل، انا اتصل عندهم لكن امي قد صارتني من صباح الصبح تهنيني.
0: يا عوض طاعة
1: ضايع والدي،
0: قال لك ضايع. مباشرة وعلى الهواء مستمعينا الأكارم في أجوائنا العيدية المتنوعة والمتميزة.

تأكيد، بكل تأكيد، أجواء اليمن العيدية استثنائية، متميزة، متفردة، لأنها باختصار أعياد وجهاد، أعياد وصمود، أعياد وثبات.

0: أعياد وجهاد وثبات وعزيمة وإرادة ونصرة وسند وتمسك بمعالم الدين التي أصلاً على أساسها فرضت ووجبت هذه الأيام العظيمة والمباركة. نحن لماذا نحتفل اليوم؟ إحنا لو جينا ليش بنعيد اليوم؟ لأننا أتممنا فريضة فيها أعظم إشهار للبراءة من أعداء الله.
1: الله.
0: بعد أداء أهم موسم، بعد أيام قليلة سنحتفل. بماذا سنحتفل؟ بإكمال دين الله سبحانه وتعالى في يوم الغدير. قبلها احتفلنا بعيد الفطر المبارك لأننا أدينا فريضة الصيام التي غايتها تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني أساس هذه الاحتفالات وهذه المناسبات وهذه المقامات هو ماذا؟ هو دين الله.
1: الله.
0: هي معالم الإسلام الحنيفة والعظيمة والمباركة بعد أداء شعائر تعتبر من أعظم الشعائر التي يتباهى بها المسلمون في وجه الطغاة والمستكبرين.
1: وهذا ما يميز أبناء شعبنا اليمني، بأنهم يحتفلون بإيمان، بصدق، بإخلاص، بجهاد لله عز وجل في الوقت الذي تغض الطرف الأمة عن ما يحدث في لبنان وفي فلسطين وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية. نحتفل نعم، ولكن بجهاد، بتحرك، بإيمان، بتحمل للمسؤولية. هذا هو طريقكم يا أبناء شعبنا اليمني، متمسكون بالثوابت، بالهوية، بالمبادئ التي لا يمكن أن تفرطوا فيها. قيد أنملاه، عيد وجهاد.

0: قال مرحبا يا عيد، طابت فيك الافراح. ينفع اوقع شعر ولا ماشي؟
1: هذا بيعيد عليك ولا
0: ماشي؟ احنا ما قد فتحناش مجال. ايوه هنا انجت
1: خلاص
0: نسيتنا
1: تم ما
0: خلاص انداري. خلينا لا تسع وبعد تسع نستقبل تهاني واتصالات. خلينا ننسى عيد ومالك يا اخي.
1: تم ما قال. انا داري ان ما حد عايد
0: قال
1: علي.
0: قال مرحبا يا عيد،
1: ما دام قال عيد.
0: مرحبا يا عيد.
1: مرحبا.
0: ادي لك لغز قبل ما ادي القصيده.
1: ماما ادي اول القصيده.
0: مرحبا يا عيد، طابت فيك الافراح واشرقت في اطفالنا احلى ابتسامه،
1: وانتشر عطر المحبه فيك فواح، والطيور غنت بلحان الحمامه.
0: بألحان مش بلحان،
1: بألحان الحمامه.
0: الهمزه ايش وصلوا لها قطع؟
1: وصل.
0: عسان. بالزيارات النفوس تصفى، والأرواح والجمال بالدين ما هو بالوسامة،
1: والتصافح تيدك يجعل الأوزار تنزاح، تنجلي من الكآبة والسآمة.
0: يا الله يا الله يا الله. ولذلك انزاحت مني الكآبة أول ما بصرتك،
1: أول ما قلت لك عيد مبارك، لأنه ما بشي اللي أنا أقول لك
0: نعمة. قال للفقير ولليتيم نفك الأجناح، فسحوا لابن الشهيد عالي مقامه.
1: فسحوا كلنا نحسن فول الخير مفتاح، والكبير في السن واجبنا احترامه.
0: عيدنا في وصل الأرحام فيها الأرباح، كل من قدم فبا يلقاه أمامه.
1: أمامه بالسماح والعفو
0: يا الله.
1: ننسى كل ما راح،
0: خلاص
1: با يعود القلب أبيض أبيض كالغمامة.
0: جارنا في العيد لا نؤذيه قراح. ما هذا يا أستاذ راجح قدر الإمكان. لأنه والله ما منها، والله ما منها يا أستاذ راجح.
1: عيد عيد يسمع الجاء.
0: قال جارنا في العيد لا نؤذيه قراح، نفزعه ويقوم من أحلى منامه.
1: والنظافة، النظافة هي من الإيمان يا صاح.
0: الله.
1: الأذى حطه ببرميل القمامة.
0: بلغوا العدوان بنسعد ونرتاح، وانت في حسره وذله وندامة.
1: والتحية التحية كل التحية للمرابط صبر وكفاح.
0: والله.
1: يا ولي الله توصل بالسلامة.
0: أعظم الأعياد عيد النصر لا لاح، والسعادة حين نحيا
1: في كرامة.
0: الشاعر الأستاذ راجح عامر.

البداية من أشرف وأطهر عباد الله المجاهدين في كل التلال والثغور والمتارس في الصحراء وفي الفيافي والقفار، إليكم يا من ترجمون الشيطان في كل لحظة وحين، وتذودون عن حياض المواطنين في كل جبهة، إليكم وبكم تكتمل فرحة العيد. إليكم يا من تضحون ولا تبارحون، إليكم يا من تعطون ولا تأخذون،

وكيف لفرحة العيد أن تكتمل ونحن لم نبارك العيد لأهل العيد وصناعه من بذلوا في سبيل الله الدماء وكانوا ولا زالوا أهل نخوة ووفاء. إلى أسر الشهداء أم وزوجة، أخت وابنة، أب وابن وشيخ، عيدكم نصر أيها الباذلون ورحمة وفخر وعزة.

ومن أهل العطاء إلى أهل السخاء، من ترجمت جراحهم لوحة النور والنصر والفجر. عيدكم شرف وفضل وصبر أيها الجرح العظمى. وإلى أسرى الثبات ومواطن الأمنيات، عيدنا معكم سيكون ساعة الفرج، وموعد ذلك قريب بإذن الله. يا أهل الصمود والعنفوان والإيمان، كما هي لكافة الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الحر، من صعدة إلى المهرة ومن حضرموت إلى سقطرة، عيدكم حرية ومقاومة وثورة، لنستعيد حقنا وعيدنا بنصرنا الآتي عما قريب. عيدكم مبارك. سنستمر معكم مستمعينا الأكارم عبر صوتكم صوت العيد سام فم، فاصل ونواصل.

0: هلا.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 5 2 0

0: 5560 كاك بنك على الرقم 100-580-2291. المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599-991. جوالي على الرقم 99-88-99. موبايل موني على الرقم 99-88-88. أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم، صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعله. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: على مسؤوليتي.
1: مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
12: سام اف ام والعود احمد.

0: من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا مال مضنن شكلك ما رقت شو؟
1: والله إني رقت ما قدرش أسهر على فكرة.
0: الله
1: ما يعني مثلاً ما قد واصلت هكذا يعني مثلاً أنت ذي شكلك سهر. أنا ما أقدرش أسهر لو وقع ما وقع يعني ضروري أفعله حتى أقل شيء 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
0: بس ما شاء الله.
1: عدو إذا ما فعلت إلا 6 إلى 7 ساعات عوض
0: يوم العصر. يوم كامل
1: لا عوض العصر ساعة أفعل قبل العصر.
0: والطبيعي كم بدور قد يوم كامل بالله كيف 18 ساعة ما شاء الله.
1: لا صدق والله لا أقل شيء رقد 6 ساعات. أقول لك أنا أمس ساعة كم رقدت طبعا
0: الطبيعي كم بدور قد خلينا من الستة ساعة الطبيعي
1: 8 ساعات.
0: ثمان يعني الفارق ساعتين.
1: الفارق ساعتين
0: وعادك متحسر عليهم.
1: أنا شعوضهم عصر ورقد من الساعة 8 إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أيام قد بالتهاني ولا عادوا؟
0: لا من بيعبرك حتى أريين أنت. حمد الله.
1: لا تخليني شق مرداحين وأخليهم يفعلوا لك 10 اتصالات يعني في دقيقة.
0: أحمد الله إن قلت لك أنا عيد مبارك وعبد القادر رحمك وقال لك عيد مبارك.
1: ما هو صدقت. ما هذا إلا أنا أشهد.
0: خلاص. أنا من فوق 18 الذي قالوا لي عيد مبارك 18 هذا وما رقت ما أنا وزيد أرقد لا يطلعوا لا
1: هم 18 أنك ما رقت
0: أيوة
1: لو أنت ما رقت أنك عبد القاس عمانة صفر
0: يعني بيتهيأ لي
1: أني أتصل لكم خلاص ما بسرني شا تقزز
0: كبين أقول شا مد يدي وعيد مشو حالي واحد يخرب وشك.
1: إذا نفتح مجال استقبال التهاني أخي علي على 7 0 9 9 1 9 1 والاتصالات 01-322-653 أخي عبد القادر. هذا رقم الاتصال لمن ولو أنهم مشغولين بالذات أول العيد بيجيهم مشغولين لكن مع إذاعة سام
0: تحتاك تستقبل اتصال من فوق السيارة تحتاك
1: ما بلا من البيت
0: من البيت
1: من فوق السيارة هالناس مشغولين
0: من البيت بسيط
1: خلاص من فوق
0: السيارة حتىك تستقبل اتصال من فوق السيارة
1: ما نقول ما نستقبلش الذي هو فوق السيارة
0: ماشي بس من ضمن الاتصالات اتصال من الأشارع.
1: طيب خلينا نقول 01-322-653 ويستقبل بالبركة
0: ولو ما خليناكش ما عاد قول
1: بالبركة 01 ما توقع 7-0-9-1-9-1
0: هذا الرسائل
1: بس
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله
1: شوف أول اتصال أماني يا عبد القادر خلينا نبصر يا الله نوم فوق السيارة ولا من البيت الكل كلهم ضخمين. ألو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته هذا من البيت ما بش من السيارة.
2: كل عام وأنتم بخير
1: وأنتم في خير صحة وعافية وسلام إن شاء الله.
2: كل عام سيدنا وقائدنا بألف خير وصحة وعافية والقوة المسلحة واليمنية والحكومة والسيدة المشرف الله يحفظه كل عام وهم بخير وخير وعافية
1: إن شاء الله يا رب. والسيد القائد هو عيدنا الأفضل وعيدنا الحقيقي بكل ما تعني الكلمة وأيضا لإخواننا الأعزاء الكرماء الشرفاء الذين يرابطون في مختلف ساحات الوغى مرابطين في مختلف جبهات العزة والكرامة والشرف هم عيدنا أيضا عيدنا بما يبذلوه من جهود جبارة وعظيمة. تفضل أختي العزيزة نسمعكم تهنئتكم الزمن الذي تحبوا تسمعوه ونحن في أول أيام عيد الأضحى.
2: أنا أهني أهلي وأخواني وخواتي وأهني زوجي كل عام هم بألف خير وصحة وعافية وعيدكم مبارك وأطلب زامل لعيسى البيت.
0: ما هو الزامل؟
2: آخر زامل
0: الله بشروا بعزكم. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير في أمان.
1: أيامه
0: لا تطورش خبرتك تخليهم يتصلوا مالك مالك بتهم
1: تخيل هذا الدرجة مش لهذا الدرجة
0: مالك بتهم.
1: ألو يا مرحبا. ألو هيا عجبك
0: هذا نجمتي
1: يا مرحبا نجمتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: وعيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير صحة وعافية وسلام إن شاء الله. من نجمة الدين ولا من؟ الجميع.
3: كيف حالك؟
1: الحمد لله وانت كيف أنت؟
3: الحمد لله. عرفت لي
0: قوة القوة أنت نجمة تي؟
3: أيوة.
0: كم قبل معك عاصب يا نجمة تي؟
3: خيرة
0: خيرة خيرة خيرة
3: أيوة.
0: ما عاد فعل بالعز. وين عم بك؟ سلام الله عليك. وعمران قد معه عاس بخيرات مثلك ولا أكثر؟
3: أكثر.
0: أكثر. ما شاء الله ما شاء الله. هيا تفضل يا نجمة الدين. سلام الله عليك. يا رب يا رب. سلام الله عليك. قوة القوة.
3: في فلسطين.
0: قوة.
3: والشعب اليمني. وكل عام وانت بخير.
0: وانت في صحة وسلامة يا نجمة الدين. في نفسك زامل؟ أكيد أكيد. ما تشي من زامل.
3: عيدك مبارك سيدي.
0: عيدك مبارك سيدي. شير بعزك. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ونعم بك قوة.

0: إذن مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور سام اف ام 99.1. ألو مرحبا.
1: ألو
0: حياكم الله.
1: حياكم. كيف أنتم؟
0: في خير لكم الخير.
1: كل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى مبارك.
0: وأنتم في صحة وعافية. من معانا؟
1: معكم محبة القرآن.
0: محبة القرآن من أين تصالش؟
1: سعدة.
0: من سعدة. كيف أجواء العيد في سعدة؟
1: والله أجواء قوة قوة الحمد لله.
0: لماذا تتميز أجواء العيد في محافظة سعدة؟
1: تتميز إن شاء الله بالجهاد والثبات والانتصار إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. بيقرحوا عندكم القريح؟
1: أكيد الأطفال. الله يهديهم.
0: ما عاد في نفس الشيء يا محبك. تفضلي.
1: أهني أخوتي وبنات عمي وأمي وأبي وخواتي مناسبة العيد، وأهني طاقم إذاعة سام اف ام، وأهني الأستاذ حمود شرف، وأنتم أخي علي وخلي وريان.
2: حفظكم الله وعافاكم.
1: ممكن أطلب دائماً؟
2: أكيد تفضلوا.
1: أصل الحذر حق أيمن قاطع.
2: إيش اسمه؟
1: أصل الحذر.
0: عصر الحذر. الحذر.
2: إيه. لا ان شاء الله نلبي الطلب. الاستاذ عبد القادر محمد يلبي لكم الطلب. كل التحيه والشكر لكم وشكرا كثيرا.
1: في امان
3: الله. نواصل ونستمر معكم اذا مستمعينا الكرام في استقبال تهانيكم وتلبيه طلباتكم في اول ايام عيد الاضحى المبارك. اعياد وصمود وثبات ونصره، هكذا هو العيد في اليمن، وهكذا يقضي اليمنيون

0: عشاء. مشاركة جديدة، اتصال جديد، ألو مرحبا.
1: بتعرف بالخير من المجاهد عمك عبدو عاطف يا أحلى مذيعين الاثنين، وكل عام وانتم في صحة وعافية، وقائد ثورتنا في صحة وعافية، ويعلي الجمال والفداء الله يحفظه ويطول بعمره
0: يا رب. يا الله
1: يا رب يا الله. والتحية عمي حمود شرف بمناسبة العيد السعيد، الله يحفظك يا حمود شرف، وعاش من سمع صوتك أنت وعلي مجلي والمذيعين كلهم، بأنتم نجوم نجوم نجوم عابرة القارة. وعني فندم عصام، وعني أخوتي وعيالي في دمار، وعني أخوتي برضو وعيالهم في السواد وفي الحجاج وقاع القرضي، وكل عام وانتم في صحة وعافية وسلامة،
0: وانت في صحة وسلامة،
1: في صحة وعافية وسلامة. والتحية لإيوان اللي دقت اليهود والنصارى والأمريكيين وملغت نخلهم هؤلاء الكلاب اليهود والخنازير، ويحجب الله المجاهد والعراقيين وليمن الإيمان بقيادة أبو جبري. والله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الله يحفظكم ويحفظ البلاد ويحفظ السيد وقائد تحياتي لكم من المجاهد عمكم عبد العاطف يا عالم جلي.
0: ونعم بك سلام ربي عليك، وكل عام وأنت بألف خير يا عم عبد العاطف، في أمان الله.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. ألو ألو،
1: يا صباح الخير.
0: حياكم الله.
1: حياك الله، يحفظكم ربي وأنت مبارك، كل عام وأنتم بخير في جنادة شمس، يحفظكم ربي كلكم
0: يا رب. يا الله،
1: نقول للشعب اليمني كل عام وهم بخيرين، ونقول للإيراني كل عام وهم بخيرين، ولا غزة ولا فلسطين كامل، ولا كل المقاومة الإسلام، لا لبنان لا العراق، لا كل المقاومة الإسلام، منهم يعني غير على وطنهم على إسلامهم مع الله ومع النبي ومع أهل البيت، حكمهم ربي وحاجة على مكوشهم، جعلهم مستورين ومستادمين بالإسلام. يد واحد واليمن يد واحد، من الشمال إلى الجنوب إلى كل بقعة، نعرض المحتل في الجنوب ونخليه واحد، وإحنا معاكم لأهل الجنوب، وكل عام أنتم بخير لأهل الجنوب الأحرار. من بسمعني وأمهكم دقية من محافظة أمراء نجيب السلع، كلكم هكذا، وأنتم يا كلكم في الإذاعات سلم عليهم كلهم، يحفظكم ربي المذيعات والمذيعين كلكم الإعلانين يا رب، والسامعين والسامعة كل عام بخيرين. من بسمعكم أمكم جديد في محافظة أمراء نجيب السلع، هذا علمنا إلى الإسلام، علمنا إلى الجهاد، علمنا الذي يجاهد بالمال وبالنفس، فينا مزاج من مع الله مع الإسلام، ولا استشهدنا وإحنا رافعين رأسنا لأرحم الراحمين،
0: من عندك
1: ولا نترك القرآن، نربي أولادنا بالقرآن. أنا أشهد على الأمات لا تستين لهم الحرب الناعمة من الجهود التلفونات، يربوا هالحلقات، أنا وولنا منزحهم في كل بقعة، في القرى في المدن في كل بقعة، بسم الله العظيم أنا شفتهم لكم يتوشى التلفونات، والله لا يبقوا متعصيين لهم ولا السلطة، لا يبقاش أبدا. تحية لكم جمعة وتهنيين لكم جمعة، وكل عام وانتم بخير. والمخرج من المخرج؟
0: عبد القادر محمد.
1: حياك الله، كل عام وانتم بخير، يحفظ ربي ويحفظكم جمعة في جنازة كاملكم، وحمود شراب، وسلموا لي على عبد الله حجي ما عاد وصلت عندكم من مرة.
0: لا يصال بإذن الله.
1: الله ينور قلوبكم جمعة و تأدى على خير، ونقول الله أكبر، الموت يا أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وأهل بيتكم بخير إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا يسار، يسار الله يحفظكم، وعيدكم مبارك في أمان الله.

0: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجوع.
1: سلام الله على السيد القائد وعلى شعبنا اليمني المجاهد. اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. الذي بعد
2: هي عجباك،
1: مالك بتحك حك راسك؟
2: ما أنا بنشل هذا، كيف بتحك راسك؟
1: دور من صل من فوق السيارة، قلت لك لا تدخل في تحدي، أنت في خسران خسران خسرة.
2: طيب
1: نستعين بصديق؟ ما ينفع.
2: قلت لي مين أول بين أقلب التلفون ولا ألقي؟ كلهم مشغولين.
1: مش مثل العيد الأول.
2: يا صديق وقتك ضيق، يا من أخرج بصل يا من عام.
1: أنت تذكر العيد الأول؟ لو ما نثرت.
2: أنت نثرتها؟ أنت نثرت. أنا ما هو
1: لو ما لزمتنا بعد نصير نسلم وانتي عزب، كانت عمتك بتسمع.
2: كما كانوا يوم عيد، كانوا يوم ايش؟ يوم عيد
1: يوم ثلاث. عيد الثلاثاء. لا لا، في عيد الفطر مالك.
2: لا لا، كانوا في يوم جمعة رجاب، يوم
1: راعي خرج الحلق من الارشيف. مالك
2: ما كانوا يوم عيد يا علي؟
1: والله انه يوم عيد.
2: قلنا احنا قلنا مش ضروري ندي زهد، ندي كيلو ماوز، ندي كيلو برتقال، كان هذيك الايام برد.
1: ايوه عيد جمعة رجب
2: صح، هم
1: عيد جمعة رجب صح،
2: وفرض علينا فعليا.
1: وعيد وعيد
2: وفرض علينا يعني.
1: الله.
2: الو يا مرحبا، اتصال اخر علي نستقبله.
3: وانتم بخير؟
2: وانتم في خير، صحة وعافية وسلام ان شاء الله يا رب. تفضلوا.
3: اوجه لكم التحية، والتحية وللجيش وللجان الشعبية، كلهم يعيدون كل عام وانتم بخير، وكمان اهني اهلي واحبابي كلهم كل عام وانتم بخير، وإذا أتفهم أتفهم كافة أهميهم كلهم من العايدين كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام يا رب. والتحية لك أخي أنت ريان وعلي مبدئين، والمخرج من
2: عبد القادر، عبد القادر محمد.
3: وجه له تحية ونطلب منه يعني الأمازة وقه مع الله. تحية لصادقة الوعد من الحديدة.
2: ما هو الزامل بس عبد القادر بيسأل؟
3: على ذوقة.
2: على ذوق عبد القادر، يا سلام. إذن كل التحية والشكر لكم ولكل الأحرار والشرفاء في محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر.
3: الزامل أنتم إذا عفتم أسألكم، شكرا على أدعاكم.
2: دعاكم الله وشكرا كثيرا لكم أيضا.

0: فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه تجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن فاتنا حظه الصد والقلى، ومن فاتنا
1: يكفيه
0: أن نفوته.

0: سام اف ام
1: من الساحل الغربي.
0: عيد كرامة وصمود،
1: عيد بها الشعب جند
0: وبها الأرض مترس.
1: هنا الحديدة

0: مستمعينا الكرام، إذن نحن معكم عبر أثير إذاعة سام اف ام، ونواصل معكم هذه الفترة المفتوحة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. بطبيعة الحال سيكون لدينا اليوم أبو الحماحم بعد قليل معية الأستاذ سليمان داود وأيضا عمرو خالد. ربما أيضا خلال الأيام القادمة يستمر برنامج أبو الحماحم، أو ربما نكون أمام البرنامج الجديد الذي سينطلق بإذن الله تعالى مساء يومنا هذا لزميلنا العزيز الأستاذ القدير. ما نخليها مفاجأة؟
1: أكيد.
0: خلاص يعني خلينا مفاجأة. خلاص، أستاذ وزميل من خارج الإذاعة طبعا تعرفوه جميعا، قد يكون نعتبرها مفاجأة مفاجأة مفاجأة وخلاص. أول ما ببدأ أقول لي روج على مسؤوليتي ورجع بعدها تتخلى. الله أعلم الأستاذ عي يستمر على مسؤوليته ولا أرجع فعل بنا سعمانت. على مسؤوليتي برنامج ستنطلق أولى حلقاته بإذن الله مساء يومنا هذا والأيام عيد الأضحى المبارك. طبعا أيضا بالمناسبة، بما أننا في عيد الأضحى المبارك، نحب أن نهنئ الجميع ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. وإلى الملتقى بعد قليل بمعية الإخوة الزملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وانت هتكون فتنك.
1: رجعت قصدكني رحت لي ماشي. يا أستاذ حمود، طبعا أستاذ حمود قال قلنا لك مفاجأة، وأنا قد كنت شاود فيها أستاذ، كنت شابور بالبرنامج. سعما بورنا بالMQ9 وبورات، كنا عم بور بالبرنامج. لكن يا أستاذ لا تقلقش على مسؤوليتي، أنا قد كنت شدي الاسم وعلى مسؤوليتي، لكن بيني وبينك خليها على مسؤوليته هو. مساء اليوم بإذن الله تعالى نلتقيكم في أولى حلقات برنامج على مسؤوليتي، والمفاجأة الكبرى.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية.

0: يناسب الجميع تجدونه فقط
1: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
1: 77-199-40 أو 07-451-960.
2: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
1: سام اف ام، والعود احمد.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: غيروا عليا. يا ويلتا يا ويلتا،
1: جبريل ما قد لها بالحمام.
0: يا حيبة يا عم يا عمر يا عمر، العقني يا أخي العقني العقني العقني، أنا الجع العقني العقني العقني. الحمد لله حبيبي جيب ما جلوا يا أخي، اشتو يجلقوا صاحبي، يجلوا صاحبي حنوش قدهم بيلتووا علي وبيلاحقوا، وما أقول لك والسكاكين قلتي في أيديهم اشتو يذبحوا. يا
1: مالك يا ابو الحماحم، اهلون قف حالك يا ابو الحماحم، عيد مبارك وكل عام وانت بخير. هيا مالك بدبكي وصياحك كسر البايد من اول يوم عيد الله يا ابو الحماحم. وبعد من هو صاحبك هذا الذي في الحاره وقدهم بيشتوا يقتلوه ويذبحوه والسكاكين في ايديهم؟ هم ذلا عيال حارتنا وكلهم بيلعبوا.
0: انا ما عدش سعيد، انا سي حنوش صاحبي، صاحبي حنوش حبيبي.
1: من هذا؟ من هذا؟
0: وروحي ونقصي وعيوني وكبدي وقلبي وعيني وروحي ورجلي ويدي وراسي وراس ضماري.
1: يا سلام، من هذا؟ قد حسدته وانا ما اعرفش.
0: حسدته؟
1: حسدته.
0: حرم عليك، هذا ولا مثل في البلاد، هذا صاحبي الوحيد الذي أجلس أنا وي أشكي لهمي ويشكي لي همي، يستوي يذبحوا حرام. هذا الذي بنتي لك كل يوم جعال شوكوليتا شوكوليتا ويفر وبطاطيس وأندومي وكل حاجة، ولا بنا خلي شي. عاد انا كنت اليوم اديت لك كعك وجعلك العيد ويسوي يذبحوا. يا ويلتا يا ويلتا،
1: ناهي من واذا وليش يشتوي يذبحوا؟
0: كل يوم كل يوم يا عمرو اوصل للمدرسه وارجع للبيت.
1: اها،
0: كل يوم
1: كل يوم
0: اشل معي النادي الاعب كره القدم وارجع للبيت.
1: يا سلام،
0: كل يوم كل يوم. عاد انا عم ساير يشتري البدله. مش انت تعرف انا وانت تعرف انت تعرف حتى انني
1: ما انا ما قد اعرف ايش الصدق.
0: ما كيف ما تعرف؟ اتقي الله،
1: انا ما قد اعرف.
0: اتقي الله، ما حد مثلك يا عمر قاسي قلب. الناس كلهم دارين بصاحب ابو الحماحم وحبيبه وروحه واقرب الناس له حنوش. آه يا حنوش.
1: منو حنوش؟ ها
0: حنوش الطلي حقنا.
1: الطلي؟
0: أيوة يا عمر الكبش.
1: الكبش
0: اللقرن الفقم الذي اشتهينا قبل اسبوع. أنا طلقت عليه أصلا اسم حنوش، وقسما بالله إني قدو صاحبي الروح بالروح. كنت أخرج المسامع بشارع حوالي وأحلف بيدي وأديل إسكريم. آيس كريم، أديل إسكريم.
1: هاي مرض ويموت لو تديل إسكريم.
0: إنه ما أبي مرض، ما تمرض إلا أنت وتطفع أنت.
1: أمانة
0: حنوش، الله الله الله الله الله، هذا أشرى ما يأكل الإسكريم.
1: طلي أصلي
0: يا حيبا، كل ما أذكره وجلان يا جل ناجل. آه بنسمع صوته،
1: هذا المعزة حقي.
0: ماشي ماشي، هو اصلا قدوم شحب من الاسكريم، كصوت بيد لون ويدك تلب، يوم صوت معز ويوم طلي ويوم
1: انت
0: حمار ويوم
1: انت مرث بس كريه.
0: اسمع اسمع، لا ما يغير صوته، هذا صوت حقه.
1: ايوه
0: اسمع الصوت الثاني، اقول لك هذا فيه ابداع ابداع اللي.
1: أمان
0: أنا الوحيد بين أخواته،
1: هذا طلي مع مواهب،
0: أنا في إبداع وبيغير ألوان ويقلد أصوات. تسمعها بعالي الضمار، بعالي الضمار.
1: أمانة
0: آه يا حنوش، اسمع يا الصوت، أنه شي يقلد صوت الحمار.
1: سكهاتي
0: شي يقلد صوت الحمار.
1: أنت قلت قد ما يذبحوه، بعد كيف بتخلي يقلد صوت الحمار؟
0: عادهم هم يشتوا يذبحوا. اسمع شفت ما تشي قلت لك صوت القرد، صوت الدم، سمعت الحماء. أقول لك طلي صاحب مواهب عديدة، هذا قرد ما تشي كلب. انا اسمعك يا حنوش. انا افدال الصوت هذا جعل لي الخير يخمرني. اخلي يدي لك صوت الدم اسمعها حنوش. صوت الدم انا افدالك، انا افدال الحنانيش حنوش حبيب قلبي. حنب حنب
1: لا حين اسمعني
0: مالك عبد القادر حنب اصبر.
1: ايه داري
0: يا ويلتا وش تبي يذبحوا يا عمرو قلطه يا اخي اذبحوني انا
1: امانه
0: والله يذبحوا حنوش صاحب المواهب
1: الضحي بدله يا اخي اسمعني
0: تخيل تخيل شوف من الادب حقه مشوبي مخط ساعنا احنا مخطيين هذا يقول لك بع يعني التليفاين فا بالانجليزي
2: فا
0: ها اتحكوا عليه في قناه الحدث
1: هم كذابين يا صدقهم.
0: هن انا بدالك انا شاجي لك وقرأ جابر اخوك عمرو
1: اخو من
0: اخو اسمع صوتي جاجي اقول لك هذا
1: حنوش هذا فتح الحظيره انا
0: اسمع عصافير
1: وعصافير
0: عدو يورس لك بيديات ثنتي
1: امانه
0: صرصة
1: اوف
0: مالك هذا حارس اللي يعني اقول لك حاجه رهيبه
1: هذا بكم اشتريته هذا
0: القرن.
1: بكم اشتريته هذا
0: انت ما بسرج قناه الحدث
1: العوي معناه ذاب هذا ذاب
0: انا اقول لك هذا خطير هذا عند مواهب هذا ايش
1: هذا اسد من رواحده
0: والله يا حنوش اول مره تسمعني هذا الصوت انا افدالك اردع يردع اقول لك يا اخي قناة الحدث حنوش
1: ما هذا ثعباء
0: النعاد وعاد هذا صعب نتنياهو 24 صوت
1: 24 بس
0: ارى ابو صبله من قدام وري
1: فيل فيل
0: الفيل
1: قال لك ابو صبله ابو سبله من قدام ورا
0: الفيل هو سبلته قدام
1: لكن
0: والله ما لي علم
1: هذا نسر
0: هذا نسر
1: نسر
0: رجع سبايع اخواتك ما عاد شي من المواهب ما عاد شي بالله
1: خلي قلت صاحب سكري
0: سكري بداعي تجاوبه
1: هو صاحبك ولا صاحبي انا ما دخلني
0: وداعني
1: انا ما دخلني
0: ما قلت ابو العمان عاد يغني لك يا عيبه شوف اقول لك لو ما ياكل الايس كريم اقول لك مرعب ويستوي يذبحوا قلتك الله عصير اشتكي بهم في مجلس الامم المتحده
1: اوف عصير لا مجلس الامم المتحده علشان حنوش
0: ايوه
1: اوف
0: هذا ينفعني وحطي لي صلاه
1: هيا اسمعني واذكر الله
0: لا اله الا
1: اجلس
0: الله.
1: وانا شا اقول لك حاجه اليوم هو عيد الاضحى المبارك
0: انا داري
1: يعني حنوش هذا مش هو مجرد كبش عادي يتم ذبحه وخلاص هذا أضحية يعني تعرف ما معنى أضحية قربان لله سبحانه وتعالى نتقرب به ونبتغي به الأجر والذبح اليوم سواء لحنوش أو لغيره مش قسوة وإجرام ساعة ما بتقول
0: أيوة
1: يا أبو الحماحم
0: بس يا عنطلي عنطلي يفرق هناك فرق
1: يا ابو الحماحم
0: بالطلي اخبل وبالطلي ان طلي اسد
1: كيف طلي اسد فهموني
0: بدا اسمعها الله خايب اسد اسمع هذا من حين شديد ذبح ما معه
1: سلامات
0: هيا اسمع هذا بالله عليك يذبحوه
1: ما اصلا هو باين كذب انا اقول لك احنا نشتي الاج ولا ما بالله غير انت
0: الاجر على حساب الطلي حقك
1: ايوه الاجر على حساب الطلي حقك
0: ما عاد انا بقول لك ركب لي غمازات افعل لك
1: وتركب له هون طريقه بيب
0: يعني عاد انا بقول لك افعل له
1: وتجدد لها التواير
0: اسمعها. هذا لو ما سرنا البحر.
1: هذا لو ما سرتوا البحر.
0: هذا بحر ولا مشو بحر؟ ما هذا؟ في عصافير غابة. سرنا الغابة.
1: البحر ولا الغابة؟ حرام ما أنت. أيوة. أيوة.
0: هذا أنت.
1: هذا ضفطع مشونه.
0: كل بغيره.
1: هذا ضفطع بيقلده صاحبك. الطلطولي. الطلي. أيوة.
0: هيا بالله.
1: هذا سنجاب.
0: شوف على على مواهبتي. عدنا عدا خلي يشارك في هذا البرنامج. البرنامج
1: حق المسابقة الإنشاد.
0: الأغاني.
1: اسمه. أنا داري.
0: في الام بي سي باسمه.
1: وانا ما دراني ما بين اتابع شو التلفزيون ما بين اتابع شو التلفزيون من مره ولا بين افتح التلفزيون
0: يا ساتر
1: اجل ولا بين افتحه ولا انا داري ما بيجي في
0: انت تفتح تونه
1: انا تفتح افتح علبه تونه افتح سندويش شاورما
0: حاضر حاضر يا حبيبي حاضر انا شاكيلك
1: افتح سندويش شاورما افتح كيس
0: اللحم هيا بالله عليك بالله عليك ايش سوي ذبحوه
1: يا اخي اسمعني واذكر الله انا ايش اقول لك علشان تفهم القصه من اولها ومن بدايتها من زمان
0: انا داري القصه اقول عن نبي الله ابراهيم
1: ايوه بالضبط القصه هي وقعت من زمان مع نبي الله ابراهيم عليه السلام
0: ايوه
1: عندما ابتلى الله ايمانه واختبر الله ايمانه برؤيا في المنام انه ايش بيفعل بيذبح من ابنه اسماعيل وتخيل يا ابو الحماحم إن الولد هو مش وسع الطلي الولد هو قطعة من الروح يعني من أغلى من الولد
0: لا
1: ما عاد بش أغلى من الولد
0: نكستني
1: يعني أيوة. اتصور بس إنه أنت تذبح ابنك ولا
0: تحلم ابني أذبح ابني ولا أذبح الطلي
1: تحلم إنك بتذبح ابنك تخيل بس يعني الله سبحانه وتعالى بيبتلي نبي الله إبراهيم إنه يذبح ابنه ونبي الله إبراهيم لأنه عارف إن الله سبحانه وتعالى أقوى قوي في هذا الكون وطاعة مقدمة على أي شيء في الدنيا سار وكلم نبي الله إسماعيل الذي هو من ابنه ولأن الابن قوي إيمان وشجاع وبطل ما خاف ولا تراجع بالعكس قال أشكال قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يعني قال له أيش بالمعنى الكلام قال له اذبحني عادي ما دام ان الله سبحانه وتعالى امرك بذبحي فافعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ولما اسلموا للامر الالهي وجاء نبي الله ابراهيم يذبح ابنه اسماعيل فداه الله بذبح عظيم ونزل كبش من الجنه نزله جبريل عليه السلام نزل كبش من الجنه يعني ومن ذيك اليوم الى اليوم صارت التضحيه سنة مؤكدة لمن استطاع الله. إليها يعني إحنا بنقربها وبنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى
0: سبحان الله
1: وما عن وإحنا أيش أقول لك عن قسمه ثلاثة أقسام
0: سبحان الله سبحان الله يا عم يعني الكبش هذا نزل فداء النبي الله إسماعيل
1: أي بالضبط نزل الكبش هذا لنبي الله إسماعيل فداء ليش؟ لأنه امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى ونفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى وبعدها من ذيك اليوم إلى اليوم في كل عيد أضحى بيضحوا الناس والمقتدرين ولهم فضل وأجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى
0: لكن أنا أول مرة أسمع بهذا الحكاية يعني فالحين بأطل مش مدارين بهذا الحكاية يعني أنا ما ذنبي يعني لا تقول لي شن أطفال دارين بهذا الموضوع
1: لا ملان لا هامك لا هامك
0: هي ما شو مدارين أنا حتى
1: علي أنا داري بهم إنهم يعرفوا
0: ما شو مدارين
1: وحافظي وفاهمي وهم أذكياء متابعين برنامج جبر حماحم ومتابعين إذاعة هام إف إم دارين بهذا الموضوع من زمان وحافظ الله
0: انا اقول لك مش مداري
1: يا اخي انا ايش اقول لك شفصلها من الاخير هكذا يدوا لنا دليل ويقولوا لنا انهم دارين بهذا الموضوع ونستقبل اتصالاتهم ورسائلهم.
0: هيا تراهني انهم مش انت تقول انهم دارين بالقصة هذه، وانا اقول لك مش مداري.
1: هم دارين وواثق انهم دارين.
0: لا لا لا لا
1: يا اخي خلاص قد فصلنا.
0: خلاص اصدقائي اصدقاء العيد اهلا وسهلا بكم وارحبوا فوق العين والراس، واهلا وسهلا الى البرنامج العيدي ابو الحماحم وعمر. هيا اليوم انا تحتي انا وبيني انا وعمر، ها ان القصة هذه ان انتو قصة النبي ابراهيم لو ما قدم ابنه اسماعيل النبي اسماعيل، ها ذبيحة على ما قال عمر وعلى ما بدروي القصة. تمام، انا اول مرة اسمعها من عمر، لكن قولوا لي الذي مشو عارف بالقصة يا صدق، وانا واثق ان انتو مش انتو دارين به مثل ابو الحماح.
1: قصدك شي تقول ما بش ذكي في هذا الاذاعة لنا او كيف؟
0: مش شو ذكاء ما عارفين، ما احنا دارين. انا اول مره اسمعها عن بسر الاصدقاء الذي بتقول عليهم فاهمين ودارين بهذا القصص. تمام، خليهم يتصلوا على رقم البرنامج 322-653 ولا الرسائل 7-0-799-991. وعيد مبارك، كل عام وانتم بخير.

0: عاد تقول لي ولا شيء ولا شيء. انا داري انهم ما يشتريش يجاوبوا ولا حيجاوبوا.
1: صدقني انهم داري.
0: صدقني انهم داري
1: يا اخي. انا واثق فيهم. مالك انت
0: على غيري.
1: صدقني انهم داري.
0: اهلا معنا ضيف.
1: هاي بسرت
0: معنا
1: ضيف
0: مول. من انت؟
1: هذا ضيف جاي يشتري لحمه.
0: زيد ها صاحبي. ايوه عنصر نلعب انا اول انت مع. اهلا يا حبيبي يا زيد. اهلا بالبطل
2: عجي الحاره.
0: الله محلات يا زيد بالبدل حتى العيد. ايوه نصير نلعب انا وانت ولا نصير نعيد عند الناس.
2: نصير نعيد.
0: نصير نطلب. نصير نعيد.
1: احام
0: نعيد انا وانت. ما لك انت ربشتني.
1: ما هو بتقول تصير تطلع. ما يصير تقول هكذا يا اخي.
0: يا اخي انت الذي ربشتني.
1: هذا انت الملبوس.
0: هذا عمر صاحبي يا زيد.
2: كيف انت يا عمر؟
1: اهلا يا زيد كيف حالك؟ كم عمرك يا بطل؟
2: انا عمري 8 عشر.
1: 8 ولا 10؟ 10
0: 18
1: يعني
0: 10 18.
1: يو ما شاء الله قد عمره 10.
0: ترى انا جاي عالم معك يا زيد من حق العيد.
2: اول حاجه تدي انت.
1: الله الله خلاص.
0: من شكك علي؟
1: اول حاجه تدي له انت. وهي وجا ضيف عندك. ايوه يعني الضيف يقع له جعل.
0: يا اخي اسكت جنن.
1: الضيف المضيف يدي للضيف جعل. ايوه الضيف في حكم المضيف. يلا قوم تي جعل. قوم غرف نص شوال جعاله سريع.
0: الغرف
1: نص شوال جعاله.
0: انا بصرتني في سوق الملح.
1: نص شوال. انا داري قد معك 4 شوال من قبل ما يجي العيد.
0: شوله
1: 4 شوله. ما يقولوا
0: شوله.
1: ما يقولوا يا بسم الذيه.
0: شولك يا شواله.
1: 4
0: عمري شواله.
1: 4 شوايل. ايوه 4 شوايل.
0: على لا يا نبسر اصحابك الذي فاهمين.
1: ايوه
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. عيد مبارك.
3: مبارك.
1: اهلا من معانا؟
3: نجمة الدين وعمك حنفيه.
0: حيا بنجمة الدين.
1: اهلا يا نجمة الدين.
3: الحمد لله.
0: حبيب قلبي عيد مبارك. كل عام وانت بخير وبصحة وعافية وسلامة. خليهم يصلحوا لك التغذية. اليوم كيف العيد معك يا نجمتي؟
3: حالي.
0: عند من صرت عاود؟ اليوم خرجت يا نجمتي انت صرت عاود على عمامة كل حد. نجمتي
1: سكت. يا نجمتي وهي
0: عيد الاتصال يا نجمة الدين. هذا صاحبي نجمة الدين على فكرة.
1: ايوه يعني هو داري بالقصة.
0: ايوه كيف قلت لي شواله ها؟
1: يعني انا قصدي قد معك شواله فعل نصها بس يعني ضياف للناس
0: نصها من نص
1: ونقول. الو
0: ايوه يا نجمة الدين.
3: الشبكة بتقطع.
0: سهلة اهم شيء ان انت اتصلت. اليوم صرت عيد على من؟
3: عاد احنا نصير بعد الغداء.
0: اه عاد تصير بعد الغداء. ما قصرش تعيد عند الجيران ويدوا لك الجعال والعاس وساعي انا وزي. كم قعلك؟
3: خيبة.
0: كم؟
1: كم ما كتب الله ما قد حسبهاش.
0: هو صاحبي.
1: وطي صوت الراديو. الو ايوه وطي الراديو.
3: ايوه
0: كم قول لك يا نجمتي؟ ها؟
3: ألف.
0: ألف الله. انا قول لي ألف هاي.
3: وده خليت لك عاس.
0: خلاص انا شاجلك بالحيني يا نجمتي ومعاك مال جعالة.
3: ايوه
0: ايوه صاحبي هذا نجمة الدين انا احبك.
3: ايوه بس الحب.
0: بقيت يا نجمي امان النند قبيلي عزر. انا اجيلك بالحين عاد تكمل البرنامج وحدك يا عامر وانا اصير انا وزيد نعيد على نجمتي.
1: جس لما نكمل
3: عمري معاه.
1: الله خلاص يلا جس لما نكمل. وي
3: ايوه
0: للما هتي عام خلي يبل البرنامج والطلي
1: الطلي قد يذبحه
3: أقول
0: خلي عمرها أنا يبل الطلي
3: أقعد
0: يذبحه علي
1: ولا يقعد بشي مغرى يذبحوه وتأكل لحم بس
3: ما حد يعسه
0: أيوة ما حد يعسه ولا حد يذبحه أنا نجمتي
3: أيوة
0: زيد الشي حاكي قول لي يا زيد ماشي تقول لي نجمتي
4: كل عام
0: قول
3: كل عام أسوي الراديو
0: عيد مبارك
4: عيد مبارك
0: عندي يا نجمتي
1: هرب
0: في نجمتك
1: لا هرب انت بتقول له جاجي انا وزيد وعمر وصالح وحمود ومفلح وعبد الودود وعبد الحق وعبد الحافظ وما يا ابراهيم تجي انت وشل كله
0: يا اخي حر اصحابي
1: اخي ما تجيش انت وشل كله ما تصبرش
0: يا اخي اصحابي على العار من فلت رفيقي
1: قل لي
0: قل لي
1: به رسائل
0: رسائل كثير ما
4: انا
0: تعال زيد مرس علي
4: زيد تغلق علي
0: هو غلق عم
1: هو ابو الحماحم عند الباب سر كيفه عند الباب
0: انا اقرا لك من رسائل
1: يلا اقرا
0: شوف من الرساله دي وصلتنا اقوى رساله نقول عيد اضحى مبارك عليكم كل عام وانتم بخير اهني ابي وامي واخوتي واخواتي واهني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله واهني كل المشاركين نعم يا ابو الحماحم عمر على حق بر يعو نبي الله اسماعيل فداء نبي الله اسماعيل بكبش عظيم بدل ابنه هو ابراهيم الذي فداء
1: والله فدا نبي الله اسماعيل
0: ايوه
1: بكبش لان نبي الله ابراهيم كان قد وعي ينفذ امر الله
0: جهز لنا يا عبد القادر زامل على الباري توكل
1: على الباري توكل
0: وتحياتي بنت الدراهيمي محافظة الحديد وكل عام انت بخير والله ونعم بش وايضا رسالة بتقول السلام عليكم كيف حالكم من العايدين كل عام وانتم بألف خير اليوم ضحينا بالكبش في هذا العيد الاضحى المبارك من براءة الفقي من الحديدة اشتي زامل تامي بمعانا زوامل
1: بمعانا زوامل مش غير زامل حق عز الدين سالم لا
0: طيب ورسالة بتقول السلام عليكم كيف انتو عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير كيف حالكم وعيدكم مبارك الاستاذ المبدع عمرو سليمان وجميع الطاقم تحياتي من عبيد وايضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اهني طاقم اذاعة سام اف ام وجميع العاملين كل عام وانتم بألف خير معكم سرايات القدس من الجراحي يلا اطلع

0: حيا معانا يا عمرو، اتصل جاوب.
1: الو الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وانت بخير؟
1: وانت بخير وصحة وعافية. من معانا؟
2: معكم أسياد.
1: اهلا، تفضلي.
2: طبعا موضوعكم اليوم جميل جدا، ولدي مشارك.
1: تفضلي يلا.
2: ظلت أجواء عيد الأضحى المبارك، وارتفعت أصوات الناس بالحمد والتكبير والتهليل. تصحو أسرة محمد باكرا ليغتسل الجميع ويرتدي ثياب نظيفة وجديدة، فيتطيبون ويتصافحون ويتسامحون احتفاء بعيد الأضحى المبارك. من بعدها ذهب أحمد وحسين مع والدهم إلى جبانة القرية، حيث يجتمع الناس لأداء صلاة العيد. بعدها تحرك الجميع إلى ذبح أضاحيهم وتوزيعها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ثلث للفقراء وثلث هدايا للأقارب وثلث لهم. سأل حسين والده: لماذا يا والدي نقوم بذبح أضحية يوم العيد بعد يوم العيد بعد الصلاة، ولماذا نوزعها على هذا النوع؟ يجيب الوالد: نعم يا بني، يقوم المسلمون في هذا اليوم بذبح أضاحي ابتداء وتأسيا بنبيين من أنبياء الله الذي مثل روح التسليم المطلق لأمر الله تعالى بذبح، حيث فرض الله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فامتثل نبي الله إبراهيم لذلك الأمر فقام بإخبار ولده إسماعيل بما كان من أمر الله سبحانه وتعالى، فقال: يا والد فعل ما تؤمر، تجزني إن شاء الله من الصابرين. لذلك فهم مثلوا روح التسليم المطلق لأمر الله تعالى، جزاء ذلك كذلك سبحانه وتعالى، وكذلك نجزي فبدا الله إسماعيل بذبح عظيم، فكانت سنة سن الله بها هذه التضحية للمؤمنين في كل على المؤمنين القادرين على التضحية، فهي كما أمر الله سبحانه وتعالى، فكما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. فالعيد بهجة وتكافل وتراحم، ذلك ومن يعظم الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألو،
0: أيوة بنسمعش، أنا ما نسيش نقاطعش. ما شاء الله، صح الله لسانش. شوفوا على فكرة يا عمر، القصة هذا قصة النبي إبراهيم والنبي إسماعيل دبكي
1: فعلا. يعني
0: تخيل لو ما يجي لك أمر من الله إن أنت تذبح ابنك،
1: وأغلى من في حياتك، يعني واحد من عيالك،
0: يعني الموقف وخطابه وكلمه، وإسماعيل جاوبه قال له
1: افعل ما تؤمر.
0: الله.
1: يعني
0: بسمش
2: أشواق،
0: تسلم يا أشواق، ما عدت في نفسش.
2: تحيا لكم ولي بطول اليوم.
0: كل عام وأنتي بصحة
1: وعيد
0: وعافية وعيد مبارك ليش والجميع أخوتيش والجميع أسرتيش.
2: صبيحكم
0: مباركم
2: فيكم، كل عام وانتم بخير.
0: طب جميعا طالب الساعة الثانية الطلبي الزامن الذي أيوة هني من تهني
2: طبعا نحن المجاهدين سلام الله عليهم المرابطين في ساحات الواقع الذين يحمل الإسلام والمسلمين سلام الله عليهم. فالعيد إنما العيد في الجبهات سلام الله عليهم، ربي يحفظه ويبارك فيهم. تحية أيضا لسيدي مولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحيله الفداء، وتحية لكل أبو اليمني العظيم، وتحية لكم طاقم إذاعة سام إف إم، وتحية لك أستاذي سليمان داود، وتحية لأستاذ عم البتول، وشكرا أمان لك.
0: طبعا انت عامل بنحه ها بيقطع
2: زامل عيدنا حظ
1: ان شاء الله. شكرا لك يا اشوا
0: من العيون. جاهز عبد القادر بزامل؟ عيدي لعيدي سمعي عبد القادر.
1: حسم عيدنا حسم
0: عيدنا حسم يا عبد القادر. شكرا يا اشوا. رساله. السلام عليكم، نعم رسالتي الى اهل غزه: كل عام وأنتم أجمل ما فينا، تقبل الله جهادكم، تقبل الله صيامكم، تقبل الله قيامكم، تقبل الله دعاءكم، كل فرحة في مصابكم فيها غصة، ولكنها شعائر الله وتعظيمها من تقوى القلوب. فرج الله عنكم وجزاكم عنا خير ما جزاء عباده الصابرين. كل عام وأنتم صامدين مجاهدين منتظرين بإذن الله، وكل عام أنتم بألف خير وصحة وسلام وسعادة يا رب. معكم شداء الأزهار، وفضلا نشتي زامل يرفع المعنويات.

0: ومعانا ايضا اتصال. الو الو
1: الو،
0: يلا قول الو يا زي.
1: الو
0: الو
1: الو،
2: السلام عليكم يا عمرو ويا ابو هنان.
0: وعليكم السلام. حيا بامي الغاليه، حيا ورحبي، وكل عام انتي بخير.
2: علينا وعليكم في دعاة الفن، كلكم بالإذاعة المذيعين والمذيعات وهذا الشراب وعم يعد انتهار، وكلكم بالإذاعة والله ما ننساكم ولا تجد، والسامعين والسامعات والمتكلين والمتكلات، ونقول لكم يا شعب اليمن كل عام أنتم بخيرين، يا دايتنا العظيم يا دايت القرآن الذي بدت الأحداث يومي يومي في جرة على غير يوم العشر في رمضان وفي خير رمضان، ما شاء الله على الجايد حتى يخلص ربي، والله ما بس داعي يجلس لجايدنا أبدا، لو دوروا بس لا فإنه هذا قرآني، هذا دين إسلامي، هذا كل من كل العالم، هذا للأقصى، هذا للغزة، هذا للبنان، هذا للعراق، هذا لكل ما كان الجايد حتى كل عمو بخي، والله المجاهدين في الجبهة عيتنا جبهة مانا وقلبهم الغالي وارفضهم الله وشتت رميتهم، والأمن والأمان وكلهم اللي بجبهة المتجسدين، كل عام وأنتم بخير يا عمنا اليمن، يا عمنا كل المواطنين اليمنيين، أنا أسألوا فإن إحنا ننصر على أسرائيل وأمريكا، واجهوا أسرائيل واجهوا أمريكا واجهنا كل بقعة، ما نخاف أبدا ولا نمل ولا نكل، هذا شعب اليمن، يمن حكم يمانية، من أين نفصل؟ من أهل اليمن، من أين الأحرار الإسلام؟ قال من اليمن، إلى السادة قلبي قلبي كل العالم، عليكم بأهل اليمن، أهل اليمن عزوا وغير على لهم إسلامهم، ونجاهدتهم كلهم مع الإسلام، جميع الأمة الإسلامية، نقول لهم يا لبنان كل عام انتم بخيرين، يا ايران كل عام انتم بخيرين، يا عراق كل عام انتم بخيرين، يا حماس يا فلسطين يا كل المقاومة الاسلام، سلام الله عليكم وسلام الله على رؤوسكم الغالي، وسلام الله على الشهداء الذي قدموا رؤوسهم الى الجبهة وهم بجاهدوا ويزايروا اعضاء الله، انزل يا يهودي يا نصراني يا غازي، جندك من الام نازل مجاهدين، ولا الغزو طالع وين عبدتم لا نادم، اذا ما بك العشاشه بينك ما بالجناح حتى يعني اذا ما بالراجي، يحفظكم ربي وكل اليمنيين ومهدي المشاء كل عمو بخي وكل قياده الاسلام والوزاره الداخليه الكل وكامل، ونقول لهم كل عم انتم بخير، وانتم في اذاعه كامل فن كل عم انتم بخير، حمد شرف سلموا علي احفظوا محمد طابع كلكم ريانه اسعد كلهم كلهم بالاذاعه، أتحيي لهم وأتحيي لكل واحد، ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للإسلام، اللازم للجله، لبيت يا مقاومة الإسلام، وأنا استند وانقبل ندرت بالصواريخ يا مجاهدي، أتحيي لك يا أبو حنان الغالي أنت، والحمد على نجاحك يا عمري من الجامعة، احفظك ربي كلكم في الإذاعة، ما عاد تشتري خدمة.
0: تسلمي ما عاد في نفسك،
3: الله يبارك فيكم،
2: ودائما على المخرج عليكم انتم يا وطنيين، ولا لبيت من هنا لبيت لبيت اللهم لبيت لبيت، سلام الله على ابراهيم يا نار كوني برد سلام على ابراهيم، انت متعيد بحبنا وبعدها ابشر ان شاء الله بكيف تبوك، قال انا اريد في ابا ما بعد ما ادري ما ادري، ويباري حاجه عليهم وحاجه على الشعب اليمني، لا
0: تتكسر. شكرا لك، مع الله، مع السلامه. ورساله السلام عليكم، عيدكم مبارك يا دكتوره ايات مع الاخت رهاف، والسلام مسك الختام اضرب زامل، انا ايات لو سمحتوا. ايضا رساله بتقول ابعث ثانيه
3: الزامل مالك مني، ايه كتبت اسمها الزامل، اسمها تي اي زامل، دي تجارب الايام هي،
0: وابعث تهاني العيد بالورد والعود للي لهم عندي مكانه وقيمه، الله يعيد العيد والكل موجود، يا اهل الصفات الطيبه والكريمه، يلي غلاهم عندنا زود في زود، واوصافهم بين الخلايق عديمه، الرفقه اللي طيبهم ما له حدود، نعم الرفاق أهل للنوايا السليمة، وكل عام وأنتم بخير، وهنئ سيدي ونور عيني وأقول له عيد مبارك كل عام، وهو جميع المقاومة الإسلامية أم عمار قطيش من أب الشعب زامل العيد في الميدان، وعيدك مبارك يا أبو الحماحم يا سلمان وعريس. ها من هو سلمان؟ أنا سليمة.
3: هي نسيت لي
0: ما بلن شي نقطتي.
3: سابر ابشر.
0: عدو فين أنت؟
3: ابشر علي.
0: للمه؟
3: لأن أنا
0: أجمل تهاني العيد الأضحى المبارك لإذاعة سامع، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير يا أخي أبو الحماحم وعمر خالد من تامة، أو خالد أبو خالد من تامة، ارحب وارحبوا يا أهل تامة كلكم. ورسالة أسعد الله أوقاتكم الغالي، هذا مشي حالي علينا. ورسالة تقول السلام عليكم كل عام وانتم بخير يا ابو الحماحم كل طاقم اذا عدسام ابو عدنان من باجل والحديد، ورحب يا ابو عدنان. ايضا رسالة واطلع بزام الحاضر، السلام عليكم عيد مبارك يا ابو الحماحم وانت يا عمرو ويا زيد الرع. نعم الدكتور عمرو كلامه درر
3: الله فوق راسي،
0: وعن الحق وعن الحق ولا عيل حقوق ولا عيل حقوق ولا ما وهو على حق. لازم تتعلم من كلامه، وتحياتي للمخرج وللطاقم من جيداء الوصابي، ونعم بشا جيداء وكل عام وانتي بخير. اطلع بزام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مش انت داري ان قد العيد قروب؟
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580-2291، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888، موبايل موني على الرقم 99888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
9: سبفون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
11: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
12: سام اف ام والعود أحمد.

0: ورجعنا لكم من جديد يا أهلا وسهلا ورحبوا فوق العين والراس. أهلا وسهلا بكل أصدقاء أبو الحماحم. عيد مبارك وعيد سعيد يا رب يا رب. كل المتصلين يقولوا لي أجي عيد عندهم يقول لي عسب وجعالة العيد.
1: معنا متصل والجعالة.
0: أيوة معنا متصل. أيوة
1: ألو
2: ألو
1: أيوة
2: كيف أنتو؟
0: الحمد لله.
1: من معنا؟ كيف حالش؟
2: كل عام وانتو بخير
0: وانتي بصحة بخير. وسلامة. باسمش؟
2: أنا اسمي بنت الشهيد أحمد عبد الملك يحيى أبو طالب.
0: حيا حيا
1: حيا إن شاء الله. كيف حالش وعيد مبارك
2: على الجميع إن شاء الله.
1: ما كم عمرش؟
2: اسمع شوين هو أبو الحماحم؟
1: هو ذا جنبي بيأكل الجعالة.
0: ماشي مني. ما هو خلينا نكمل الجعالة عكي.
1: قد مع الشوال جعالة.
2: تعرفوا محمد الماخذي؟
0: ما بتحاكيني ولا بتحاكيك يا
1: حقيقة؟
0: أنا
2: أيوة
0: أيوة هو صاحبي.
2: أنا عدو ابن عمتي
0: يا عطارة الجعالة. ها
1: محمد لك ابن عمتي.
0: ابن عمتاش؟
2: أيوة.
0: سلمي عليه السلام كثير من أبو الحماحم.
2: هو يحبكم قوي
0: وأنا أحبك قوي قوي قوي.
2: اشتكي لكم من محمد.
0: ما فعل
2: بيستمع أمه وبيصلي وبيفعل كل شيء.
0: أيوة.
2: إلا في حاجة بس.
0: ما هي؟
1: لا حين خليها تغلق الآن.
2: في تكسر في الدم.
0: تكسر في الدم؟
2: أيوة. وهو ممنوع من البقوليات منعاً باتاً.
0: الله شيء.
2: وما بتحاول تمنع لكن هو ما بيرضى.
0: ما قولي له يكون يستمع كلام ماما وبابا والبقوليات هذه عضره وذا هو يشتي دم. يبشر أبو الحماحم عايتي للدم.
2: ومو ولا ما تقول له أنت ما تكسر في الدم. تقول له يا ماما هالدم ما بتكسر مش هو زجاء.
0: لا هو
2: حاولوا تقنعه.
0: وينه؟
2: لا ما أمسر لكم الخميس الثاني
0: من عيوني. حاضر
2: اقنعه لكن قولوا له وعد أنه هو يخاف من الوعد.
0: وأنا إذا هو بيسمعنا اليوم أنا أقول لصاحبي وحبيب قلبي محمد الماخذي إنه يكون يستمع كلام بابا وماما وإنه ما يكونش يأكل بقوليات. لا
2: ما معه إلا الله وهي
1: صح. ما معهم إلا الله وهو.
0: الله يشفيه الله يشفيه الله يشفيه. قلوا يا الله
1: يا رب
2: يا الله يا الله.
0: وانتي من تهني بمناسبة العيد؟
2: السيد عبد الملك.
0: الله.
2: وماما وبابا والمجاهدين وبسوق وأبو الحماحم
0: وعمر جنبي وزيد عمر على يساري وزيد على يميني
2: كلهم اللي عندكم
0: وعبد القادر أمامي
2: كلهم اللي عندكم. سلموا عليهم قولوا لهم عيدكم مبارك.
1: تمام يوصل. شكرا لك.
0: كلهم بيقولوا لي
2: ماما محمد تسلم عليكم وتقول لكم كل عام وانتم بألف خير وصحه.
0: وهي بصحه وسلامه وكلكم وعطاكم الله من السالمين الغانمين. من عيني الخميس الذي مشغوط الثاني
3: الله يرضى عليك. ما
0: من عيني يا ام محمد ولا علش
3: ابدا. ما شو مصدقه ما شاء الله بيستمع بس اي حاجه
0: كم
3: تدخل عقله يفهمها. اذا اقتنع انه فعلا هو يضر ما بيرضى يشتي كل فول والله ما بنتعبنا.
0: الله يعني كم له التكسرات عنده؟
3: هي مش قوي من نفس الثلاثين بس بدايه بس قلبه تكسر اذا حميتي يمكن اني تتباعد منه بس ما بيعقلت ابدا ما بشفيني تكسر ما تصدقوش وما ادري لو دخلت عقله انا شتيت كلمه وعد عندها الوعد هذا يخاف منه وعد انه ما يذكش وخلاص
0: خلاص ان شاء الله
3: باذن الله انه يحبك بس يمكن
0: من عيني من عيني لو اجي للبيت
3: الله
0: يديلك
3: العافيه.
0: خلوا يشارك معنا يوم الخميس مش هذا الثاني الذي
3: عين من دون ما تبين له.
0: حاضر من عيني من
3: عيني. عديم عديم هو ما يشتري له حاجه ديك هو اي حاجه بيقتنع منها.
0: من عيني ولا يهمكم.
3: ما شاء الله يفهمها ويقتنع ويستجع من الله وكل شيء ويصيح ليش الناس ما بيفعلوا شغله ليش بيحلفوا يمين ليش عندك كلمة وعد خلاص لو بما بيحققها لو قطع على قطع راسه لو حد وعد حد.
0: الله والله انتو زعلتوني عليه.
3: ما بيصير الحمد لله الله يحفظه.
0: واليوم وينو؟
3: هو سريع عيد مع جده.
0: الله يحفظ لكم ويشفي ان شاء الله.
3: الله يدي لك العافيه. سلم على استاذه بتولها.
0: يصال ان شاء الله. تسلم.
3: في امان الله.
0: مع الله. مع السلامه.

0: هيا اقرا رسائل. عم
1: اقرا رسائل.
0: بعد التهني بالتقسيط.
1: ايوه
0: والله اني بالتقسيط. زغيد زغيد زغيد قال اسعد الله صباحكم بالخير والعافيه، نهنئكم بعيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير. واهلا وسهلا ورحبوا من محبات الزهراء حياه وجدان من عمران وزامل عيادنا جبهتنا. مان مون
2: انا
0: من انت؟
2: زيد.
0: زيد زيد يا عم
1: زيد.
0: الظاهر انه التاج عالم نعمه.
1: انت ما حسك الا عند الجعاله، سير افتح له.
0: انا قلت له تيلي عصب تيلي جعاله.
1: ليش وانت ما تسير معه؟ ما يوصل له عندهم هناك يقول لهم باقي باقي ابو الحماحام.
0: انا امي بتجس تضاربنا.
1: ها
0: امي يا اخي واحده اقول لك يعني بتراجمنا بالحجاء.
1: سهل ما فيها.
0: سمها لا قلت لها جهال العيد.
1: لا وقع لكم مرجام ولا اثنين.
0: سمها لا قلت التوجعال ولا عصب.
1: سهل لا وقع لكم مرجام ولا اثنين يا رجال.
0: لا زاي
1: في سبيل العصب.
0: حيا حيا بحبيبي. تيتر انا جعاله.
2: اص
0: بصار قلب مثل امك.
1: قد وقع لهم مرجام.
0: قلب مثل
1: هو مسكين مسكين وغر يعني امه صيحت فوقه وبعدها قال له
0: يا تيتر انا جعاله زي
2: ما تدينك.
0: حاضر لا تصيح و تيني من هذا الغش. حاضر وقصة امه. مليمي
1: مليمي
2: ما تدينك.
0: كان من ذيك اشكلي
2: انا عند عد امي خلاص.
0: كان واحدة زبيبة. حاضر. كان تيلنا فوكستوك.
1: هاي بسركة بتفعل بعيال الحارة.
0: وصاحبي
1: ما ترضى تيلهم.
0: صاحبي ما علي.
2: أول حاجة تيلي عدي وأنا تيلك.
1: صح
0: تيلك من؟
2: 10,000.
0: أطي ملطة
1: 10,000
0: صنعاء كلها تسمع. أطي 10,000 أو قالوا لك إننا ابن خالد الغراري.
1: كنت معك أكثر من 10,000.
0: طيب معانا اتصال عبد القادر. معانا أرحم الراحمين. معانا الرسالة بتقول السلام عليكم، معكم الأخوات من المرتبعات جبال وصاب الشام. خلنا هنئ قائد الثورة ونهنئكم بمناسبة العيد يا أبو الحماحم وعمرو عبد القادر، وعيدكم مبارك وعساكم من عوادي يحفظكم الله وعافيكم. كل عام وأنتم بصحة وسلام. معانا اتصال.
1: ألو
2: ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا عشتي أسألك سؤال يا عبد الله.
3: أيوة موجود.
1: ليش ما ليش ما بتشارك الله في العيد؟ ليش؟
3: والله شارك في العيد وغير العيد، بس أنت مش موجود يا أستاذ عمرو.
1: أنا ما قد سمعتك إلا في العيد، كل مرة ما أسمعك إلا في العيد.
3: أين وجدت؟
1: أنا موجود. أنا ما بنسمعك إلا في العيد. يلا تفضل تفضل هاي شارك.
3: أحيانا توجد في برنامج ما يطلبون المجاهدون في العصر.
1: أيوة أنا موجود ذا في مطلوب.
0: هنا يا عبد الله عجابر وفي المجيل إن شاء الله. هنا ذا العين عجابر وما بنسمعك إلا في هذا، ما بنسمعك إلا في المقايل.
2: هنا
0: عشي عندنا ولا ماشي.
3: التحية للأستاذ عمرو، التحية للأستاذ سليمان، التحية للزايد، والتحية للأستاذ خادر، والتحية لجميع المذيعين والطاقم إذاعة سام كامل. كل عام أنت بخير.
0: كلهم يهنوك ويقولوا لك كل عام أنت بصحة وسلامة.
3: وأنتم بصحة وسلامة، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم أعواما عديدة وزمنة مديدة.
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: بالنسبة يا أستاذ سليمان ما شاء الله يعني تلقفوا القو وكذا، يعني نحس بالعيد إذا استمعنا لكم.
0: يحفظك ربي يا أخي عبد الله، الله يحفظك.
3: ونقول لأصدقائنا الأطفال يعني هذه قصتنا الذي ذكرها عمرو هي قصة صحيحة وقد ذكرها الله بالقرآن. وهي يعني أنه كان رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء يعني حق. أن إبراهيم رأى رؤيا، إبراهيم عليه السلام، أنه يذبح إسماعيل، فأخبر إسماعيل يعني ولم يكتم الأمر. فقال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني سلم الأمر لأنه أبو نبي ويعني متوكل على الله. فأنزل الله كبش يعني وهو فداء، يسمى فداء إسماعيل يعني فداء، يعني أنزل الله كبش وهذا كان الفداء. وهذا لنا يعني أنه كان يعني الأنبياء يعني متوكلين على الله، واذا يعني امروا بامر سيضحيوا به، فما بالك بعض الناس يعني الان يبخلوا ما يقدروا حتى يعني يذبحوا كبش ولا يذبحوا قاد، يقول لك يعني هذه خساره وهذه. قد ابراهيم عليه السلام كان يذبح ولده
1: صح
3: مثال لامر الله
1: صح.
3: والتحيه لك استاذ عمرو مره ثانيه واستاذ سليمان
1: يلا، والتحيه لك يا عبد الله السامعي.
0: ما في نفسك يا عبد الله من زامل
1: زامل شوامخ تاع الزناد
3: زامل اسمه زامل اللي عيسلك اللي هو عيد التعبئه والتحصيب.
1: عيد التعبئه خلاص ان شاء الله.
3: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: يسرني انا تقدم اليكم باستقى الثانيه تبريقات بمناسبه عيد الاضحى المبارك، سائل المولى العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات، والعيد علينا وعليكم بالخير والبركات. كل عام وانتم بخير. المرسل عبد علي الحاوي، حياك يا عبدو. ورساله تقول عيدك مبارك كل عام وانتم بخير، اهني امي وابي واخواني واخواتي وصديقاتي، واهني الشعب اليمني، واهني اذاعه سام بمناسبه عيد الاضحى المبارك. سام عيد سعيد وكل عام وانتم ايها المجاهدون منتصرون فائزون، الف الف مبروك بمناسبه القدوم الاغلى. صديقه عندي وشقيقه عمري وعقبال الفرحه الكبرى ويتمم لها ربي على خير، واطلب زفه لحي الشرعي. ما هذه يا ملعب ماشان يح الشرعي. وأيضا رسالة بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وعيدكم مبارك يا أبو الحماحم والأستاذ عمرو وزيد. أهلا يا زيد. والمخرج وكل عام وإذا عصام هي الأقرب إلى قلوبنا، حياتنا لكم والأستاذ حمود شرف، وصلوا سلامنا له ونطلب زامل معنويات عالي معكم أمة الملك.

0: ايضا رساله بتقول يا عبا انا عجبني الذي تولي رسائل بالتقسيط والله العظيم
1: كم قد يوقع لنا هذا
0: يا عبا يا عبا
1: سلسل جاوب البابسي
0: السلام عليكم كل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه يا ابو الحماحم والاستاذ الذكي عمرو من لا يعرف قصه نبي الله ابراهيم واسماعيل عليهم السلام لانت يا ابو الحماحم والاطفال واطفال اليمن هم اطفال اذكياء بنت كايد أطفال اليمن بتكايد أطفال اليمن يعرفوا قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل إذا كان هناك أطفال لا يعرفون قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل فعمرهم أقل من 5 سنوات ونبارك لك يا زيد بمناسبة الأضحى المبارك هذا لك يا زيد استر علي الله يقدر مشرع بمنا بالحماحم مان
2: أنا
0: من أنت؟
2: زيد
0: يعو هذا زيد صورة الدلعسب
1: صورة الدلعسب
0: أيوة
1: صدقني لا يجي وهو معخه برا يعني
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: علي
0: لا تتفولش
1: علي
0: لا تتفول
1: هاي زيد افتح
0: حاضر يلا أهلا بحبيبي
2: بارك
0: مبروك ألف مليون تريليون مبروك
2: ذبح الغنم حقك
0: ذبحه من؟
2: صاحبك
0: منو حنوش
2: ايوه
0: يا مخي يا مخي ذبحوا من اللي ذبحه
2: انا
0: ها
1: انت صح. مره واحده
0: ايوه بدل ما يدي لنا العصب يا عم ذبح حنوش
3: انا قلت لك قلت لي لمه
1: انا جابرتك
0: ما فعل به
1: انا جابرتك سير تقاسم حنوش ذي مع اهل الحاره
0: تجي يا زجي
1: اقسمها ثلاث
0: انا تزين اخرتي احل اخرتي
1: خلاص انا معي حل سير اقسمها ثلاث ثلث لك ولا اهل بيتك اسمعني هذا من الله سبحانه وتعالى مشو مني ثلث لك ولا اهل بيتك وثلث هدايا للاصدقاء والجيران وثلث للفقراء والمساكين
0: ايوه لا لا لا لا انا عاد اخلي الثلث الباقي لعيد رمضان
2: اول حاجه سير تطبخ حنوش وبعدين جي ياكلنا
1: هذا من الله مش هو مني اي اضحيه ولا دخلت
0: ضروري نقسمها
1: ضروري تقسمها ثلاثة
0: اذا ما قسمتهاش مثلا
1: اذا ما قسمتهاش تعتبر مخالف للدين الاسلامي الحنيف
0: والدين عند الله وعند
1: والذي خالف الدين الاسلامي الحنيف اينه
0: لا احنا اشترينا بزلطنا احنا اشترينا بزلطنا
1: انا اقول بتشتري انت بتشتري بزلطك ليش
0: عمد
1: وانت ناكل تذبح الطلي ليش
0: هذا وليمه
1: هذا وليمه لكن الاضحيه بيشتروها وبيذبحوها تقربا الى الله سبحانه وتعالى ونيه بذلك اقتداء بنبي الله ابراهيم ونبي الله اسماعيل عليهم السلام وفي ذلك اجر وخير كثير لا يعد ولا يحصى
0: سلام الله عليك يا عم
1: فهمت ولا ما فهمت
0: اكيد فهمت الاضحى المبارك كذلك نحن الشعب اليمني والفلسطيني والايراني والعراقي واللبناني واجمل التبريكات لشعبنا اليمني العزيز من محبات الزهراء حياة وجدان ما شاء الله اليوم المخرج معنويات عالية
1: هو مش هو مخزن
0: السلام عليكم كيف حالكم عبد السعيد قد حجيت متى تحج يا ابو الحماحم متى تحج يا ابو الحماحم
1: احنا قد حجينا في تنومة
0: نرفع اسماء الثانية القلبية الى سيدي وتاج راسي على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإلى كل الشعب اليمني أبو علي القعود سلام الله عليك أبو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير ونهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني والقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام والجميع بخير نشطان علي محمد جماعي ملحان المحويت سلام الله عليكم يا رجال المحويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة اكيد اكيد كلام عمرو صح 100% وكل مرة يا ابو الحماحم كن صدق لعمرو اهنئكم اخي يا ابو الحماحم والمسترو عمرو والمايسترو عبد القادر ما المايسترو يعني مايستروش
1: يعني مخرج انا ما انا مخرج انا مذيع
0: لكنه
1: انا مذيع
0: الله يستر عليكم ناي والمايستر عبد القادر وطاقم إذاعة سام وكل الشعب اليمني واحد واحد، ممثلة بالقيادة الثورية وكل المستمعين والمستمعات واحد واحد، وطلعوا لنا زام العيد، أنا هاماتنا تحياتي بهاء الدين.

0: من الرسالة دي وصلتنا رسالة بيقول صباح الخير يا أبو الحماح محمد، وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. عيادنا جبهتنا على قمم الجبال، أيدينا على الزناد والمس، وصلوا على رسول الله وعلى آله. ذكر الله نهنأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعيد الأضحى المبارك، وكل أحرار شعبنا اليمني العظيم ومجاهدين الأحرار المرابطين في جبهات العز والكرامة، من محبي سام ليث الرهاشي، وتسبيح الدرويش الضالع وزامل عيادنا جبهتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير وصحة وعافية. العيد معك يا أبو الحماح، معكم بكر الوصابي، العيد معك يا بكر. ورسالة أيضا بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعيدكم مبارك يا عمرو وأبو الحماحم، وجعل الله أيامكم كلها فرح وسعادة خالص حياتي وتقديري لكم جميعا. إذاعة سام وكل عام وأنتم بألف خير. إيمان من ملحان تحييكم من صنعاء، زامل عيدنا حسب
1: عيدنا حسب هي غلطت
0: حسب. أيضا آخر رسالة يا عبد القادر، السلام عليكم، نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وأخواننا المجاهدين في كل جبهات العز والكرامة وفقور، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم المجاهد حزب الله المارعي من جبهة حيس. أشكر كل من تواصل معنا اليوم هذا، ما تقول يا عمرو تيسع في نص ثانية،
1: في نص ثانية. شكرا لكم،
0: شكرا لك. إذا نلتقي إن شاء الله بإذن الله على خير يوم الخميس الذي بعد هذا الأسبوع الثاني، أيوة. إن شاء الله على خير ومحبة. وشكرا لكل من تواصل معنا بالاتصال والرسائل، وشكرا للأستاذ عبد القادر شرف، والأستاذ عمرو خالد، والأستاذ زيد سليمان، والأستاذ سليمان. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. ها لا تزودوش الزبيب واللاوس، خلوا لي انا عند الله وعندكم
1: زيدوا بس، زيدوا بس.
0: شكرا لكم وعيادنا
1: جبهاتنا
0: مع الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
12: سام اف ام والعود احمد.
13: بالبرعة وصوت الجرام،
14: بابتسامات المرابطين في جبهات العز،
13: بمباركة أرواح كل الشهداء،
14: وبجرح يندمل من جراح الأبطال،
13: نقول
14: أعيادنا الجبهات وفي كل بيت جبهة.
13: عيدكم مبارك.

0: هنا إذاعة سامة أمس لانتهاء معنا.
1: فعيدنا عيدين والعيد الأكبر
0: يوم ناكل في الرياض وأبوظبي الجعالة.

0: لله عاقبة الأمور.
1: هذا هو الوعد الإلهي الذي لا ريب فيه ولا قصور، وعلى مدى كل العصور في محكم القرآن، في التوراة، في الإنجيل، جاءت والزبور. سبحانه وهو العليم بكل ما في الأرض يجري والسماء، وكل أحوال العباد وما يدور، وبكل خائنة وما تخفي الصدور.
0: لله عاقبة الأمور.
1: هو من يحددها لقوم جاهدوا في الله حق جهاده، وعليه في كل المواقف دائما يتوكلون، يجاهدون يسبحون بلا فتور. باب الرعاية بابهم، ربطت به أسبابهم، إن واجهوا أطغى الورى
2: ثبتوا وما وهنوا،
1: وكان جوابهم
0: لله عاقبة
2: الأمور.
1: يا أيها الناس اتقوا الله الذي هو ربكم، وبه ثقوا وله استجيبوا، ذلكم خير لكم.
2: وإذا دعاكم للجهاد فسابقوا.
1: يا قوم واعتصموا بحبل الله مولاكم ولا تتفرقوا. وتذكروا يا قوم إذ أنتم قليل في الورى، مستضعفون وخائفون، والله آواكم، وبالنصر العزيز على طغاة الأرض أيدكم وأهلكهم وأنتم تنظرون. فتأملوا آياته يا كل صبار شكور،
2: ولتعلموا علم اليقين بأنه لله قد كانت وما زالت وسوف تظل عاقبة الأمور.
1: من يعتصم بالله لا خوف عليه ولا قلق، وعد إلهي ويكفي، إن وعد الله حق. هل من إله غيره في هذه الدنيا هداكم للصراط المستقيم؟ فتأملوا فيما حكى سبحانه في شأن أهل الكهف أصحاب الرقيم، قاموا فقالوا ربنا الله العظيم، فأحاطهم بعناية كبرى وأعلى قدرهم، وبداخل القرآن خلد ذكرهم للناس حتى يؤمنوا حقا بأن الله يرعى المؤمنين الصادقين بلا حدود. في كهفهم لبثوا المئات من السنين، والله يرعاهم، يقلبهم، يدبر أمرهم، ويهيئ المتغيرات وهم رقود. لم يغفل الرحمن عن تأييدهم يوما ومن قطعت رعايته ولو لدقيقة عنهم، وقد لبثوا عقود.
0: هذا وهم كانوا رقود.
1: أتراه جل جلاله ينسى رجالا في سبيل الله أيقاظا بساحات الجهاد، يقدمون التضحيات ويبذلون له الجهود؟
2: حاشا وكلا، إنه من قال في آياته

بعدوا كما بعد الثمود وسيغلبون ويحشرون إلى جهنم صاغرين والله يجزي كل خوان كفور وإليه مرجعهم جميعا لا نبالي طالما لله عاقبة الأمور فاستمسكوا بالله واتبعوا هداه لترتقوا وعليه في كل الأمور توكلوا ولتذكروه لتطمئن قلوبكم لا تقلقوا مهما طغى المستكبرون وغرهم شيطانهم وتشدقوا وإذا أتوا يتربصون بدينكم فاستعصموا بالله والتمسوا المدد كونوا على ثقة بوعد الله في القرآن حاشا الله يخلف ما وعد وهو القوي هو العزيز القاهر الجبار والملك المهيمن والصمد حتى ولو كثرت فئات الشر لا تغني وبأس الله عنهم لا يرد والله خير الناصرين للمؤمنين الصابرين وكتابه للعالمين هدى ونور إن غركم بالله أو آياته بعض الغرور فلتحذروا وتذكروا لله عاقبة الأمور والله خير الماكرين ومكر أمريكا يبور مهما علت في الأرض مهما استكبرت فالله موهن كيدها مهما تمادت في الفجور هي قشة وستنتهي حتى وإن زادت عتوا أو نفور لسنا نبالي طالما لله عاقبة الأمور.

0: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا كنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم. الدرس الأول: ادعاء العدو عدم وجود علاقات أو مراسلات مسبقة لا يحلل دم الأبرياء ولا يبرر إبادتهم. فقد رأينا في الحلقة الماضية أن الرواية النجدية حاولت التخلص من المسؤولية بالقول أنه لم تكن هناك أي معاهدة أو استئذان بين الإمام يحيى وابن سعود قبل المجزرة، وكأن هذا الإجراء الدبلوماسي الناقص يبرر قتل 3000 حاج أعزل. هذا الدرس يفضح حجة العدو المعاصر عندما يزعم أن قصف المدنيين كان بسبب عدم التنسيق أو غياب الاتفاقيات الأمنية. في الواقع إن قتل المسافرين العزل جريمة لا يبررها أي عرف دولي ولا ديني، بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية من عدمها. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني: تحميل الضحية مسؤولية جرائم القاتل هو أسلوب تبريري ثابت لدى المجرمين عبر العصور. الرواية النجدية زعمت أن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير معتزين بقوتهم، ثم وصفوا بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، وكأن الدفاع عن النفس بعد أن أحاط بهم جيش كامل هو عدوان استدعى الإبادة. هذا يذكرنا بادعاءات اليوم بأن الضحايا كانوا يشكلون تهديدا أو لم يستجيبوا للتحذيرات. الدرس: لا تصدق رواية العدو عن الضحية، فعادة ما يعكس الجلاد صفاته القذرة على من قتلهم لتبرير جريمته. الدرس الثالث: الاعتراف الضمني بالذنب من خلال طلب تقديم تعهدات الخطية وإعادة جزء من المسروقات لا يعفي من الجريمة. رأينا أن المؤرخ النجدي اعترف بأن حاكم أبها أخذ تعهدا خطيا من الحجاج بإعفاء السعودية من المسؤولية، بإعفاء النظام السعودي من المسؤولية في ذاك الحين تسمى السلطنة، سلطنة نجد، سلطان نجد، ثم أرسلهم إلى كمين الإخوان. هذا التعاقد المشبوه يدل على أن الجريمة كانت مدبرة مسبقا وليست حادثا عرضيا. الدرس: عندما يطلب منك العدو توقيع إعفاء من المسؤولية قبل السماح لك بالمرور في أرضه، فهذا مؤشر على ماذا؟ هذا مؤشر خطر بأنه يخطط لاغتيالك. في واقعنا أي اتفاق أمني مشروط بإسقاط حقك في المقاومة أو المطالبة بالدماء هو شرك لا أكثر. الدرس الرابع: التفنيد العلمي لروايات العدو كما فعل الدكتور الوجيه رحمه الله هو سلاح فعال في معركة الوعي. رأينا أن الدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله فضح الرواية النجدية بثلاث حجج قوية. كيف يعقل أن يرفض حجاج عزل الطريق الآمن؟ ولماذا أخذ حاكم أبها تعهدا من الضحايا إذا كان لا يعلم بوجود خطر؟ وكيف يكون مجرد الظن بأنهم مقاتلون مبررا لقتل الآلاف دون التحقق؟ هذا يعلمنا أن كذب العدو لا يصمد أمام التحليل المنطقي والتدقيق في التناقضات. والدرس الذي نستفيده في مواجهة الدعاية العدوانية أن علينا أن نستخدم العقل والمنطق والوثائق لكشف هذه التلفيقات ونشر هذه التفنيدات على نطاق واسع لفضح العدو أمام الرأي العام. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا: واحد، ما التناقضات الخطيرة التي تكشف ضعف الرواية النجدية وتهافت مبرراتها حول مجزرة تنومة؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف تحول حجاج عزل بينهم نساء وكبار سن فجأة وفق الرواية النجدية إلى جيش مقاتل يستحق الإبادة؟ وسألنا أيضا وقلنا: من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بين حاكم أبها الذي شك في أنهم قوة عسكرية وجيش الإخوان الذي تيقن بذلك، وابن سعود نفسه الذي أيقن لاحقا وبسرعة أنهم مجرد حجاج؟ والواقع ونحن لازلنا بصدد مناقشة إضافية للرواية النجدية إضافة إلى ما ذكره الدكتور المرحوم عبد الرحمن الوجيه. فيلاحظ على الرواية النجدية عدد من الملاحظات والمغالطات والتناقضات والتبريرات الفاضحة التي بعضها لا تقل قبحا عن الذنب نفسه، وبعضها يتداخل فيما مع ما قد ذكره الدكتور الوجيه رحمه الله. فعلاوة على اختلاق كذبة عدم وجود أي علاقات بين الإمام يحيى وابن سعود أو حكامه، والتي تثبتها الرواية اليمنية ويصدقها الواقع وشواهد الحال، وأن عالما وزعيما حصيفا كالإمام يحيى أو كأمير الحج
وهو الذي كان منظما ومرتبا في جميع امور حياته كما سياتي في ترجمته، وكذلك من معه من الاشراف والقضاة، لا يمكن ان يخاطروا بارواح اعداد كبيره منهم باصرارهم على سلوك طريق غير امنه ومن غير مكاتبه. وقد مر انهم تلقوا تطمينات من ابن سعود وحاكمه على ابها بامان الطريق، ودليل ذلك انهم يعترفون باستقبال حاكم ابها لهم بحفاوه. ثم منذ متى كان عدم وجود علاقات بين بلدين في ذلك الوقت او عدم طلب بلد من البلدان بالاستئذان في المرور محللا لدماء حجاج اعتادوا المرور من تلك الطريق عاما بعد عام ولم يكونوا قد اعتادوا على اجراءات الجوازات اذ لم تكن موجوده ولم يتعامل مع بها بعد في البلدين؟ وايضا لماذا ظهر هذا الطلب فجاه في ذلك العام؟ ولماذا ظهرت شكوك ابن سعود وجنوده ازاء اولئك الحجاج في تلك السنه التي تسرب فيها خبر المعاهده بين الحجاز واليمن؟ لماذا لم يحدث مثل ذلك الشك مثلا في حجاج عام 1340 هجريه او 1339 هجريه؟ لا سيما وابن سعود كان قد سيطر على تلك المنطقه من عسير قبل تلك المره، يعني ابها والباحه. وفي ذلك العام كان الامير فيصل بن عبد العزيز قد جاء الى هناك وبسط سيطرته على المنطقه، فلماذا لم يتم قتل اولئك او حتى الاعتراض عليهم في الاعوام السابقه؟ ايضا هل عدم استئذان الجانب اليمني للنظام السعودي في ذلك الحين يحلل قتل الحجاج على سبيل الاباده رجالا ونساء؟ وهل يحلل قتلهم بتلك الطريقه البشعه والشنيعه التي يقر بشيء منها منشور النجديين باطلاق النيران عليهم ثم بالذبح والطعن لمن لا يزال به رمق من حياه ثم بمطارده الفارين وملاحقتهم والحرص على ابادتهم؟ لماذا لم يكتفي هؤلاء المجرمون بكسر شوكه الحجاج على افتراض انهم رفضوا ان ينصاعوا لاوامر أولئك القتلة؟ كان يكفي أن يكسروا شوكتهم ويفرقوهم ويرغموهم على العودة. لماذا يقتلونهم؟ أولا إثخان ثم ذبحا ثم يطاردونهم وينهبون أموالهم وحتى ملابسهم وثيابهم. أيضا لماذا نصحهم حاكم أبها بسلوك طريق آخر بحسب الرواية النيدية وهم يشكون أنهم جنود متنكرون في زي الحجاج دعما للملك حسين، وأنهم بناء على ذلك سيصلون إلى مكة من تلك الطريقة أو من الأخرى من خلال ذلك الطريق الآخر؟ أليس هذا يكشف تناقض الرواية النجدية وضعف تركيبها وأنها مركبة لاحقا لتبرير الجريمة النجدية؟ ثم السؤال، أين كان سيساعد هؤلاء المقاتلون المتنكرون رجالا ونساء الملك حسين بحسب زعمهم وظنونهم كما يقولون؟ هل كانوا سيساعدونه في تنومة أم في مكة؟ هل كانوا سيساعدونه في تنومة أم في مكة؟ فإن كان في تنومة فكيف سمح لهم حاكم أبها بالمرور إلى تنومة ولم يوقفهم هناك؟ وإن كان في مكة فلماذا نصحهم بسلوك طريق آخر أكثر أمنا سيوصلهم إلى مكة وخلاف رغبة النجديين وما تتطلبه شكوكهم؟ أيضا قول النجديين إن المقاتلين أرسلوا مستطلعين عن الحجاج ثم إنهم اعتقدوا أنهم نجدة للملك حسين قول متناقض جدا، فالمستطلع يفترض به الجهل، فمن أين ظهر لهم هذا الاعتقاد بكونهم نجدة فجأة؟ ظهر لهم هذا فجأة في ذلك الوقت وليس هناك من أمارة ولا دليل على أنهم مقاتلون. أيضا لماذا تناقضت نصائح عبد العزيز بن إبراهيم التي تتمحور حول سلوك طريق آخر مع أوامر جيشه من إخوان الغطغط والتي تأمرهم بالعودة إلى اليمن؟ وما النصيحة التي يتبناها الجانب النجدي الرسمي؟ هل هي أوامر حاكم أبها أم أوامر جيشه الوهابي في تنومة؟ وبالإضافة إلى ما ذكره الدكتور الوجيه رحمه الله، فإنه لو صح ما ادعاه النجديون أن بحوزتهم كتابا خطيا من أمير الحج ورؤساء القوافل لأرسل به حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم أو حتى ابن سعود إلى الإمام يحيى أو صورة منه، ولنشره السعوديون نصا وصورة في منشور يعني منشورات الوثائق السعودية اللاحقة، لأن في نشره حجة قاطعة لمنع التقولات بإلقاء التبعية على عساكر ابن سعود. وتعترف الرواية النجدية أيضا متفقة مع الرواية اليمنية بأن جيش ابن سعود كان قد أمسك بعنان المنطقة وطوقها وأنهم كانوا في حالة الاستعداد، فالمشاة في أعالي الجبال والخيالة في أسفل الوادي، أي أنهم كانوا جاهزين في وضع الكمين المنتظر لفريسته التي ينقض عليها بلا رحمة وبلا هوادة. وهناك علامة استفهام كبيرة حول هوية ذلك الذي أوصل الخبر إلى جيش ابن سعود في تنومة كما زعمهم، وأبلغهم كما قالت الرواية النجدية بأن جمعا عظيما جاءكم من قبل الوادي لقتالكم. هل هو من هو الذي أرسل لهم هذه الرسالة؟ من الذي أخبرهم بهذا الخبر؟ هل هو حاكم عسير الذي أظهر الحجاج
وجه البشاشة ونشر حبالة المودة ثم أوقع بهم عبد العزيز بن إبراهيم، أم هو رسول خاص من قبل ابن سعود نفسه، أم هو رسول من جهة أخرى غير معروفة؟ من المستفيد من هذا الخبر؟ وما الذي كان يريد الوصول إليه؟ ولماذا وثق في قوله أولئك المقاتلون وتيقنوا صدقه؟ هل لأنه رسول من جهة يثقون بها؟ من هي هذه الجهة؟ هل هي ابن سعود؟ إذن تقول الرواية النجدية إن جيش ابن سعود طلب من الحجاج العودة وليس سلوك طريق آمن كما هو طلب حاكم أبها، والواقع أنهم مجرد جيش مأمور ليس عليه أن يأمر مثل هذه الأوامر وينفذها بالقوة، بينما من هو الآمر ومن له حق تنفيذ الأوامر بالقوة هو عبد العزيز بن إبراهيم لم يفعل ذلك، ولم يستخدم قوته في أبها لمنعهم من سلوك ذلك الطريق ولا حتى سلميا، فلماذا كان هذا؟ أيضا تعترف الرواية النجدية أن الإخوان الوهابيين كانوا قد تعرفوا بشكل دقيق على جماعة الحجاج ورأوهم عن كثب وتحاوروا معهم، أي أنهم رأوا ما يحملونه من سلاح ومال، وهو أمر لا يتفق مع تكتيكات الإخوان القتالية التي تعرفنا عليها في بداية الحلقات، والتي كانت لا تترك للخصم فرصة للتفكير وللدفاع عن نفسه وتهجم عليهم كنسيج متوحش. هذا التكتيك يتفق تماما مع الرواية اليمنية للحادثة التي تقول بأنهم هجموا عليهم مباشرة وقتلوهم وأصلوهم بالنار. وإن تعجب من هذا المنشور النجدي فمن تلك الكلمة السخيفة التي وردت فيه والتي تقول عن الحجاج بأنهم ساروا بهيئة حربية وأن جيشهم قابل العدوان بعدوان أشد، فلا ندري كيف كانت تلك الهيئة وأي نوع من المشية كانت، ما الأهازيج والزوامل التي رددوها حينها، وكيف كانت طريقة عرض النساء منهم والعجزة وكبار السن، وبأي سلاح كان يتسلح جمهورهم رجالا ونساء، وما العدوان الذي نفذوه؟ فيأتي المجرمون السعوديون يقابل العدوان كما زعموا بعدوان أشد منه، وقولهم هذا يناقض الثابت قطعا أنهم باشروا قتلهم وهم في حال الغداء، وبعضهم في حال شد رواحلهم، وبعضهم كان قد انتهى من ذلك. أيضا لماذا لم يشك حاكم أبها في كونهم مددا ولا حتى مجرد الشك؟ ليش؟ لماذا لم يشك؟ ثم لماذا لم يحاول منعهم بالقوة وهو الحاكم الذي بيده معلومات والتوجيهات، بينما جيشه الوهابيون تيقنوا يقينا خولهم إبادة الحجاج عن بكرة أبيهم؟ لماذا تيقنوا أنهم مقاتلون؟ من الذي أعطاهم هذا اليقين؟ ثم لماذا نجد ابن سعود وبسرعة لمح البصر يتيقن هو الآخر وبشكل مفاجئ وهو القابع في الرياض كمال اليقين أنهم

0: في الرياض، من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بشكل مدبر وبسرعة غير عادية؟ هذا يشير إلى أن الموضوع أكثر من ذلك، وأن القضية قد دبرت بليل، وأن هذا تنفيذ لسيناريو كان قد أعد سلفا. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد قاسم بن حسين بن علي بن عبد الرحمن الشامي من قرية الخربة عزلة جبل الحبالي أو الحبالي مديرية السدة محافظة إب. طبعا كان الشهيد مزارعا عاديا، وقد كان بجواره أثناء استشهاده السيد محسن بن يحيى بن عبد الرب بن علي الشامي، نجا من القتل ولم يعد إلا بعد سنة، يعني استمر سنة، فأخبر باستشهاد قريبه المذكور. طبعا هذا يشير إلى أن إلى زمن العودة، يعني رأينا في مرأة تستمر شهور وتعود بعد شهور، هذا استمر ما يقارب السنة، يعني كان بيحتاجوا يعني لعلهم تعذبوا في الطريق وتأخروا وتخفوا، يشير إلى زمن عودة أولئك الناجين وكم استغرقوا من الوقت حتى وصلوا إلى بلادهم، وهي معاناة كبيرة جدا حصلت عندهم. أيضا الشهيد قاسم عبده الوتاري من قرية وتار عزلة حبابة مديرية ثلاء محافظة عمران. طبعا هذا الشهيد حفيده هو الذي يؤدي ذلك الموشح الحزين عن مجزرة تنومة، ومن أشعار الشيخ صالح جميل الجناتي، والتي يقول فيها تحدث أنهم مجندلين في القفار، وأنهم يعني كما سيأتي في الأدب الشعبي عندما وصف أنهم كانوا مجندلين في القفار، على القفار مجندلين. أيضا الشهيد محسن الحيي من الهجرة بني جبر من خولان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محسن بن أحمد بن سعد القاهرة من قرية نعام عزلة بني عمرو ناحية العر الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، كان عمره طبعا في الخمسينات ويشتغل بالزراعة والتجارة، وكان بحوزته حوالي 400 ريال فرنسي عند سفره للحج، طبعا لم يعد منها شيء. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، ما الأدلة التي تثبت أن مجزرة الحجاج في تنومة لم تكن حادثا عابرا، بل كانت عملية مدبرة جرى الإعداد لها مسبقا وبشكل محكم؟ أيضا اثنين، لماذا ظل ابن سعود يماطل في إنصاف الضحايا رغم اعترافه بأن القتلى كانوا حجاجا لا مقاتلين، ولم يتخلص من دمائهم لا بالقصاص ولا بالديات ولا جبر الضرر حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده؟ ثلاثة، ما القرائن والأدلة التي تثبت أن ابن سعود كان هو العقل المدبر الحقيقي للمجزرة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا إذاعة سام إف إم ننتهى معا.
1: فعيدنا عيدين والعيد الأكبر
0: يوم ناكل في الرياض وأبو ظبي الجعالة.
2: I love Saudi Arabia. The people are very nice to me. They buy my apartments, you wouldn't believe it. It's true. They'll pay me anything. They have nothing but money. They have nothing but money. I have a beautiful plane. All of a sudden, it doesn't look so good when I look at some of their... I'm jealous. It's terrible. Jealous. No, but Saudi Arabia, they make $1 billion a day. Now, in all fairness, that was before the, you know, oil went down. But now, let's say it's $500 million, okay? That's pretty good. You make $500 million a day. It's pretty good. We protect them. We protect Saudi Arabia. We get nothing. And every time, if you think in Yemen, those folks are after Yemen, then you ought to leave the room right now because you're not very smart. Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side, Saudi Arabia? The oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil.
3: في أحد التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث لناخبيه عن السعودية وعن أموالها الضخمة وفيما يخص علاقة السعودية باليمن. قال: وإذا تفكرون باليمن إنهم يجرون ويلهثون حول اليمن، وإذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي لذلك أرجو منكم مغادرة القاعة لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. وصل ترامب حديثه قائلا: هل رأيتم حدودهم المشتركة مع اليمن من قبل؟ إنها لا تنتهي، خط جغرافي طويل ليس له نهاية. هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ النفط. إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثرواته الطبيعية وليس أي شيء آخر. إن حديث ترامب حول أطماع السعودية لليمن ليس ضربا من الخيال أو حديثا دعائي، وإنما حقيقة واضحة. ولردح من الزمن والنظام السعودي، شرطي أمريكا ووكيلها في المنطقة يفرض وصايته على اليمن أرضا وإنسانا.
2: Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side, Saudi Arabia? The oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil. For the oil.
3: إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام إف إم تقدم ملفات خاصة، ملف النفط الجزء الثالث. مما جاء في كتابه تاريخ السعود يذكر الشهيد الأستاذ ناصر السعيد وعلى لسان جون ثيلبي: وعاد رجالنا في المخابرات الإنجليزية للتكرار على عبد الرحمن السعود قائلين له: نحن لا نريد منك أن تخرج من الكويت، بل تبقى هنا، وكل ما نريده أن نستخدم اسمك في حركتنا هذه، فقد منحناك الثقة الكاملة، وسنكون لك جيشا بعدته وعتاده ليستولي هو وحده على الرياض فيسلمها لك، ويجعل من الرياض قاعدة ينطلق جيشنا منها لتصفية نجد وحائل، ولنصد خطر عبد العزيز المتعب الرشيد والأتراك، وأنت أقرب الناس إلى قلوبنا. قال عبد الرحمن السعود حينها: أما بالنسبة لي فقد انتهيت، لكني أعرض عليكم ابني عبد العزيز. وجد البريطانيون في شخصية عبد العزيز ضالتهم واستفادوا من صغر سنه. يتابع جون فيلبي ويقول: وبدأ توجيه الفتى عبد العزيز، ووجد الإنجليز القابلية التامة فيه والاستعداد وقوة الذاكرة لتلقي ما يملى عليه. نستمع إلى الخبير في الشؤون الاستراتيجية دكتور محسن صالح.
4: وعندما نقول المملكة العربية السعودية التي أسست عام 1932 هي يعني أسست بروح بريطانية، لأن كل ليس فقط الاتفاقات التي للآن ربما لم يفرج عنها، إنما يعني هناك من الرسائل التي يتحدث فيها ابن سعود عن البريطانيين بشكل كأنهم آلهة الأرض، يعني أنه يطلب رضاهم ويطلب دائما أن يكونوا راضين عنه.

0: عن بداية نشاط عبد العزيز يتحدث الدكتور محمد طي الخبير في الشؤون القانونية.
1: بدأ نشاط عبد العزيز عندما كان يحتضنه ويحتضن أباه أمير الكويت، وكان عبد العزيز في مقتبل الشباب، يعني كان نشيط، بالتالي كان ينصحه بعد أن وقع الكويتيون معاهدة مع بريطانيا قضت بأن يحفظوا لهم حكمهم في الكويت، فإذا نصحهم فأخذ هو يكتب للمقيم البريطاني في المنطقة، وهو كان يعني تابع المقيم البريطاني في منطقة الخليج تابع لحكومة الهند البريطانية، لكن بريطانيا كانت محتلة الهند، فأخذ يغازلهم بمعنى من المعاني أنه أنا أطيع أوامركم وأنفذ ما تطلبون مني وإلى آخره، وهم بدأوا يبادلونه يعني هذا ويطلبون منه خدمات، يعني هو كان عنده مشروع أنه يوسع إمارته، وكان الإنجليز يعني يريدون تأديب بعض القبائل التي كانت تؤيد السلطنة العثمانية، وفي مقدمها ابن رشيد. ابن رشيد كان شخصية هامة وكان يؤيد من منطلق إسلامي يؤيد الدولة العثمانية، فطلب منه مشاغلته كي لا يستطيع أن يؤدي أي خدمة للدولة العثمانية.
0: كثيرة هي المصادر والمراجع التاريخية التي تحدثت عن دور البريطاني جون فيلبي في إرساء حكم دولة آل سعود، وأغلبها استندت من مذكرات جون فيلبي نفسه، وهنا نقتبس بعضا مما قاله. فرأيت ألا أقود المعارك كما فعل سلفي الكابتن شكسبير فأقتل كما قتل، وإنما أبقى في المؤخرة وأخطط لها، فبدأت بصنع مستلزماتها، وكانت ما يلي: إطلاق لحيتي وشعر وجهي كله، إشهار إسلامي واستبدال اسمي جون فيلبي باسم الشيخ محمد فيلبي، وقد رأيت أن المصلحة بالابتعاد عن اسم محمد فاستبدلته باسم الحاج عبد الله فيلبي، وضع مرتب شهري مبدئي لعبد العزيز قدره 500 جنيه استرليني ومبلغ 100 جنيه استرليني لوالده عبد الرحمن و25 جنيه لكل واحد من إخوته، صك مبالغ كثيرة من العملة المزيفة، جنيهات، ذهب وريالات، ريالات ماري تريزا، وإحضار 30,000 بندقية مع ذخيرتها وكمية من المدافع الرشاشة، وجعل عدد من البواخر والطائرات تحت طلب هذه العمليات، تجميع أكبر عدد ممكن من آل الشيخ والدارسين لأصول الفقه وإطلاق لحاهم كحالتي، وصرف مرتبات ثابتة لهم ليفتوا بتكفير من يعارض عبد العزيز آل سعود، وإباحة دم كل من يعارض ابن سعود، وإباحة ماله وعرضه وأرضه، تكوين جيش متدين يلتزم بفتاوى هؤلاء الشيوخ التزاما كليا ويسمى جيش الإخوان، علامتهم الفارقة عمامة فوق الرأس، وشعارهم هبت هبوب الجنة، وينك يا باغيها، أي فاحت روائح الجنة، ومن يريد الجنة فليتقدم للموت في سبيلها. في هذا المسمع سيوضح الدكتور والمفكر أحمد راسم النفيس علاقة بريطانيا بعبد العزيز قبل الحرب العالمية الثانية.
2: جرت في بداية القرن العشرين، كان الإنجليز حتى تلك الأيام لا يرون جدوى للكشف عن وجوههم كثيرا، خوفا من جيش الإخوان الذي نقنه السعوديون أن جميع حكام وشعب الجزيرة العربية والبلاد العربية الأخرى كفار. وكان الاتصال بين الإنجليز وبين آل سعود يجري بواسطة جون فيلبي ورجال بعثته الذين أصبحوا من رجال الدين والقضاء السعودي بعد أن أطلقوا زقونهم وأشهروا إسلامهم. طبعا القصة دي يعني من القصص التي طالما خدع بها المسلمون، التعويل على الرأي العام العالمي، التعويل على المنصفين في بريطانيا العظمى أو غيرها، الذين يأتون إلينا ويتحدثون كلاما عاطفيا جميلا، أما في لحظات التنفيذ فكانت الهراوة تنزل على رؤوس الجميع وخاصة على الشعوب المسلمة.
0: من أجل أن نفهم أكثر كيف وطدت بريطانيا علاقتها مع عبد العزيز وتبعت هذه العلاقة على مصير شبه الجزيرة العربية والدول العربية بشكل عام، نستمع إلى جزء من وثائقي يتضمن مداخلات للدكتور محمد طي والدكتور محسن صالح والدكتور فؤاد إبراهيم الباحث الأكاديمي والناشط السياسي.
3: هنا بدأت الحكومة البريطانية بالتفكير جديا بالتفاوض مع الملك عبد العزيز لحماية مصالحها، خاصة وأنها كانت بدأت الانقلاب على الشريف حسين وتسعى للحيلولة دون إيجاد أرضية واقعية من شأنها تحقيق أحلامه في الثورة العربية وإقامة دولة عربية كبرى تمتد من اليمن إلى حدود تركيا. جهود فيلبي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن باتت تجمعه علاقة صداقة مع ابن سعود الملك الذي أصبح يدعوه باستمرار إلى مجالسه العائلية والخاصة، ما جعل فيلبي يفضل عبد العزيز على الشريف حسين كملك للعرب.
1: كما يقول فيلبي، عندما يأسنا من حسين دعمنا ابن سعود مخابراتيا وتسليحيا وماليا لكي يهاجمه، وكشفنا له مخابراتيا عن نقاط ضعف الجيش الشريفي حتى هاجمه،
3: لتكون تلك ثاني ضربة توجهها بريطانيا للشريف حسين بعد أن وجهت له الضربة الأولى المتمثلة بوعد بلفور الذي ينص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
4: عندما رأى عبد الله ابن الحسين في الأردن، يعني طبعا هني أحالوا بيوا على تقاعد الشريف حسين وخدعوا من خلال مراسلات حسين مكمهون، وكل هذه الأمور أدت بعبد الله إلى يعني الأذى النفسي، فتصرف مع جون فيلبي بشكل يتحدث هو أنه كان يراني أصغر منه وأصغر من ابن عبد العزيز، حتى وجه عبد العزيز فيلبي وجه عبد العزيز إلى مقاتلة عبد الله بن الحسين وهزمه وقتل الكثير من ما يسمى الآن شرق الأردن، وتدخل فيلبي من أجل رد عبد العزيز وبالتالي لكي يسلم عبد الله بن الحسين بأمرين: الأمر الأول عدم مهاجمة ابن عبد العزيز وتلقي الأوامر من البريطانيين مباشرة حول علاقته مع الآخرين في المنطقة العربية، والأمر الثاني بأن يسلم بأن يهاجر أو يسلم لليهود بفلسطين، وهذا أمر مهم يلقي الضوء أيضا على مستقبل المنطقة، أن عبد العزيز كان مسلما للبريطانيين بهذا الأمر، وخاصة أنه كما أشرت حييم وايزمان يذكر في مذكراته أن تشرشل أرسله أو قال له أنني سأجعل من ابن سعود أمير أمراء الشرق وكبير كبراء الشرق أو كبار الشرق، وبالتالي أن يكون هذا الأمير متفقا مع وايزمان حول مستقبل فلسطين.
3: تحركت بريطانيا سريعا وبعثت بالسير جيلبرت كلايتون لمقابلة الملك عبد العزيز الذي كان يعسكر خارج مدينة جدة، وذلك عام 1925 ميلادية 1343 هجرية. وعلى مدى 3 أسابيع ظل كلايتون يتفاوض مع عبد العزيز في مخيمه بالقرب من بحرة قبل أن يتوصلا لحل مشكلات الغارات القبلية وتوقيع معاهدتي حداء والبحرة بشأن الحدود بين نجد وإمارة شرقي الأردن ونجد والعراق.
5: معاهدة حداية كانت بين العراق وبين عبد العزيز، وتنص هذه المعاهدة على أن يكون الأساس في ترسيم الحدود ليس الحدود العشائرية كما كان يريد عبد العزيز، بل وبخه بيرسي كوكس واعتبر تصرفه صبيانيا، لأن ذلك يعتبره الإنجليز تجاوزا على ما يعتبرونه حقا حصريا لهم، ان هذه ان ترسيم الحدود يتم على اساس المصالح وليس على اساس الحدود العشائريه. وكان عبد العزيز يريد اكثر مما يتوقع، اكثر مما يعني رسمه الانجليز له، ولذلك نجد ان كان يريد مثلا ان تصل الابل والمراعي النجديه الى داخل الحدود العراقيه والى ابار الموجوده في داخل العراق، بينما جاء بيرسي كوكس وقال ان لا يمكن ان تقام حدود على اساس الوجود العشائري في المنطقه سواء في العراق او في نجد، وتم رسم هذه الاتفاقيه. طبعا هناك بنود كثيره هي في الواقع تريد ان تؤمن علاقة مستقرة بين العراق وبين نجد بعد ترسيم الحدود، لأنه كان يخشى الإنجليز من أن يستمر جنود عبد العزيز بالتجاوز على الحدود العراقية كما كانوا يفعلوا في السابق، فأرادوا أن يهيئوا بيئة مستقرة لهذه العلاقة المستقبلية بين العراق وبين نجد، وبالتالي وضع حد لتجاوزات العشائر، خصوصا ان العشائر كما هو معلوم ان يعني لا ترتبط بارض محدده، قد تنتقل من منطقه الى منطقه بحسب وفره المياه والاعشاب.
0: حول لقاء كوكس بعبد العزيز يتحدث الدكتور احمد راسم النفيس ويقول:
2: لا، هو اعطاه الولاء واعطاه السير بيرسي كوكس، ما هو اخطر من الولاء أو ما هو أخطر من رفع مرتبه من 500 جنيه استرليني إلى 5000؟ قلده وسام السلطنة البريطانية وقال له في المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنة حائل بعد القضاء على خصومنا ثم سلطنة الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. انتبه هنا عند كلمة بعض الإمارات الأخرى، نعم. لنطلق عليها اسمكم فتصبح المملكة السعودية. هنالك استفسر عبد العزيز من الكولونيل كوكس وقال له: الله قدرنا على خدمتكم وعلى خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟
6: ما شاء
2: فتكلم
6: الله.
2: فتكلم المستشار عبد الله الدملوجي مسابقا الكولونيل بقوله: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقال: نكررها مرة أخرى، يعني بالإمارات الأخرى البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقاطعه السير بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح غضبه وقال: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والأحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، لذا سننقل الحسين بن علي لتعيين أولاده ملوكا على العراق وسوريا. إذن أيضا هنا نقطة مهمة جدا جدا، قال: وسنضع حدودا لكل من ممالككم ونحن نحارب توحيد البلاد العربية تحت حكم رجل واحد حتى لو كان ملكا، لأن هذا ليس في صالح بريطانيا، فالتوحيد سينتج عنه ذوبان الأقاليم وتلاشي التبعيات، وبذلك يصبح العرب قوة كبرى تقف في وجه مصالحنا المشتركة.
0: متفاخرا روى حافظ وهبة المستشار السعودي في كتابه جزيرة العرب عن الطاغية الملك عبد العزيز، قال عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود: لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها، وكان جدي سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، فجاءه عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاقهم، ولكن سعود الأول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة لهم أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم. ولما رفضوا الأكل أمر سعود الأول بقتلهم. وتذكر المصادر أن عبد العزيز بعد قتله لفيصل الدويش توضأ بدمه ثم قام لأداء الصلاة.
3: من جهته وبعد أن اطمأن عبد العزيز لعدم تدخل بريطانيا بشؤون مملكته التي يسعى إلى تأسيسها، سارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الإيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية وضمهم تحت لواء المملكة التي أطلق عليها اسمه، كما وعمد إلى نشر مشايخه بين القبائل، الأمر الذي أسس لما يعرف اليوم بالسلطة الدينية التي حلت محل القبلية وأخذت البيعة لولي الأمر والمتمثل بشخص الملك الحاكم. إضعاف الروابط القبلية مكن عبد العزيز من إيجاد جيش استخدمه لاحقا في إسقاط الدولة الهاشمية في الحجاز وإضعاف باقي الكيانات ذات الطابع السياسي في غرب وجنوب الجزيرة العربية حتى حدود اليمن الحالية.
1: وكان عبد العزيز ومن قبل عبد العزيز كانوا يهاجمون القبائل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري، يعني كيف كان بالجهلية تماما، فكان هو يمارس هذا الأمر. فإذا أرضخت القبائل يعني وكل قبيلة ترفع رأسها بيضربوها وبيخدعوها من جديد حتى يبقوا هن، وعملوا جيش فيما بعد، عملوا جيش حتى يعني حتى ترضخ كل القبائل لهم. يعني كان في الجزيرة العربية القبائل تقاتل بالطريقة التقليدية، وكانوا دربوا له جيشا منذ بداية القرن العشرين ليستخدم في المعارك فيما بعد تدريبا حديثا، يعني غير الجيوش القبلية التي كانت قائمة في البي مثلا، لم يعد يجرؤ أن يخوض المعركة، صار يقف محل بعيد ويراقب المعركة.
4: ويروي في البي أنه كان يدفع أموال لعبد العزيز من أجل دفع لرؤساء القبائل وتسليحها لكي تكون منخرطة في المعركة مع البريطانيين. طبعا ربما القبائل الأخرى لم تعرف أو لا تعرف أن هذه العلاقة ممتدة مع البريطانيين، ولكن المسألة ليست مسألة إقناع، المسألة مسألة مصالح.
3: رغم نجاحات عبد العزيز هذه إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معه ببرودة وحذر دون أن تعي أنه يتحرك على بحيرة من النفط جعلت منه قوة لا يستهان بها بين الدول الكبرى. فيلبي الذي كان يعمل مبعوثا بين الملك عبد العزيز وبريطانيا بلده الأم تحول ليصبح كبير مستشاري الملك للشؤون الخارجية، ما لبث أن بدأ اهتمامه ينصب على الذهب المدفون في رمال الصحراء الواسعة.
1: مهم بهي المنطقة استراتيجيا شواطئ، لكن هون لما اكتشفت الثروات الباطنية صار ساعتها اهتمام فيها مختلف عن السابق، يعني صار ساعتها بريطانيا بتفوت لجوه مش بس على الشواطئ، بالأساس هني محتاجين شواطئ، ليش بدهن عدن وبدهن باب المندب وبدهن الإمارات المشيخات اللي صارت بالخليج وصولا إلى الهند. لكن لما صار في قصة بترول طبعا صارت مسألة بتختلف، صار في ثروات بدهن إياها.
3: ومن أجل ذلك عمل على فتح اتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما كان يتم عبره شخصيا. في عام 1931 دعا فيبي تشارلز كرين إلى جدة ليعمل على التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وهو ما نتج عنه في مايو عام 1933 مفاوضات بين فيبي وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا انتهت بتوقيع عقد امتياز حصري لمدة 60 سنة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة الإحساء على الخليج.
4: بعد اكتشاف النفط ازدادت العلاقة عمقا وعضوية، خاصة أن هذه الأموال يعني لم نرى أنها توجه من أجل مثلا تحرير الأمة العربية أو تقدم الأمة العربية أو العرب بشكل عام، كانت يعني هي بين أيدي الغرب وآل سعود، يعني لم تعم الفائدة والخير على المنطقة العربية.
3: ومعها بدأت فصول حلول النفوذ الأمريكي في المنطقة محل النفوذ البريطاني. في عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكا مطلقا على كامل أراضي نجد والحجاز، وجعلها مملكة سماها نسبة إلى عائلته آل سعود، فباتت تعرف باسم المملكة السعودية.
0: الأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن. بحسب ما أوردت بعض المصادر الرسمية أهمها المركز الوطني للمعلومات، فإن الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينيات، ويمكن تقسيم مراحل الأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من العام 1938 للميلاد وحتى العام 1980 للميلاد. ففي شمال اليمن قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة، الصليف والبحر الأحمر عام 1952 للميلاد وحتى 1954، وبدون أي مبرر انسحبت الشركة. وهكذا مع كل عمل للشركات في الاستكشافات النفطية في فترة ما قبل الستينيات، كانت الشركات تنسحب رغم النتائج الإيجابية التي في مناطق الاستكشاف. نستمع إلى الباحث والمحلل العميد عبدالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية.
6: طبعا النفط لغز كبير في اليمن، وللأسف الشديد أنه حتى الجهات الرسمية ذاتها لا تعلم بحقيقة المعلومات الكاملة المتعلقة بالثروة النفطية والغازية اليمنية. يعني ما كل شيء من أرقام ومن معلومات، أيضا نتائج المسح الجيولوجي لمجمل الخارطة الجغرافية اليمنية لا تعبر عن حقيقة الثروة اليمنية. من أراد أن يتتبع ملف النفط عليه أن يعود أيضا إلى مرحلة الإمام يحيى، وكيف كان الإمام يحيى أيضا يستدعي الشركات ثم فجأة تغادر هذه الشركات، وأيضا في مراحل لاحقة. وحتى نستطيع أن نقول عن أن مسألة الثروة اليمنية هي مؤامرة اشترك فيها السوفيت مع الجانب الأمريكي والبريطاني. طبعا في البداية كان البريطاني كانوا يعملوا على إعاقة جهود الإمام يحيى والإمام أحمد في مسألة استدعاء الشركات والتنقيب عن النفط، المحدث ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر. هذه موجودة في الوثائق الأمريكية وموجودة في مجمع في كل من كتب عن مرحلة الإمام يحيى، وأن الرجل بالفعل اجتهد كبير جدا من أجل أن ينتقل باليمن إلى مرحلة أفضل، واستدعى الشركات. والشركات التي غادرت إلى السعودية في البداية كانت في اليمن. يعني من نقب عن النفط في السعودية كان موجود في اليمن، حتى
7: يعني بدأت في اليمن ثم
6: بدأت في اليمن، إلا أنه التآمر البريطاني السعودي في البداية أدى إلى خروج هذه الشركة، لأنه بريطانيا كانت تعتبر اليمن ضمن مجال نفوذها بما في ذلك اليمن الشمالي. ثم أصبح فيما بعد عندما نتحدث عن مرحلة السبعينات السوفيت عندما جاءت بهم القيادة الجنوبية لاستكشاف النفط في الجنوب، والنفط في الجنوب موجود يعني معروف في حضرموت في شبوة تحديدا.
0: لم يكن حال جنوب اليمن بأفضل حال من الشمال، فالمؤامرة كانت أكثر وضوحا. ففي عام 1938 حصلت الشركة البريطانية بريتش بتروليم على حق الامتياز في شمال حضرموت، والتي غيرت اسمها إلى عراق بتروليم بعد هيمنتها على حقول نفط العراق. هذه الشركة قامت بأعمال المسح والتنقيب في مناطق واسعة شملت الأجزاء الشمالية لمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وحفرت ثلاث آبار تجريبية في منطقة ثمود أظهرت نتائجها عن وجود مكامن نفطية في بئرين منها. ومع أن هذه الشركة قد منحت ترخيصا مفتوحا من المندوب السامي البريطاني لمستعمرة عدن والمحميات الشرقية والغربية للتنقيب عن الثروة النفطية، إلا أن الشركة انسحبت وتخلت عن امتيازاتها عام 1960 للميلاد. في عام 1961 حفرت شركة بان أمريكان أربع آبار في شمال حضرموت والمهرة وانسحبت، وتلت شركة سيابكو الجزائرية عام 1967 والتي انسحبت. وهكذا كلما عملت شركة في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط تنسحب. ونذكر مثلا شركة ساينس والمشروع اليمني السوفيتي تكنو إكسبورت وشركة النمر والتي سنتحدث عن تفاصيل انسحابها بشكل منفرد في الحلقة القادمة. من الشركات كذلك شركة براس بترو البرازيلية والمجموعة الكويتية وبيكو الأمريكية وعشرات الشركات اللا انسحبن دون أي مبررات حينها في ذلك الوقت، لتنكشف الحقيقة فيما بعد أن للسعودية دورا كبيرا في انسحاب هذه الشركات. وهنا نستمع إلى شهادة الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الرافض لوجود قوات الاحتلال السعودي والإماراتية.
7: لكن أنا أفهمكم السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت خلاك برسليم وبرنسي عرفوها في ترفات وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعت لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طف شحر وحفرت أكثر من 100 بير، والشركة الروسية تعبت سعودية بتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم، كل سنة يقولوا أعطونا إحنا بنطلع. وأنا في آخر أيامها قدني ملازم في الجيش وحفرت أبار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة أبار وتختمهم. في الأخير السعودية تقول لها أعطيني الوثائق وأنا أعطيكم كل ما تريدوه، وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر، حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر؟ وطلعت حصلت أيامها كان سالم حسين محافظ وأنا كنت ركن استطلع في المحور، وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر، بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخة الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك، وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جات شركة النمر، لا بترو كندا، بترو كندا وحفرت في حات وعملت ردمية من عمان إلى برشيت، ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول، وسعيد واحد كان من حراستها سعيد حليكوك، والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف السعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها، صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت، وبعدين جت شركة سي سي جي الفرنسية وراحت، وبعدين جت شركة جالو في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيع ونحن ما بنحصل منه شيء ونحن عندنا ثروة؟ نحن السعودية بغينا تكفينا شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا، نطلع غاز وبترول ونعيش، نبني لنا بيوت، تكون هناك بنوك، تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية، ومن عنده مريض يعالج مريضه. الحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول، حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برا ما عندي. تريد بيت سكن؟ ما تقدر تبني لك بيت سكن. تريد وظيفة ومعاش؟ 60,000 يبني. ليش؟ كل أسباب الجارة السيئة اللي معنا. لا، ممنوع أن توقف المار طلعوا نفط. ما في، ما حد هاننا في قوة الأرض من في التاريخ أكثر من مهانتنا السعودية. وأنتوا تعرفوا أولادكم وين الحين، وإيش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا أخي، أجنسني ولا طلعني إلى بلادي؟ يقول لك لا ممنوع تجنيس، ما في، وطلعك ما أطلعك. أبوي حين فايدة فونا ناس يشوف يد من المغتربين يتصلوا، نحن والله مسينا بالعشاء الليلة، يلا اللي عنده غنمتين يبيعها واللي عنده بقرة يبيعها، يرسل العيال هناك. فبالحقيقة الحرم على السعودية مش من اليوم، الحرم على السعودية قديم. نحن ما نريد إجارة سعودية ولا نريد غيرها، نريدها تخلينا نعيش بكرامة في أرضنا ونطلع بترولنا ونعيش مثل الناس. وكلكم تفهموا هذا الكلام أنتم.
0: التنقيب في تهامة والبحر الأحمر. لأن البحر الأحمر ملتقى الأطمال الاستعمارية، وعبر التاريخ ترتبط اليمن بهذا البحر ارتباطا وثيقا لموقعها المتميز وسيطرتها على مضيق باب المندب، البوابة الأهم للبحر الأحمر، وكذا طول شريطها الساحلي والجزر العديدة الواقعة ضمن مياه اليمن الإقليمية. التحدث عن البحر الأحمر قد يحتاج منا عدة حلقات، وعليه سنخصص حلقات للتحدث عنه ضمن ملف البحر الأحمر. ونكتفي في حلقة اليوم أن نتطرق إلى أهم المحاولات اليمنية لأعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر والمؤامرات التي أعاقت هذه الأعمال. في عام 1938 كان الإمام يحيى حميد الدين قد أولى اهتماما كبيرا بأعمال التنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر، وبالفعل أجريت كثير من المسوحات بواسطة بعض الشركات التي انسحبت بسبب عوامل عدة كالحرب العالمية الثانية وكذلك الضغط السعودي. عام 1952 للميلاد وحتى 1954 في عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة الصليف والبحر الأحمر. ورغم النتائج الإيجابية إلا أن الشركة انسحبت بسبب الضغط السعودي. في منتصف السبعينيات استقدم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي شركة شل للتنقيب في تهامة، وبدأت الشركة حفر آبار استكشافية جنوب مدينة حرب فيما يسمى اليوم بالكمب، إلا أن السعودية تدخلت وضغطت على الشركة لتنسحب. لم تقتصر ضغوط السعودية على منع الشركات في التنقيب عن النفط في اليمن، وإنما لمنع أي تعاون بين اليمن ودول أخرى في المجال النفطي. وهذا ما أوضحه الأستاذ محسن العيني.
1: المصفاة،
8: مصفاة النفط،
1: مصفاة النفط. اليمن كما تعرفون لم يكن لسه ما كانش عندنا نفط.
8: نعم.
1: فكنا نبحث عن مساعدات من هنا وهناك. قاضي عبد الرحمن الإرياني طلب من العراق في زيارته لهم أن يساعدونا بمصفاة أو ببترول أو كذا. إبراهيم الحمدي التقى بالرئيس الضام حسين في الرباط في مؤتمر القمة 74، وأكد له حاجتنا للبترول، أن البترول غني. نفاجأ بوفد عراقي يصل إلى صنعاء برئاسة عدنان حسين مسؤول البترول في القيادة القومية، ويقول إحنا كنا نعد مصفاة للصومال وتعاقدنا معها وهي جاهزة، الآن جئنا نقدمها لكم بناء على طلب رئيس مجلس القيادة سلطان حسين. أنا دعيت الإخوان في القيادة وشرحت لهم الموضوع، وإذا بهم يرفضون كيف نسمح لهؤلاء البعثيين والعراقيين أن يأتوا إلى اليمن؟
8: أنت لسه واخد ختم البعث من قبل.
1: طيب أنتوا اللي طلبتوها مش اللي طلبتها، لماذا ترفضوا؟ بعدين هذه فرصة أن يكون عندنا مصفاه، يعني
8: أولا جاية مساعدة اقتصادية، إيه دخل البعث في الاقتصاد في
1: البلد؟ وهذه ستكون يعني كمان في الخوخة في المنطقة النائية، احرسوها خلوها لوحدها إلى آخر. اختلفنا خلاف كبير وقالوا لا، ستأتي مصفاه من السعودية. قلت لهم أنا طلبت من الملك فيصل أن يعطينا مصفاه واعتذر، والسعودية ليس لها مصلحة في إنشاء مصفاه في اليمن لأن عندها سواحل على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي. العراق لهم مصلحة لأنهم بعيدين من هذا الموقع، وإحنا سنستفيد من المازوت من كذا. إحنا أحرقنا أشجار اليمن في الوقود لأنه البوتاغاز ما كانش موجود في اليمن. المهم خلافات كبيرة. أخيرا أنا بلغت الوفد العراقي أنه إحنا بحاجة لدراسة، سندرس الموضوع ونبلغ.
8: واعتذرتم عن المصفى؟
1: واعتذرنا عن المصفى. وجاء وفد سعودي يبحث موضوع المصفى، وعندما زاروني قلت لهم أنا أرحب ألف خير، أهلا وسهلا بكم، وإذا بنتيجة البحث يقولوا نحن محتاجين إلى 18 شهر للدراسة وبعد ذلك القرار سياسي. فكأن احنا فقط حلمنا من
8: خسرتم هذه ولم تكسبوا تلك،
1: ولم أكسب هذه.
0: نصب النظام السعودي نفسه وصيا على اليمن واعتبرها دولة، بل حديقة خلفية تابعة له، لتتصادم هذه الرؤية مع تحركات الرئيس الحمدي نحو الإصلاح والتطوير والاستقلال بالقرار، وجعل من اليمن دولة لها تأثير خارجي. وهنا نستمع إلى جزء من وثائقي ومداخلة للصحفي شاكر الجوهري.
9: استمر الرئيس الحمدي في الإصلاحات ومعالجة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وبنى علاقات مع الاتحاد السوفيتي وأوروبا، لكن عقد قمة البحر الأحمر في تعز في مارس 1977 وتشكيل ائتلاف دولي لأمن المنطقة بمشاركة زعماء السودان والصومال واليمن الجنوبي كان من أبرز ما قام به الحمدي لسياسة اليمن الخارجية.
10: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا من نظامه.
11: بالنسبة لمؤتمر تعز اللي عقد لقمة البحر الأحمر، كان معروف ان في اتصالات جاريه بالفعل لعقد مؤتمر قمه اخر. ده سؤال. الشطر الثاني منه، ماذا تم حتى الان بالنسبه لامن البحر الاحمر؟
12: البحر الاحمر هو من الناحيه العمليه يهم بالدرجه الاولى الدول المطله على البحر الاحمر، وعلى الاخوه القادرين في البلاد العربيه ان يشعروا بمسؤوليتهم في مساعده هذه الدول على وجود الامكانيات المتطورة التي تساعد على وجود ضمانات أكيدة لهذا الدفاع.
10: الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
0: في 26 نوفمبر 2019 للميلاد عقدت دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء مؤتمرا صحفيا كشفت فيه تفاصيل هامة عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، واستعرض العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية في التقرير الذي تلا عدة تفاصيل حول جريمة الاغتيال، فكشف عن أهم الضالعين في جريمة الاغتيال ودور الأجهزة المخابراتية الأمريكية والسعودية التي خططت ومولت وأشرفت على عملية الاغتيال، وكذلك استعرض التقرير التدخل السافر للنظام السعودي في التحكم بالقرار اليمني من خلالها العسكري في سفارتها بصنعاء العقيد صالح الهديان، إلى جانب تفاصيل كثيرة هامة مرفقة بوثائق وأدلة تكشف لأول مرة.
13: أما عن أسباب ارتكاب الجريمة وتنفيذ الانقلاب الدموي، فأولا شهدت العلاقة بين الحمدي والنظام السعودي حالة فتور ثم تطورت إلى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن. ثانيا تؤكد وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الانقلاب الدموي بخمسة أشهر، رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها، وقوف الحمدي أمام محاولة السعودية إشعال الحرب بين الشطرين من خلال دفع الشمال لمحاربة الجنوب، وكذلك تحريض الشطر الشمالي على الشطر الجنوبي. وقال الحمدي لمبعوث سالمين: تأكدوا أنه لا يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفع بنا لمحاربة الجنوب، وقسمنا لو تنطق الأحجار أننا لن نحارب إخواننا وسنلتقي مع إخواننا في الشطر الجنوبي مهما كلف ذلك من ثمن، فهذا واجب وطني ومن مصلحة اليمن أو مصلحة اليمن تقتضي الاتفاق. رابعا ملف الحدود والبداية بخارطة اليمن في الكتاب المدرسي وقتها، حيث تكشف الوثائق انزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسيرة ونجران مناطق يمنية. وثيقة أخرى تؤكد أن من قام بطباعة الكتاب هي السعودية، إلا أنها عادت وسحبت كل النسخ بعد معرفة الخارطة، ثم حاولت طباعة كتاب جديد بخارطة جديدة ضمت إليها ليس جيزان ونجران وعسيرة فحسب، بل وأيضا كل مناطق الربع الخالي، وأرادت توزيع هذا الكتاب على المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة. وهنا نذكر لكم كلام الحمدي بالنص حول هذه القضية. قال الحمدي: لقد طبعت لنا السعودية كتب مدرسية خلال السنوات التي مضت في حدود 350 إلى 400 ألف كتاب مدرسي، وبطريقة الخطأ عملوا بالخرائط نجران وعسير وجيزان وغيرها يمنية، لكن تنبهوا قبل فترة من كلام الحمدي وقالوا إن هذا خطأ وغيروا وعملوا خارطة أخرى حتى اعتبروا الربع الخالي تابعا لهم، يعني طبعوا 400 ألف نسخة ثانية وأرادوا توزيعها على كل المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة وقال لم نوافق على ذلك وأجلنا نقاش الموضوع. الوثائق كذلك تشير إلى أن الحمدي حاول عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف إلى جنبها إلى جوار السعودية ضد وطنه وضد بلده وضد شعبه، إضافة إلى أن اليمن لم يكن قويا لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن السعادة حقه. كذلك حرض الحمدي القبائل وفي المناطق الحدودية على إطلاق النار على المروحيات العسكرية السعودية التي كانت تقوم بتجاوز الخط الحدودي ومواجهة أي تقدم عسكري سعودي. النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن، وكذلك بتوجه الحمدي نحو استكشاف النفط، وكذلك الخروج عن الهيمنة السعودية، إضافة إلى ملف خطير له علاقة بالكيان الصهيوني وهو ملف باب المندب والبحر الأحمر. ولهذا تشير الوثائق إلى أن الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيون بالدرجة الأولى، لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع فيه.
14: إيش السبب؟ السبب أن مراكز القوى هي التي تفرض كل شيء. السبب أن هناك من يحكمون وليسوا هم المسؤولين. المسؤولية يجب أن يتحملها المرء بشجاعة، لأنه قبل أن يكون مسؤولا أمام المواطنين أو أمام من حملوا المسؤولية هو مسؤول أمام الله قبل هذا وذاك.
13: دور قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح أولا المشاركة في المؤامرة الانقلابية الدموية على رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة الرئيس إبراهيم الحمدي. ثانيا التخابر مع دولة أجنبية. ثالثا المشاركة في اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. رابعا المشاركة في مباشرة قتل الرئيس إبراهيم الحمدي. خامسا المذكور يعتبر بحسب الوثائق المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. سادسا المشاركة في اغتيال قائد قوات العمالقة المقدم عبد الله الحمدي. سابعا اعطاء اوامر بتنفيذ اعمال وممارسات ضمن الانقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء يوم 11 او بعد ظهر الثلاثاء 11 من اكتوبر 1977. محاولة طمس اي دليل يكشف تفاصيل الجريمة من ومن يقف خلفها. تاسعا اصدر المذكور توجيهاته بعد وصوله الى السلطة لجهاز المخابرات او ما كان يسمى بالامن الوطني توجيهات بالنشر في أوساط المواطنين أنه لم يكن في صنعاء وقت اغتيال الحمدي وكان في تعز، وذلك لمحاولة نفي أي صلة له بالجريمة.
14: كلمة الحق الذي ما فرطت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء. كلمة الحق بتبقى والإنسان تنتهي والحياة ما هي شيء.

مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع من ملف النف، وسنتناول مواضيع عدة، منها محاولات الوزير أحمد دارس التنقيب في تهامة في العام 2014، وضغط النظام السعودي لمنع التنقيب، كما سنتحدث عن شركة النمر والتنسيق بين عفاش والسعودية للسيطرة عليها، كما سنتحدث عن المثلث الأسود، البحيرة النفطية الأكبر في المنطقة وهي في اليمن. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام، وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن

0: متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
4: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم،
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
11: اشتعال مشترياتك القادمة يمنية بامتياز، استبدل الماركات العالمية ببدائل محلية من إنتاج الأسر لترى كيف ستزدهر أسواقنا وتنتعش بيوتنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
12: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
13: سام اف ام والعود أحمد.
14: جارح بشليل.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لا إله إلا الله. بسر على نعمة، بسر على شيء بيجندح وكم من رأس ضحية بيضحوا الناس. عيد مبارك. في البداية نقول عيد مبارك، نهني القيادة الثورية الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من منبر إذاعة ساء، هذا المنبر الحر الشريف. نرفع أسماء التهاني والتبريكات للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللمجاهدي أخواننا المجاهدي الذي هم صدق قطعة من أكبادنا وفي قلوبنا مكانتهم المرابطي. عيدكم مبارك. وما ننساش باقي إخواننا المجاهدين الذي في فلسطين، الذي في لبنان، الذي في العراق، في إيران، المجاهدين كلهم نهنيهم ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، والأمة العربية والإسلامية وعيد مبارك، وأعاده الله علينا بالخير والعافية والبركة والفرح والسرور. يا الله اجعل عيد العافية يا الله، وكل عام وأنتم بخير. بسرعة لحلا مصرع بتصير السنة، ما فعلتي ابن آدمها هي ما سويته، الذي كان يهم والذي بيقاتل والذي بيذاوي جغير بيجغر والدنيا والعيد، قال العيد ويشتي العيد ما يشتي العيد، صلوا على رسول الله وحرم بالله أنه بخير لا يعلم إلا الله، وإن الدنيا في خير وغير ما عبش في الناس قناعة ووراع ويرجعوا صلى رحم الرحمي، ما عبشن هذا ولا عذابهم في عذاب ولا سبحانه سبحانه سبحانه كافي لعباده، هو كافي لعباده. أظن الناس كذي أهب يعرضوا أحد الله يقعوا حزوا هذاك يلبجوا ويسحقوا. بسرعة الحالة الناس معيدي لابسي متلحمين، كل واحد بيحمي برمته، ما وما حل ما يدسم والكرش لحم، فاضل من أرحم الراحمي، نعم من الله ما هو من خير. لا كان يا أصحابنا والله إنه إنا أقول لك أنا يدخل في الذه، والله إن بأوادم ذا الحين حرام بيدور الشر بهالماء، كيف حالتهم ذوليك الذي في فلسطين، كيف موقفهم يدخل في الذه. هذا عند الذي هو مؤمن بالله وعند إحساس. أنت في بيتك بين عيالك وهذا لك محرومي، ومن سببهم؟ السعودية، أمان يا السعودية، هاي غريمة الإسلام والمسلمين في فلسطين. ناس بيدور شرب ماء، وناس بيدور يتظلل، وناس كيف يسمع الصارخ بيوخف فوقه ما عاد يشتي شيء، يشتي يضم راسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف المسؤولين والأمراء في دول الخليج هذا معيدين ومتفاخرين ومتباهيين كنما ذولي أهفي داخل فلسطين أوادم يخزقوا قلبك هي بسر على جوره وبسر على إسلام فيهم لو ما هذا في بيت متنعم أمي كنا بيتبذروا لك تبذر خليها على الله بس وهذا للضعف والمساكي بيدوروا قال واحد تانك من يغير عليهم نغرب غير قلاب مواجع كدو إح ولا داخل نقول يا أصحابنا ارعوها ما دامت ترتعي احنا في خير قولوا لك الحمد يا الله والنعمة تشتي حمد وشكر والعيد قالوا عيد العافية لا واحد بخير متعافي ساكه أكبر عيد ولازم توقع انتصار أنا عند الله وعندك والعمر ولازم توقع مرجازي ليهودي ونصراني ولا الذوليها هو ما عاد فرح حلاقات لحنا وياها ما بيننا عيد ما هو قالوا سعى يوم العيد وبعض الناس عندها الفضيحة هذا اليوم ها سعى يوم العيد الفضيحة والبور ولا هو لا يلتم ولا يرتد عيد مبارك ما عنقلب شل مواجع كدي احولا داخل عيد مبارك وكل عام انتم بخير وتفقدوا المكالف والمساكن والذاب اهندوا داريي الميسور والذي هو مال الشيء والذاب الشابع الى الجاوع قال لقمة بطيع على الجاوع ولا مشتاري ما مع الجاوع ما يسبرش يعيد والناس جمعة يفرح والناس جمعة يسلو والناس جمعة وما يكفي الخلق الا الخالق ادليت باكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
14: جارح بشليل
16: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
17: يمن has been writing its resistance history
18: سام اف ام من صنعاء تقدم
19: حارس الازدهار الأمريكي
20: From the US Prosperity Guardian
21: إلى اعتراف أدمت فشل
18: الحقيقة
22: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
18: بلسانين
23: Two of these advanced aircraft And even the US had more
18: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
24: اليوم داي العزل الإسرائيلي
25: بلغ دولة
26: فلم يعد يستهدف المطارات
27: والمصانع
28: والمستشفيات
29: حارس الازدهار الأمريكي
30: From the US Prosperity Guardian
31: إلى اعتراف
32: أمراض
18: الحقيقة بلسانين
33: تحت الطاولات المغلقة وبالحبر المسودات المسربة تطبخ اليوم الصفقات واشنطن تستنفر بكل أذرعها وتدفع بماكينتها الإعلامية لترويج وهم جديد أن ما عجزت عنه آلة الحرب والعدوان في الميدان يمكن انتزاعه اليوم بالسياسة والدبلوماسية
34: Behind closed doors and leaked drafts New deals are being shaped. Washington is mobilizing all its tools, pushing its media machine to sell a new illusion that what war and aggression failed to achieve on the battlefield can now be won through politics and diplomacy.
35: شيطان الحرب لم يعد يهمس في الخفاء بل بات يصرخ علنا ويبحث عن ثمن لدماره من شركائه الخفيين منهم والظاهرين
36: The architects of war are no longer hiding in the shadows. Their voice is loud, demanding payment for destruction from allies both visible and hidden.
37: والمخزي في هذا المشهد هو ذلك الصمت المطبق وغياب أي موقف يحفظ ماء الوجه أو يعبر عن قليل من السيادة والكرامة.
38: What is most shameful is the silence. The absence of even the smallest stamp to preserve dignity, sovereignty, or honor.
39: المفارقة العجيبة أن هذا الخنوع السياسي يتزامن مع أعظم شعائر المسلمين. مع أيام الحج، هذه الشعيرة التي جعلت في أصلها لإعلان البراءة الصارخة من قوى الاستكبار.
40: The better irony is that this political surrender comes during the days of Hajj. A sacred season originally rooted in rejecting oppression and declaring defiance against tyranny.
37: لكن وبينما تغيب هذه البراءة وتتلاشى عن مواقف كبرى عواصم الأمة، نراها تتجسد فعلا لا قولا في جبهات أخرى. نراها هناك حيث تحلق أبابيل المقاومة في لبنان لتضرب الشياطين الصهاينة في عمق تجمعاتهم.
40: Yet while many capitals abandon that spirit, others embody it through actions, not words. Where the Ababil of resistance rise in Lebanon to strike deep into Zionist strongholds.
37: هذا هو المفهوم الحقيقي للحج. رسائل بارود تؤكد أن هذه الأمة قادرة على تحطيم مشاريع السقوط الأخلاقي والصهيوني، مهما حاولوا تفريغ الشعائر من محتواها ومهما وضعوا أمامها من عراقيل.
40: This is the true meaning of Hajj, a message of resistance proving that this nation can still confront moral collapse and Zionist expansion. No matter how hard others try to embody these sacred rituals of their meaning.
37: بالأمس بات حجاج بيت الله الحرام في منى، وقد وقفوا اليوم بصعيد عرفة الطاهر، لكن هل سمعتم تلك الأصوات القادمة من هناك؟
40: Yesterday pilgrims rested in Mina. Today they stand on the sacred plains of Arafat. But have you heard the voices rising beyond those crowds?
37: منذ أيام والتكبيرات لا تهدأ والتهاليل تصطح، ليس من مكة فحسب بل من بين ركام غزة.
40: For days, chants of faith have echoed non-stop, not only from Mecca, but also from beneath the rubble of Gaza.
37: غزة التي تركت وحيدة تشكو إلى الله خذلان أمتها وتبرق إلى الأحرار برسالة الدم. طوبى لمن أسرج الدرب نحو الأقصى، طوبى لمن لب النداء وتقدم يقاتل عصبة الشر والعدوان بدمه وثباته.
40: Gaza abandoned and wounded cries out over the betrayal of its nation, sending a message written in blood. Blessed are those who answered the call, stood firm and carried the road toward Al-Aqsa with sacrifice and resolve.
37: إنهم يحاولون بكل ما يملكونه من مكر وتآمر أن يطفئوا هذه الجذوة. يريدون نزع سلاح الوعي وتحييد الصواريخ التي تقض مضاجعهم، صواريخ حزب الله والقسام والحرس الثوري والحشد الشعبي والأنصار في اليمن السمود.
40: They are using every tool of pressure and conspiracy to extinguish this flame, seeking to silence awareness and neutralize the missiles that continue to shake them from Hezbollah, Al-Qassam, the Revolutionary Guard, the Popular Mobilization Forces and the Ansar Fighters in Resilience, Yemen.
37: يريدون إنهاء المقاومة ولكن هيهات. فرغم كيدهم ومسوداتهم وتآمرهم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
40: They seek to end the resistance, but despite every scheme, every agreement, and every conspiracy, the flame endures, and the light will not be extinguished.
37: في المحصلة قد تباع المواقف في أسواق السياسة وتدبج المسودات بمداد الخنوع، لكن نبض الشعوب الحية لا تشتريه العروش، وصوت التكبير الصادق من خنادق الصمود أقوى من كل الصفقات. غدا تقف الأمة على صعيد واحد، وهناك تتجلى الحقائق وتسقط الميادين عروش الوهم.
40: In the end, political positions may be traded and agreements may be written in the language of surrender, but the spirit of living nations cannot be bought. The honest cry rising from the trenches of resistance is stronger than any deal. And sooner or later, reality will bring every illusion crashing down.

0: الجهادي الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم العزل الإسرائيلي
6: بلغ دهما
7: فلم يعد
8: المطارات
9: المصانع
10: والمستشفيات
0: الحادث الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

ذهبت محالا. رمضان يا خير الشهور تحياتان، تضفي عليك من الجلال للجلالا، خذها يفوح عبيرها من مؤمنين، يبغي لك

0: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل أرتبط أو نرتبط بالسابق بالخيرات. ثانيا أكد أننا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء، نثني عليهم جميعا، لا نصلي على الطيبين الطاهرين والآخرون نتركهم، لا، بل ثناء عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا أكد أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وعلى آل محمد، أتولى محمدا وآل محمد. ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف، كل واحد يدور له للشخص الذي يناسب، الشافعي يدور الذي يناسب مذهبه من آل محمد والآخر مثله، وهكذا سنختلف، لكن نحبهم جميعا نتولاهم جميعا وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا قد صح لي فقط بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تفرقت الأمة أبدا ولما اختلفت في الدين أبدا، فما نشأت هذه التساؤلات إلا من بعد. ولأنني أنا بطبيعتي وفطرتي، أي واحد منا سيعرف، هو أي واحد منا سيعرف، هو يميز، سأعرف بأن ذلك هو الجدير بأن أتبعه وليس ذلك الجاهل وليس ذلك الفاسق. هل أحد منا سيتجه إلى الجاهل يتبعه؟ هو ليس لديه أي شيء يمكن أن أتبعه فيه، لكن أحبه لأنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الفاسق من أهل البيت، هل أحد منا سيفكر أن يتبعه؟ وإذا كان هناك أشخاص مثلا فاسقون من أهل البيت ومعهم ناس يتبعونهم، هل هم يتبعونهم على أساس أنهم متبعون لأهل البيت؟ اسألهم. لا، معلوم هذا، فالناس بطبيعتهم يميزون، والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ومتى قد قال الله لك أن تحب الفاسق منهم؟ متى؟ أو تتولى الفاسق؟ هل قد قال كذا حتى نقول كيف؟ لماذا؟ لم يقل لنا نهائيا، لم يقل الله، لم يقل أن نتبع الفاسق، بس قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الفئة بكلها من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أنت يجب عليك أن تحبهم جميعا، أن تصلي عليهم جميعا، لكن أنت عندما تنتقد عليه فأنت تنتقد على الله سبحانه وتعالى، فتقول كيف وكيف ولماذا؟ بعدما صحت القضية التي منها أننا نؤمن جميعا بأن الصلاة عليهم مع الصلاة على النبي وآله هي من أذكار الصلاة التي هي خير الأعمال، أليس هذا دليلا؟ إذن فالمطلوب هو الارتباط بأهل البيت هكذا، محبة أهل البيت هكذا، وليس الرفض، إلا إذا ظهر لي ذلك أنه مؤمن فأنا سأحبه. فتكون قاعدة العامة ألا أرتبط بهم إلا إذا رأيت واحدا صالحا. الصالح عندما ترى صالحا فيجب أن تحبه وتتولاه من أي فئة كان. أي قضية أهل البيت ليس لكون المسألة أنهم هم وحدهم من هم مؤمنون، أو هم وحدهم الذين يجب أن تحبهم. أليست المحبة واجبة؟ أليست المحبة واجبة فيما بين المؤمنين؟ أليس المؤمنون يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض؟ لكن فقط هناك تميز في هذه المسألة، هو أن المحبة لأهل البيت لمهمة أخرى، لغرض آخر. أن تولي أهل البيت هو من نوع آخر كما قلنا سابقا. هل هناك استواء بين محبتي لعلي ومحبتي لعمار، والتولي لعلي والتولي لعمار؟ أنت واجب عليك أن تحب المؤمن، ولكن علاقتك بالمؤمن مثلا علاقتك بعمار بن ياسر تختلف، ليست سواء بعلاقتك بعلي بن أبي طالب. أنت تحب عمار وأنت تحب عليا، لكن علي عليه السلام يجب عليك أن تتبعه، أنت ملزم باتباعه بالولاء له. أهل البيت أمرنا بأن نصلي عليهم جميعا، بأن نحبهم جميعا، بأن نرتبط بهم جميعا. لا تأتي أنت لتبحث عن الصالح منهم فتحبه فقط، تحبهم جميعا، ترتبط بهم جميعا، تتولاهم جميعا. والله بيصطفي من أهل البيت قادة، يصطفي من أهل البيت هداة في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهناك قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل يستوي قوله أولياء بعض ووليكم؟ ليست المسألة سواء، هناك فوارق. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. محبتي لك أنت كمؤمن، لكن لست ملزما بأن أقتدي بك. أحبك أنت كمؤمن لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، بل أنا وأنت ملزمون بأن نقتدي بأهل البيت، أليس كذلك؟ فأنا أحبك كمؤمن، وحبي لك وحبك لي هو يساعد على توحدنا ووقوفنا مع بعض. أليس للحب هنا غاية أخرى؟ تولي لك وتوليك لي هو أيضا يساعد على أن نكون عبارة عن جسد واحد، كما قال في الحديث لنقوم بمهمة واحدة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فلا تشغل نفسك بتقسيم صلاتك على محمد وعلى آل محمد. رسول الله أمرني أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأنا أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يتحدث بوحي من الله، الله هو الذي أمره، لا يأتي بألفاظ هكذا من عنده هو. فأصلي عليهم كما أراد أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأفهم أن المسألة هي لبيان مقام أهل البيت في الأمة ولربط الأمة بأهل البيت. إذا أردت أن تتساءل فاذهب وتساءل عن الآية القرآنية وانظر كيف، هل فيها مخرج؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيهما أرفع كلمة؟ الذين اصطفينا، الذين جاءت من عند الله، أو كلمة اللهم صل على محمد؟ اللهم صل على آل محمد التي جاءت من عندي أيهما أرفع؟ هي الكلمة والآية. ثم يقول في الأخير: فمنهم ومنهم ومنهم. أليس الله يعدد من داخلهم؟ لكن أنا ملزم بأن أؤمن بأن هؤلاء هم الذين اصطفى. أليس هذا الذي يجب علي؟ عندما يقول لي بأن منهم ظالم، ففي ميدان العمل لن أرتبط بالظالم، أليس كذلك؟ لا ينال عهد الظالمين، بل أنطلق وراء السابقين بالخيرات في ميدان العمل. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تزد ولا تنقص، ولا داعي لتلك العبارة التي يأتي بها الخطباء: اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك إلى آخره. نحتفظ بهذا النص الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول هو حكيم كحكمة القرآن. ولا تقول طيبين، ولا تقول طاهرين، ولا تقول شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا حديث الأمة متفقة عليه، ويشهد للمسألة هو اتفاق الأمة على هذه الصلاة داخل الصلاة، أن الأمة متفقين على الصلاة على محمد وعلى آله بهذا الشكل داخل الصلاة عند التشهد. حتى في التشهد أليس بعضهم يقول التحيات لله والصلوات حتى يصل إلى هناك، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت هكذا وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هكذا، أليس الناس جميعا يقولون هكذا؟ الذي يقول بسم الله وبالله، والذي يقول التحيات لله إلى آخره. أفضل صلاة تصليها على محمد وعلى آله هي الصلاة التي عندما سئل الرسول قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لاحظوا الأشياء التي تعتبر مهمة للأمة الله يحفظها، الأشياء التي هي مهمة جدا في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم تحفظ. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد مهمة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ولهذا تلاحظ كيف جاءت سرا. أليس التشهد سرا؟ ربما لو كان التشهد جهرا لاحتاجوا أن يدخلوا في الصلاة عليهم شيئا لو كانت جهرا، لكن كل واحد يصلي وحده، والذي في نفس الشيء على آل محمد لا يحاول أن يزيد شيئا، لأن الصلاة سرية، أنت تخاطب نفسك عند التشهد الأخير من أي صلاة بتتشهد بطريقة سرية. وأنا أصلي عليهم ثم أسير على نهج غيرهم وأتمسك بغيرهم، أصلي عليهم في الصلاة ثم لا أذكرهم مرة واحدة، وأكرر الكلام في الصحابة صحابة صحابة إلى آخره، أليس هذا شيئا مخالفا؟ ولهذا نقول: لاحظوا عقائدنا نحن كيف أنها منسجمة مع القرآن ومع الصلاة. قلنا لكم منذ زمن أن عقائدنا نحن، عقائد أهل البيت وشيعتهم من الزيدية، منسجمة تماما مع القرآن، ومنسجمة تماما مع الصلاة من أولها إلى آخرها. نحن قلنا في جلسات سابقة إن الآخرين الذين عقائدهم باطلة في الله ويقولون سبحان ربي العظيم وبحمده، أليسوا يكذبون في قولهم هذا عندما يقولون الله أكبر وهم يأمرون بطاعة الظالم؟ أليسوا يكذبون؟ وهكذا من أول الصلاة إلى آخرها هم يشهدون على أنفسهم بالباطل. وعندما تتجه إلى عقائدنا تجد صلاتنا وإذا هي صحيحة من أولها إلى آخرها لفظا ومعنى فيما تعطيه من دلالة. نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونتمسك بمحمد وآل محمد، أليس كذلك؟ لكن أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم أذهب إلى آخرين، هل هذا انسجام مع الصلاة أم مباينة؟ مباينة. عندما تقول الله أكبر وأنت تخاف من غير الله مباينة، عندما تقول الله أكبر سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده وأنت تقول بأن الرسول قال أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك وأنت توجب طاعة الظالم، هذه مباينة. انتهت الملزمة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي أتت في هذا الدرس. أولا، إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ثالثا، أن محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. رابعا، أكد أن أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة التي وضحها وبينها النبي، لا تزيد ولا تنقص. خامسا، أكد أن الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ما بيصبر داخل الصلاة يزيد ولا ينقص، لا يقول أصحابه ولا يقول أزواجه ولا يقول أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات ذات

0: 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
8: سام اف ام والعود أحمد.
9: نجد استعانة بالله الباري يهيئ راح المهدي الناس في عشاء الحرب. ما على أسباب تسمع استعانة بالله توكل عليه يعشي هم.

احنا ما احنا لا سبب صراحه احنا سبب ان ما ايش في جهدنا اهتمام وجد هذا الاهتمام وجدك هو بمنحك نصر اكبر تأييد اكبر واكثر

إلى أبطالنا المجاهدين وإلى شعبنا الصامد الصابر المجاهد، كل عام وأنتم مجاهدين وكل عام وأنتم منتصرون. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الأولى من هذا الموسم العيدي، برنامج ما يطلبه المجاهدون. أهلا وسهلا بكم، هنئوا من تحبون واطلبوا ما تريدون من إذاعة سام. في هذه الساعة نستقبل المشاركات والتهاني والتبريكات والرسائل المختلفة عبر أرقام التواصل من الاتصالات ومن الرسائل على رقم الاتصالات. حي أهلا وسهلا بكم وحياكم الله على الرقم 013-222-653. رسائلكم أيضا القصيرة نستقبلها على الرقم 720-991-991. أعادكم الله جميعا من الثابتين المنتصرين.

ارحبوا حياكم الله جميعا، شاركونا بالاتصالات والرسائل، هنئوا من تحبون واسمعوا ما تريدون وما تطلبون في برنامج ما يطلبه المجاهدون.

0: معكم في هذه الحلقة سلطان السدح من التقديم وعبد القادر محمد من الإخراج.
1: مجلس أمن ما حقق ولا للطفل أمنية كلام الصدق.
0: أول التهاني والتبريكات وأسمى آيات المحبة في هذا العيد نرفعها بأجمل معانيها وأفضل ما قد يقال إلى سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة يحفظه الله ويديمه لنا بإذن الله، قائدا مقداما مناصرا للمستضعفين، مقاتلا ومنكلا بالكافرين والطغاة المتجبرين.

نرفع أيضا هذه التحية في أول أيام العيد وأجمل التهاني والتبريكات إلى من يستحقونها، إلى صناع هذه الفرحة ومن حفروا بدمائهم هذا المجد وسطروا لنا هذه البطولة وجعلونا نعيش بهذه العزة والكرامة، أبطالنا المجاهدين الميامين في كل الجبهات والميادين.

عيد مبارك إلى أسر الشهداء وإلى أهالي أبطالنا الذين ضحوا وسقوا الأرض بزاك الدماء لكي نحيا أعزاء كرماء. طابت أعيادكم وكل أيامكم، وطابت حياتنا بكم وبتضحياتكم.

عيد مبارك وأيام سعيدة مباركة لمن يستحقونها من خيرة أبطالنا الذين ضحوا ببعض أجسادهم ولا زالوا ثابتين على مبادئهم. أبطالنا الجرحى عليكم السلام، في المستشفيات، في المنازل، في الرعايات، وفي كل مكان وفي الجبهات، سلام عليكم يا خيرة شعب اليمن ويا خيرة الأبطال الذي نباهي بهم الأمم، عليكم السلام وإليكم أجمل التهاني، وبكم يكون التبريك، وبكم يعود العيد كل عام.

يهنيكم شرف الوفاء لشعبكم العزيز المظلوم، فأنتم بحق الأوفياء في مرحلة الاختبار التي تجلى فيها الوفي من الخائن والصادق من الكاذب، وبوفائكم مع شعبكم خاص

0: صفحة صبركم.
1: التحية أيضا إلى حراس هذا العيد، إلى من لا زالوا واقفين والناس فرحين منتشرين في منازلهم في قراهم وفي أريافهم، لكنهم فضلوا أن يبقوا ساهرين وواقفين، رجال الأمن الأشاوس الذين يسهرون لنحيا بأمن وأمان وينتشرون لنبقى بعزة وإباء. التحية إلى كل رجال الأمن في النقاط، في الطرقات، في الأقسام، وفي كل مكان، لهم وعليهم كل السلام.

السلام والتحية على رجال المرور وعلى كل من يقف في أي مكان، إلى الأطباء، إلى العاملين، إلى كل من يخدمون المجتمع في هذا العيد وفي غيره، إلى المرابطين في أماكنهم، في إداراتهم، في أعمالهم، ليكونوا خداما لهذا الشعب لتكتمل الفرحة، وإلى كل أبناء شعبنا لكم السلام، ومبارك لكم هذا العيد، ودامت أيامكم عامرة بفرحة الانتصار والثبات. وإلى حجاجنا الأفاضل، مبارك لكم إتمام هذه الفريضة الكبيرة، وهنيئا لكم هذا التوفيق.

0: التحية أيضا قبل ما نفتح المجال لكم لتتصلوا ولتشاركونا بما تريدون وتطلبوا ما تحبون أن تسمعوا وتهنئون من تريدون أيضا في هذه الحلقة الخاصة بكم، نرفعها إلى الجمهورية الإسلامية وأبطالها المجاهدين في إيران الذين نكلوا بالأمريكي والإسرائيلي وأذلوهم وجعلوهم صاغرين، وإلى الأبطال المجاهدين في غزة العزة والإباء الذين يضحون حتى هذه اللحظة ويصمدون ويصبرون فوق كل ذلك الإجرام، وإلى خيرة وسادة المجاهدين في جنوب لبنان الذين يسطرون المعارك بين كل لحظة وأخرى، يقتلون الكيان ويرمون الشيطان رأسا بالطائرات المسيرة، بالضربات المسددة، بالعمليات القوية هناك حيث البطولات الحقيقية وأسمى معاني البطولة.
1: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
2: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

أسعد الله عيدكم وحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. شاركونا بالرسائل، عفوا بالاتصالات، الرسائل شكلها معطلة اليوم، لذلك سنستقبل فقط الاتصالات على رقم الاتصالات 01-322-653.

0: نبدأ باستقبال المشاركات من المتصلين من كل مكان. أهلا وسهلا بكم في إذاعة سام فيما يطلبه المجاهدون. أهلا وسهلا بأول المشاركين. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. من معانا؟
1: أسيل هتاري من وصاب.
0: أهلا وسهلا يا أسيل، تفضلي، من تحبي تهنئي وماذا تريدي أن تسمعي؟
1: أولا لعنسان أهني والي، يقول كل عام هو بألف بألف خير، كل عام هو سنة جديدة إن شاء الله، وكل عام هو بألف صحة وسلامة وعافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وتمهي لك أخي سلطان، تحياتي لك، وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، وربي لا يحرمنا منكم إن شاء الله.
0: ولك التحية، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: وكمان التحية للمخرج الرائع والمتألق، من معنا في الإخراج؟
0: عبد القادر محمد.
1: سلام الله عليه، وكل عام وأنتم بألف خير جميع طاقم إذاعة سامعين، ولا أنسى المشاركات من مرتفعات جبال وصاب العالي.
0: لكم التحية.
1: كل عام وهن بألف خير وصحة وسلامة، وكمهي لك مجددا أخي الرائع والمتألق دوما سلطان صديح، الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك. ماذا تحبي أن تسمعي؟
1: جامع الأعياجنا جبهتنا، الله يحفظك.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، مع السلامة.
1: في أمان الله، الله معكم.

0: مستمرين في استقبال المشاركات والاتصالات من يريد أن يهنئ من يحب ويسمع ماذا أراد. مكالمة جديدة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معانا؟
1: حواء من الحديدة.
0: حواء من الحديدة. أهلا ومرحبا يا حواء. تفضلي، من تحبي تهني وإيش تحبي تسمعي؟
1: هني السيد عبد الملك بدر الدين التوسيم. وقلنا كل عام وأنتم بخير.
0: تمام.
1: كما أهني القوات المسلحة اليمنية والقوات الأمن.
0: أيوة.
1: ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، والله ينصركم بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: ألا أدعكم؟ ممكن زعمل؟
0: أكيد، تفضلي.
1: الإيد في الجبهات
0: إن شاء الله بإذن الله. تسمعي، شكرا لش. مع السلامة.

ما يطلبه المجاهدون من إذاعة سام، هنئ من تحب واسمع ما تريد. الذي يحب يشارك يشارك باتصال، لأنه الرسائل معطلات اليوم، مع أنه عيد لكن معطلات، المهندسين معيدين ما بحدهم. شاركونا بالاتصالات على رقم الاتصالات 01-322-653.

0: اتصال جديد. الو الو الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. من معانا؟
1: نورة محمد.
0: من؟
1: نورة محمد.
0: نورة محمد من وين؟
1: محمد بن عامر سعدة.
0: أهلا ومرحبا، تفضلي. من تحبي أن تهنئي وماذا تريدي أن تسمعي؟
1: نهنئ وبارك السيد عبد المسعود الدين الحوثي والشعب اليمني كافر وخفنا الجاهز في غزة وفي جنوب لبنان الجمهورية الإسلامية في إيران وداع السام كامل وكلكم الشعب اليمني جميعا مناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: ولك التحية.
1: التحية لداع السام ومدير داع السام أسأل.
0: ماذا تريدي أن تسمعي من زامل؟
1: أي زامل على ذاتكم
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يلا الله يستر عليكم.
0: في أمان الله.

0: اتصال جديد. الو الو مرحبا.
1: السلام عليكم. عيد مبارك استاذ سلطان عليك.
0: علينا وعليكم بالعافيه والخير ان شاء الله.
1: معك عبد الحميد سعيد من محافظه قبله. قبله السلام التحيه لكم.
0: اهلا ومرحبا.
1: اهني سيدنا مولانا عبد الملك الحوثي حفظه الله.
0: يا الله.
1: واهني الجيش واللجان الشعبيه. واهني وزاره الداخليه وقوه الامن. القوات التحيه لهم. ان شاء الله ينكلوا بالمخربين والعملاء والجواسيس ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: والجيش واللجان الشعبيه ان شاء الله ينكلوا بامريكا واسرائيل.
0: يا رب يا رب.
1: واوجه التحيه للجيش الايراني وحزب الله في لبنان وجميع محور المقاومه ينكلوا بالعدو الامريكي والاسرائيلي وعملائه.
0: ان شاء الله.
1: واقول التحيه لكم وهني تحيتي لاهلي واولادي وجميع الاصدقاء بكل مكان. واهني كل طيب شريف بالشعب اليمني. واتمنى ان ربي يفك كربة الجنوب ان يعجل زوال الاحتلال الامريكي الاسرائيلي. يعجل بفك الاسر الجنوبي للشرفة مش العملاء لا غير العملاء. الله يجعل لهم الحلال. والتحيه لك يا استاذ سلطان ويحفظك الله ويحفظ طاقم سام اف ام. والتحيه لكم واحفظكم الله واحفظ الجيش واللجان الشعبيه. يقول الله اكبر. الموت الامريكا الموت اسرائيل لعنه على اليهود النص الاسلام. والتحيه لك يا استاذ سلطان.
0: ولك التحيه. شكرا كثيرا. مع السلامه.

سام اف ام، ما يطلبه المجاهدون. هنئ من تحب واسمع ما تريد في هذه الحلقات العيدية. أهلا وسهلا، وطابت أيامكم وطابت أعيادكم.

0: نستقبل مشاركة جديدة. ألو ألو مرحبا. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، من معنا؟
1: محمد صالح.
0: من فين يا محمد؟
1: من صنعاء.
0: ارحب، من تحب تهني وماذا تريد أن تسمع؟
1: نهني القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونهني القوات المسلحة. رئيس الأركان ومهدي المشاب. وإذاعة سام وكل العاملين داخل الإذاعة، وقول لكم كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله.
1: وانتصار في كل الجبهات وخاصة في البحرية والجوية والطيران المسير والصاروخية.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول للأعداء الشعب اليمني جاهز لكل التحديات وكل الظروف المار الذي ستف يعني اليمن. يعني احنا شعب يمني عصي على كل المؤامرات
0: بإذن الله. كان يعني وسيبقى هكذا بإذن الله.
1: الشعب اليمني هم الغزاة، الشعب اليمني الذي لا ينهزم في كل الجبهات في كل الميادين.
0: فعلا
1: الشعب اليمني تمر 11 عاما من العدوان السعودي، والآن يريد ترامب أن يغزي الشعب اليمني. ما هم دليل إيش هو الشعب اليمني؟
0: صح.
1: الشعب اليمني سوف يدنس كل غازي أراد أن يحتل اليمن. والتحية لكم إذاعة سام، ونطلب منكم زام العيسى الليث من جزات المهمات، وتحياتي لهم جميعا إذاعة سام.
0: ولك التحية، شكرا كثيرا لمشاركتك.
1: يلا تحياتي لهم جميعا،
0: مع السلامة.

0: استمر في استقبال مشاركاتكم. هنئوا من تحبون واستمعوا لما تريدون في هذه الحلقة وفي هذه الحلقات من إذاعة سام. ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة. من معانا؟
1: معكم أبو عز الدين الريمي من محافظة ريمة.
0: أهلا ومرحبا بأهالي ريمة.
1: الله يحييك ويبقيك. أهني السيد القائد بمناسبة العيد وأقول له كل عام وأنت بخير واليمن منتصر بإذن الله، وأهني جميع المجاهدين بالجبهات
0: بإذن الله،
1: وأهني جميع المجاهدين بالجبهات باليمن والمحور كامل إن شاء الله.
0: بإذن الله ينعاد عليهم بالنصر والثبات وكل معاني الإباء والعزة والكرامة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: ما تحب تسمع من زامل؟
1: أسمع تجارب الأيام من هجراتي.
0: إن شاء الله تسمعها.
1: يلا بطلنا معك.
0: شكرا كثيرا لك في أمان.
1: يلا في أمان.
0: مع السلامة.

سام اف ام، ما يطلبه المجاهدون. نستقبل مشاركاتكم على الرقم 01-322-653. إذن الرقم 01-322-653. ألو ألو، مرحبا. ألو ألو ألو.

0: هنئ من تحب واسمع ما تريد. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، من معنا؟
1: وعود من الحديدة.
0: أهلا يا وعود، تفضلي، من تحبي تهني وإيش تحبي تسمعي؟
1: ورود.
0: وعود.
1: نعم.
0: تفضلي يا وعود.
1: أولا أهني سيد عبد الملك بسعيدين الفتوان، أقول له كل عام وانت بخير، وأنا أقول له عيدنا للزنات وتحسين لأي مواجهات
0: إن شاء الله،
1: كما أهني المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران، وأنا أقول لهم كل عام وأنتم خير والله ينصركم على أعدائكم.
0: جميل.
1: وكما أهنين كل المقاومين في الجبهات.
0: ولك التحية.
1: وأهني كل العاملين والعاملات في إذاعتكم الحرة الأبية، وأنا أقول لكم كل عام وأنتم خير.
0: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: أطول زاني.
0: تفضلي. أكيد.
1: العيد في مساحل مغربي.
0: العيد في مساحل مغربي، معك هذا الزامل عبد القادر؟ إذا بسر إذا هو موجود ولا بسر واحد غيره من نفس الجو. المهم عيد. أعيادات.
2: صغينا ما يخاف الحال.

0: ما يطلبه المجاهدون من إذاعة سام. هنئوا من تحبون واسمعوا ما تريدون. مشاركة جديدة. ألو مرحبا. عليكم السلام.
1: عيد مبارك. كل عام وانتم بخير.
0: علينا وعليكم بالخير والعافية. من معانا؟
1: معاكم عبد الله أحمد العلي.
0: أهلا يا عم عبد الله، تفضل. من فين؟
1: من السجن المركزي.
0: يا مرحبا، وعدكم الله من المفرجين عنهم
1: بإذن الله. من نصر إلى نصر بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ربي يعينك سيد القاج.
0: الله يحفظه ويعينه يا رب.
1: ونطلب يا أخي حق المدرسة.
0: ابشر بعزك.
1: نسي نسمع صوت الهجي.
0: إلا إن شاء الله نسمعها الآن يا عبد القادر. شكرا لك.
1: لكن بصوت مقبل طلع.
0: مدري عادي موجودة هما، تدورها إذا هي موجودة بصوت مقبل طلع يا عبد القادر. يلا نبشرها لك. ابشر بعزك.
1: يلا اسمعونا.
0: الله يعيدكم بالخير والعافية أنت وكل الزملاء ذي عندك.
1: وأحييكم وأحيي طاقمكم كامل. بالأخص عزاز ابن ريانة عزازي.
0: الله يحييك.

مشاركة جديدة نستقبل مكالمة. ألو ألو مرحبا يا ليلى. عيد عيد اللي بعده. ألو ألو مرحبا. روح يلا.

0: وزدنا تدافع وزدنا اندفعنا. مستقبل مكالمة جديدة. ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: حياك الله يا سلطان وركزك الغالي وكل عام وأنتم بخير.
0: أهلا ومرحبا يا أم تقية، كيف الحال؟ كل عام أنتم بخير.
1: علينا وعليكم على أمك. وهني خواتي وهني حمد الشرف وهني عبد الله الحسني كلكم في الإذاعة من بوابة سندات للإذاعة وهني الشعب اليمني والكاد حسرة. أول جبت لك العافية يا زايدنا يا بطول وشاكي بوصولتنا غالي كل عام وأنت بخير يا سيد يا زايد.
0: وأنتو بألف خير إن شاء الله.
1: ونبت للمشار وكل وزارة تغلية والأمن الذي تشفن تشفن يا رب النبط وكل المقاومة الإسلام إلى غزة إلى فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى اليمن. اليمن العز والسلام يحفظكم ربي
0: يا رب يا الله.
1: ونقول لكم كل عام وانتم بخيرين واهلي ذا عليكم ذا حاتي.
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا وعليكم السلام.
2: وعيد مبارك
0: علينا وعليكم بالخير والعافيه.
2: وتحياتي لكم انتم رجاء كامل وتحياتي لعبد الله الحيلي والمسامات والمضي
1: جميع
2: والقائد
0: ولكم التحيه
2: وعلي النساء.
0: وانتم بالف خير ان شاء الله.
2: كل عام وانتم بخير جميعا.
0: الموت لامريكا لعنه على اليهود النصر الاسلامي. ولكم التحيه. شكرا كثيرا في امان الله.

0: الزورق تلو الزورق نبحر والمندب مفرق. عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالنصر والثبات وكل آيات التحدي والجهاد والتضحيات والبطولات يا شعبنا المقدام المجاهد. في ما بقي من هذه من وقت هذه الحلقة هنئوا من تحبون واستمعوا لما تريدون عبر إذاعة سام. شاركونا بالاتصالات على الرقم 01-322-653. والكافر ما قد عانى غير أول بأس الجوية يا فرط الصوت المتعدد روس المتشظف. اتصال جديد. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: مرحبا، من معانا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: أخت المجاهدين من محافظة إب.
0: أهلا ومرحبا يا أخت المجاهدين،
1: حياكم الله، عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة.
0: وأنتم بألف خير إن شاء الله. من تحبي تهني؟
1: أحب أهني السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما أهدي صلامي وتحياتي إلى أخي أبو الفجر، أقول له كل عام وأنت بألف صحة وسلامة، وإلى كل المجاهدين في الجبهات وكما هي إلى الشعب اليمني من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، أقول لهم كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وكل عام واليمن في نصر دائما وأبدا، وأطلب زامل أعيادنا جبهاتنا، وأهدي إلى كل المجاهدين في الجبهات. شكرا جزيلا لك يا أستاذ.
0: ولك الشكر والتحية، في أمان الله.

0: نزيد نستقبل مكالمة. ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة يا أستاذ فهيد.
0: أستاذ سلطان حياكم الله.
1: سلطان فهيد سلطان، المهم كلكم الله يسلمكم وينعاد عليكم
0: وأنتم بألف خير وعافية إن شاء الله. من معانا؟
1: معك الله يحفظك. أنا أول أنا أسأل لك مثل أول مرة، بس كل مرة كل ما تصل يا أما ما يجاوز الخط يا أما مشحون الخطوط.
0: ما بلا بيجوا المتصلين كثير يعني، مش من عندنا ما بندري.
1: الله يحفظكم. المهم ان احنا وصلنا اليوم العيد يعني، وهذا اهم شيء اليوم الفضيل هذا ينعاد عليكم وانتم بصحة وسلامة وعافية. نهنيكم ومديركم الله يحفظه حمود شرف، نتشرف بو نتشرف بالإذاعة هذه اللي بيدي كل ما في نفوسنا في كل الأيام وأيام العيد وعيدنا جبهتنا فعلا. وأهمي كل أقول الله يحفظ كل من في الجبهات
0: يا نهارا
1: ويزيدهم عزة وثبات وناصر وأجرهم على الله. والله منهم هذا الأشياء أقول لك الذي ما عيد الله معهم ويعلم الله هذا العيد الحقيقي لهم مع الله ليلا ونهارا.
0: الله يحفظهم
1: كل
0: يا
1: عام هم بصحة وسلامة وينعاد عليهم هم ثابتين بعزة مع الله ومع دينهم وطنهم. الله يحفظهم
0: يا رب يا الله.
1: تاج راسنا الله يحفظه سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيسنا وكل من في الدولة، قال ليلا ونهارا نتمنى لهم كل خير وكل سلامة وجميع وطننا شرقا وغربا جنوبا وشمالا. نهنيهم ينعاد عليهم وهم بصحة وسلامة وعافية ويزيل عننا وعنهم الأشرة وعن فلسطين المصري إن شاء الله ينعاد على
0: الله.
1: فلسطين وهي منتصرة مطهرة من هذا الرجس النجس
0: يا رب يا الله.
1: تسلموا تسلموا ما نضوش عليكم، ونقول الحمد لله أني وصلت لأول مرة معك وكلكم ما شاء الله عليكم، وأهني جميع الطاقم رجالا ونساء
0: حياكم الله ولك التحية
1: فعلا. وتسلموا تسلموا في أضاعة الله وحفظه
0: في أمان الله.

دامت أعيادكم بالخير، بالمسرات، بالبطولات، بالتضحيات والانتصارات. دمتم رجال الله ودمتم شعبا يؤمن بالله ويعمل بكتاب الله ويفرح بما أمره الله أن يفرح به ويغضب عندما يأمره الله بالغضب. بارك الله أيامكم يا شعبنا بالثبات والانتصارات، وبإذن الله كل عيد وكل يوم وكل مرحلة صبرنا وصمدنا فيها في وجه العدوان والحصار ستثمر نصرا كبيرا وفرجا أعظم لكل ما نعيشه وكل ما عشناه بإذن الله. في أمان الله، انتهت حلقة هذا اليوم. هذه الحلقات ستستمر طوال أيام العيد، نستقبل فيها الرسائل والاتصالات وكل التهاني والتبريكات. شكرا لكم والسلام عليكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مع سبق فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: ثقتك في قدرة اليمني على الإنتاج هي المحرك الحقيقي للسوق. لا تنتقد البدايات البسيطة، بل كن أنت الداعم والمقوم لتنمو هذه البدايات وتصبح علامة تجارية كبرى. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم. مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
5: سام اف ام والعود أحمد.
6: سام اف ام
7: من الساحل الغربي.
6: عيد كرامة وصمود،
7: عيد بها الشعب جند،
6: وبها الأرض مترس.
7: هنا الحديدة،

كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة إسهام. السيد القائد يبارك حلول عيد الأضحى ويؤكد ثبات اليمن في دعم قضايا الأمة. المقاومة اللبنانية تجبر قوات العدو على التراجع من زوطر الشرقية وتستهدف آلية

بهذه المناسبة أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة إسلامية عظيمة ذات دلالات تربوية وروحية تستحضر الذكرى التاريخية لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وترتبط أيضا بركن الحج وما يتضمنه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيمانيا وتربويا ورمزية لوحدة المسلمين والتذكير بمسؤولياتهم. وأكد السيد القائد أن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة للاستفادة من هذه المناسبات في تعزيز الوعي والبصيرة وترسيخ الانتماء الإيماني والثقة بالله، خصوصا في ظل الهجمة الصهيونية التي تستهدف الأمة الإسلامية. وأشار السيد القائد إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تمثل جرحا غائرا في جسد الأمة الإسلامية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تعني جميع المسلمين في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وتهجير وانتهاكات للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى. ودعا السيد القائد إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه، وكذلك لحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي بثبات وفاعلية، مشيدا أيضا بموقف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وأكد السيد القائد أن الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية رفع راية الجهاد في سبيل الله وأسهم في نصرة القضية الفلسطينية ورفض الإساءة للقرآن الكريم، مشددا على ثبات اليمني في موقفه الداعم لقضايا الأمة ومواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي. واختتم السيد القائد بيانه بالتأكيد على تمسك الشعب اليمني بالنهج القرآني والاعتماد على الله والثبات في مواجهة التحديات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات العدو الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، مؤكدة استهداف دبابتي ميركافة بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة، إضافة إلى استهداف دبابة أخرى بمحلقة قضاضية من طراز أبابيل. كما أعلنت المقاومة استهداف تجمعا لآليات وجنود الكيان الصهيوني في محيط المجمع الثقافي وتلة الخزان ومجرى النهر في البلدة باستخدام الصاليات الصاروخية وقذائف المدفعية والصواريخ الثقيلة. وذكرت المقاومة أن اشتباكات اندلعت من مسافة صفر قرب المجمع الكشفي في زوطر الشرقية انتهت بإجبار قوات العدو على التراجع قبل تنفيذها أحزمة نارية في المنطقة. استشهد مواطنان لبنانيان في غارة شنها العدو الإسرائيلي فجر اليوم على دير عامص في قضاء صور، فيما واصل العدو غاراته المكثفة على مناطق متعددة جنوب لبنان في استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار المؤقت. وفي قضاء صور أيضا تعرضت بلدة طورة لغارتين، وأغار الطيران المعادي على دير قانون النهر وعلى بلدة صريفة، وشن طيران العدو غارة على دفعتين على بلدة بريقع في قضاء النبطية مستهدفا منزلين ودمرهما. هذا وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان إن فرق البحث والإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ 29 مواطن كانوا محاصرين داخل أبنية متضررة من قصف طيران العدو الإسرائيلي في كل من الدوير والنبطية جنوب البلاد. شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني اليوم جثمان القائد في كتائب القسام محمد عودة أبو عمرو وعائلته في موكب حاشد عقب صلاة الظهر في مدينة غزة، وشارك الآلاف في مراسم التشييع انطلاقا من مسجد النور في شارع الثورة مرددين الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلي والمؤكدة على مواصلة طريق المقاومة، فيما حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وسط أجواء من الحزن والغضب. واغتالت قوات العدو الصهيوني القائد محمد عودة أمس مع زوجته وثلاثة من أبنائه بقصف استهدف شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. هذا وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصعيد جرائم العدو في الاغتيال والحصار والتجويع لن تفلح في تحقيق أهدافها ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
أدى نحو 140 ألف مصلي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره المكثف في البلدة القديمة واعتداءاته بحق المصلين. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن جموع المصلين صدحت بتكبيرات العيد في باحات الأقصى في مشهد عكس التمسك بالمسجد والرباط فيه. وشهدت ساحات الأقصى اعتقالات طالت شابة عند باب حطة بعد الاعتداءات عليها ونزع حجابها، إضافة إلى اعتقال صحفي وإبعاده عن المسجد أسبوعا واعتقال موظف أو موظف أوقاف من داخل المسجد المبارك. كشف التلفزيون الإيراني اليوم عن مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتضمن انسحاب القوات الأمريكية العسكرية من محيط إيران ورفع الحصار البحري المفروض عليها. وبحسب ما أورده التلفزيون الإيراني فإن طهران تتعهد في المقابل بإعادة حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مشيرا إلى أن السفن العسكرية لن تكون مشمولة بحرية العبور ضمن مسودة الاتفاق. وأوضح التلفزيون الإيراني أن إيران ستتولى إدارة مسار حركة السفن في مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان في إطار الترتيبات الواردة في المسودة. وأضاف التلفزيون الإيراني أن الاتفاق في حال التوصل إلى صيغة نهائية له خلال 60 يوما سيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الإطار العام لمذكرة التفاهم لم يستكمل بعد، مؤكدا أن إيران لن تقدم على أي خطوة دون وجود آلية واضحة للتحقق والتنفيذ. زار القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التعبئة أحمد المراني وعدد من أبنائهم ومشائخ مديرية جبنة اليوم أحوال المرابطين في جبهة مريس بالضالع. ونقل الشغدري والمراني تهاني السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدموا للمرابطين قافلة عيدية مكونة من 16 ثور ومواد غذائية وجعالة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى تفقد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني ومدير الدائرة المالية العميد علي المطري ومدير الخزينة العسكرية العقيد وليد المؤيد أحوال الجرحى اليوم والمرضى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفى العسكري اليوم بصنعاء. ونقل اللواء الكحلاني والعميد المطري للجرحى والمرضى تهاني وتبريكات السيد عبد الملك الحوثي وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدموا لهم الهدايا العيدية ومبالغ مالية متمنين للجرحى والمرضى الشفاء العاجل. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. سيد القائد يبارك حلول عيد الأضحى ويؤكد ثبات اليمن في دعم قضايا الأمة. المقاومة اللبنانية تجبر قوات العدو على التراجع من زوطر الشرقية وتستهدف آلياته وتجمعاته في عدة محاور. 140 ألف مصلي يؤدون عيد الأضحى في الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي. نشرتنا انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام من صنعاء.
1: عيد وفرحة والتعبئة مستمرة. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن هيأ الله نبيه إبراهيم لدور عالمي، إني جاعلك للناس إماما، وارتبط دوره سلام الله عليه لكي يصبح دور عالمي بالبيت الحرام مكة المكرمة، هنا الله سبحانه وتعالى بيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا أغلب المؤرخين والمفسرين بيأكدوا أن أول بيت في الوجود وضع للعبادة وقبله للعبادة هو هذا البيت مكة المكرمة، يعني منذ آدم سلام الله عليه. وهذا بينسف الفكرة الموجودة على أساس الذي بتقول أنها أولى القبلتين أنها المسجد الأقصى. لا، غير صحيح، ليس أولى القبلتين المسجد الأقصى، أولى القبلتين هي مكة. أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، بكة يعني المنطقة الذي فيها الكعبة المشرفة، الذي فيها الكعبة المشرفة، البيت الحرام في منطقة مكة، في مدينة مكة. هذا البيت موجود منذ آدم، لكن مرت قرون، مكة هجرت نتيجة تشبث الناس بالشرك، بدأوا يبتعدوا تلقائيا عن بيت الله الحرام، وجاء الطوفان العظيم، ظلت مكة والكعبة المشرفة مهجورة، بل وهدمت، يعني هدمت، إلى أن جاء عهد نبي الله إبراهيم سلام الله عليه. نبي الله إبراهيم أمر أن يذهب ببعض أسرته، يعني الفرع الإسماعيلي اللي هي زوجته هاجر مع ابنها إسماعيل، إلى مكة ليعيدوا إعمارها، يعني من أجل أنهم يعيدوا إعمارها. وهنا الله قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني حدد له مكان البيت بالضبط. يعني شوفوا، حتى لو جاء طوفان مرة أخرى ولا دمر الكعبة ولا غير، المكان محدد، يعني بالإمكان بناءه إيش من جديد، بالإمكان بناءه من جديد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن المكان محدد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقد تكلم سابقا للذي ببكة، يعني هو نفس المكان إلى آخر أيام الدنيا. بدأ نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل بدأوا يعني عملية البناء، بدأوا عملية البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا الفرع الإسماعيلي الذي نقل من الشام، فرع من أسرته الذي هو نبي الله إبراهيم وذريته، نبي الله إسماعيل وذريته، ونبي الله محمد هو من ذرية إسماعيل، وآل محمد هو من ذرية إسماعيل سلام الله عليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لاحظوا كيف هم بيقوموا بعملية البناء، شوفوا كيف مشاعرهم، يعني مشاعر عجيبة، وهم بيأسسوا لأهم معلم من معالم الدين ومعالم الإسلام، بيبنوا البيت الحرام يعني، ومع ذلك بيقولوا ربنا تقبل منا، يا الله تقبل. هذا شوفوا كيف مشاعرهم، ما هيش مشاعر غرور، لأن بعض الناس إذا قد تركع له شوية وعمل بعض الأعمال الصالحة يتخيل أن قد يدخل الجنة غطوس، وليش الباري ما قد فعل له ولا سوى له ولا، وخلاص بعضهم يعجب بنفسه ويغتر بنفسه بأعماله. لا، شوفوا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل، إبراهيم الذي قد دخل في ابتلاءات كبيرة على مستوى ألقوه في النار ونجاه الله من النار وداتاك المواقف القوية مع النمرود، ورجع الموقف العظيم والعجيب ذاك مع ابن إسماعيل فلما أسلم وتله للجبين، مواقف عظيمة سطرها إبراهيم سلام الله عليه. ومع ذلك لاحظوا كيف أنه عندما بيبنوا وبيرفعوا القواعد وبيبنوا البيت بيقول ما قالوا إيش إحنا أنبياء وقد سوينا وقد عملنا وخلاص ما عاد الله يدخل. ربنا تقبل منا، يا الله تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، يا الله تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. بعض الناس يعني يرتكب جرائم يقول الله غفور رحيم. شوف الفارق بين المشاعر، شوف الفارق بين المشاعر بين الطرفين، فارق المشاعر بين الطرفين، يعني شوفوا كيف فارق المشاعر بين الطرفين، عجيب. ناس يعصي الله ويقول الله غفور رحيم، وناس يأسس لأهم معلم من معالم الدين ويقدم أعظم الأعمال ويقول يا الله اغفر لي، يا الله يا غفور يا رحيم اغفر لي، أنت الغفور الرحيم. شوفوا كيف الفرق، يعني الله يغفر لنا ويتوب علينا ويجعلنا يجي لنا بصيص، جزء بسيط من المشاعر تي الذي كان يمتلكها نبي الله إبراهيم وإسماعيل سلام الله عليهم، سلام الله عليهم. لاحظوا، فهنا نبي الله، هنا الله سبحانه وتعالى رجع قال لإبراهيم سلام الله عليه، قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج، الإمام الهادي قال فأمره الله بالحج، الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه، ابن الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم إبراهيم الرسي من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم العظماء الذين جاءوا إلى اليمن، قال في كتاب الأحكام فأمره الله بالحج فحج، كما أمر قبله أباه آدم فحج، فأذن ودعا إلى الله فأسمع وأجابه إلى ذلك من آمن بالله واتبع، واجتمعوا إلى إبراهيم عليه السلام، فخرج بمن معه متوجها إلى منى، طبعا في الثامن من ذو الحج بيتوجهوا إلى منى، فيقال إن إبريس اعترض له عند جمرة العقبة فرماه بسبعة أحجار يكبر مع كل حجرة تكبيرة، ثم اعترض له عند الجمرة الثانية ففعل به ما فعل عند الجمرة الأولى، ثم اعترض له عند الجمرة الثالثة فرماه كما رماه عند الجمرة الثانية، فأيس من إجابته له وقبوله لقوله، إبليس يعني أيس من إجابة إبراهيم، فيقال إنه صده وظلله عن طريق عرفة، إبليس قام صد أبونا نبي الله إبراهيم وظلل عن طريق عرفة، فأتى عليه السلام ذا المجاز، وصل منطقة ذا المجاز فوقف به فلم يعرفه إذ لم ير فيه من النعت ما نعت له، وصل ذا المجاز وقصدنه في أنها عرفة وبيشوف إيش نعت له من الله سبحانه وتعالى، كيف نعت وأوصاف عرفة، ما لقيش النعوت والأوصاف حق عرفة ما لقيش، ولذلك رجع سار عنه وتركه، ترك منطقة ذا المجاز، فسمي ذلك المكان لمجاز إبراهيم به ذا المجاز، لأن تجاوزه واتجه إلى عرفة، سموه هذا المكان إيش؟ ذا المجاز، سموه ذا المجاز. وهنا فلما أتى إبراهيم عليه السلام الموضع الذي أمر بإتيانه عرفه، يعني عرف المكان ذي، هذا المكان الذي الله قال لي وعرفني به، عرفه بما فيه من العلامات التي نعتت له، فقال قد عرفت المكان، فسمي عرفات، الذي بيسموه عرفات الآن، فنزل بها، طبعا في تسعة ذو الحجة بينزلوا في عرفة، حتى صلى الظهر والعصر معا، ثم وقف بالناس وجعل إسماعيل إماما، ثم وقف بالناس وجعل إسماعيل إماما، فوقف مستقبلا للبيت حتى غربت الشمس، ثم دفع بالناس فصلى المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة، وسميت مزدلفة لازدلاف الناس منها إلى منى، يعني اقتراب ودنو الناس منها إلى منى، ثم نهض عليه السلام حين طلع الفجر فوقف على الضرب الذي يقال، الضرب يعني التل والجبل الصغير، يعني يقال له جبل قزح، هذا الذي هي منطقة المشعر الحرام، ووقف الناس حوله الذي أمر الله بذكره عنده، يعني فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، ثم أفاض قبل طلوع الشمس الذي قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قبل طلوع الشمس فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نزل منى فذبح وحلق وصنع ما يصنع الحاج وأرى الناس مناسكهم، فاستمر عليه المؤمنون من بعده. إذا بتلاحظوا كيف أن الشعائر والإجراءات حق الحج مرتبطة بحركة أولياء الله، يعني حركة أولياء، رمي الجمرات، الشيطان جاء لإبراهيم ورماها بأحجار، وبعدها وصل له عرفة قال عرفت، سموه عرفات، وأيضا السعي بين الصفا والمروة، هاجر وإسماعيل سلام الله عليهم عندما كانت تسعى وترجع، تسعى وترجع 7 مرات لما لقيت الماء وجاء نبع ماء زمزم. شوفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى بيربط مثل هذا الأشياء بأولياء الله. يجي لك كم من وهابي ويقوم يكون أي معلم من المعالم مرتبط بأولياء الله يقوم يبعده، يعني يبعده، يزيح كفر شرك ضلال، بعده بيوت النبي، بعده كل ما يشدك إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كل ما يشدك إلى أهل بيت رسول الله، كل ما يذكرك بمواقف الهجرة والنصر المهيئ والأنصار، أزاعها كلها شرك شرك شرك شرك. كيف خلى الله حتى ضمن إجراءات الحج والعمرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إيش مقام إبراهيم؟ الصخرة اللي كان يدعس عليها، عليها أثار قدامه وبيبني إيش البيت الحرام، وتصلي خلفها ركعتين لله. ليش تصلي ركعتين خلف حجرة عليها أثار قدام إبراهيم؟ عشان إيش؟ كيف خلى الله آثار معالم لأولياء الله جعل لها قيمة كبيرة تخلد إلى يوم القيامة يا أخوة؟ هذا يعطينا يعني نستوحي من خلال هذا الموضوع نفس الدلالات مهمة، أهمية الارتباط بالآثار والمعالم التي تشدنا إلى أولياء الله، على أساس لا ننسى شهويتنا وتاريخنا وارتباطاتنا وعلاقاتنا، لأن أعداء الله يحاول يفصلونا عن هذا الشيء. دولنا مواسم غير مواسمنا، نشي نتذكر مولد النبي يقوم يدعو لنا عيد الكريسماس، نشي نتذكر هجرة رسول الله يقوم يدعو لنا أشياء أخرى، نشي نتذكر معالم تشدنا إلى أولياء الله يدعو يردونا الأيام الجاهلية يذكرونا بالجاهلية. هذا أشياء مهمة جدا، ونعرف من خلال الموضوع خطورة الوهابي لأنها صنيعة الاستعمار، صنيعة الاستعمار تنسف وتضرب كل ما له علاقة بأولياء الله ويشدنا إلى أولياء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

عيد وفرحة والتعبئة مستمرة سام FM إذاعتك أنت.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا إلى سورة يوسف وإلى الآية رقم 95، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. نعيش مع نبي الله يوسف مع قصته العظيمة على ضوء الآيات وما جاءت به الآيات الكريمة في سورة يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير، المعنى أحبتي الكرام، فلما أن جاء البشير بيوسف وقرب لقائه ألقاه على وجهه، ألقى القميص على وجه يعقوب صلى الله عليه، فارتد بصيرا بعد العمى، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فقد كنت أعلم أن يوسف ما زال حيا وذلك بإعلام الله لي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. عند انكشاف الحقيقة لم يبق لهم مجال إلا أن يتوبوا ويتركوا الحسد والكيد، فقالوا ذلك توصلا إلى التوبة الصادقة النصوح. وعلى هذا فمعنى استغفار أبيهم لهم طلب هداية قلوبهم حتى تساعدهم على التوبة النصوح. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لعله يعني وقت السحر وبظهر الغيب عناية منه لقبول استغفاره لهم، ثم رحلوا إلى يوسف. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، تلقاهم يوسف خارج مصر ونزل في خيمة أو منزل أو نحو ذلك لاستقبال أبويه وضمهما إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا يشير إلى أنهم كانوا قبل ذلك مكروهين عند دولة مصر بسبب اختلاف الدين سابقا، لكنها قد تبدلت الحال بنصر الله ليوسف وحسن سياسته، فصاروا غير معادين ليعقوب وبنيه لأجل مكانة يوسف. ويقول الله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. المعنى في هذه الآية الكريمة أحبتي الكرام، تأملوا معي: ورفع أبويه على العرش أي على السرير، ولعله رفعهما عنده، وخروا له سجدا. خروا أي هووا إلى الأرض سجدا له، إما بمعنى من أجله أي شكرا لله على أن أوصلهم إليه بعد طول غيابه، وهذا هو الذي رجحه الشرفي في تفسيره. ويقول هنا سيد المولى بدر الدين: والمشكل هو سجود أبويه، فأما سجود إخوته لا على معنى العبادة، فغير بعيد، وإما بمعنى تشريف يوسف وإقرار رئاسته جريا على عرف البلد واتقاء لإنكار الناس عليهم لو خالفوا العرف، لا بمعنى العبادة. ووقوعه من أبويه لضرورة الحال مع اختياره للتواضع مع كونه أعلم من غيره بفضل ابنه واستحقاقه للتعظيم. ومن الجائز أن الله أمره بالسجود ليتواضع وعلى هذا لا ينكر سجوده لابنه، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال: يا أبت هذا، أي السجود، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا يقرب إلى أن سجودهم له كان بأمر الله تعالى. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لعله يعني إنعام الله عليه حين أخرجه من السجن مشرفا مبرأ من العيب، لا مجرد إخراجه من السجن. وجاء بكم من البدو، جعله من إحسان الله به، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تفرقنا بسبب أن نزغ الشيطان، أي من بعد كيد إخوتي الذي سبب الفراق الطويل وخفاء مكاني على أبي. إن ربي لطيف لما يشاء، أي بصير به ولو بتسبيب خفي غامض. إنه هو العليم، فلا يخفى عليه تسبيب الأسباب، فلا يخفى عليه تسبيب الأسباب. الحكيم، فهو يهيئ ما تقتضيه حكمته وأفعاله كلها محكمة. إنه هو العليم الحكيم. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله نواصل قراءة الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى، ونواصل قراءة هذه القصة العظيمة في حلقة غد إن شاء الله بإذن الله في نفس الموعد. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين، أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها

0: 91
1: أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
2: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام والعود أحمد.
4: سام اف ام، كل عام وأنتم بخير.
5: أجمل عيد هو عيد المرابطين، أجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في إطار عمل يرفع الرأس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزل والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
6: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.
7: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
8: فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
7: إلى اعتراف فشل.
3: الحقيقة
7: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين.
7: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
3: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ
8: دوله
7: فلم يعد
8: يستهدف
7: المطارات والمصانع
8: والمستشفيات.
7: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian.
3: الحقيقة بلسانين.
9: تحت الطاولات المغلقة وبحبر المسودات المسربة تطبخ اليوم الصفقات. واشنطن تستنفر بكل أذرعها وتدفع بماكينتها الإعلامية لترويج وهم جديد، أن ما عجزت عنه آلة الحرب والعدوان في الميدان يمكن انتزاعه اليوم بالسياسة والدبلوماسية.
10: Behind closed doors and leaked drafts, new deals are being shaped. Washington is mobilizing all its tools, pushing its media machine to sell a new illusion that what Warren Aggression failed to achieve on the battlefield can now be won through politics and diplomacy.
9: شيطان الحرب لم يعد يهمس في الخفاء، بل بات يصرخ علنا ويبحث عن ثمن لدماره من شركائه الخفيين منهم والظاهرين.
10: The architects of war are no longer hiding in the shadows. Their voice is loud, demanding payment for destruction from allies both visible and hidden.
9: والمخزي في هذا المشهد هو ذلك الصمت المطبق وغياب أي موقف يحفظ ماء الوجه أو يعبر عن قليل من السيادة والكرامة.
10: What is most shameful is the silence, the absence of even the smallest stand to preserve dignity, sovereignty or honor.
9: المفارقة العجيبة أن هذا الخنوع السياسي يتزامن مع أعظم شعائر المسلمين، مع أيام الحج. هذه الشعيرة التي جعلت في أصلها لإعلان البراءة الصارخة من قوى الاستكبار.
10: The better irony is that this political surrender comes during the days of Hajj, a sacred season originally rooted in rejecting oppression and declaring defiance against tyranny.
9: لكن وبينما تغيب هذه البراءة وتتلاشى عن مواقف كبرى عواصم الأمة، نراها تتجسد فعلا لا قولا في جبهات أخرى. نراها هناك حيث تحلق أبابيل المقاومة في لبنان لتضرب الشياطين الصهاينة في عمق تجمعاتهم.
10: Yet while many capitals abound in that spirit, others embody it through actions not words, where the Ababil of resistance rise in Lebanon to strike deep into Zionist strongholds.
9: هذا هو المفهوم الحقيقي للحج، رسائل بارود تؤكد أن هذه الأمة قادرة على تحطيم مشاريع السقوط الأخلاقي والصهيوني مهما حاولوا تفريغ الشعائر من محتواها ومهما وضعوا أمامها من عراقيل.
10: This is the true meaning of Hajj, a message of resistance proving that this nation can still confront moral collapse and Zionist expansion. No matter how hard others try to embody these sacred rituals of their meaning.
9: بالأمس بات حجاج بيت الله الحرام في منى، وقد وقفوا اليوم بصعيد عرفة الطاهر. لكن هل سمعتم تلك الأصوات القادمة من هناك؟
10: Yesterday pilgrims rested in Mina. Today they stand on the sacred plains of Arafat. But have you heard the voices rising beyond those crowds?
9: منذ أيام والتكبيرات لا تهدأ والتهاليل تسطح، ليس من مكة فحسب بل من بين ركام غزة.
10: For days chants of faith have echoed non-stop, not only from Mecca but also from beneath the rubble of Gaza.
9: غزة التي تركت وحيدة تشكو إلى الله خذلان أمتها وتبرق إلى الأحرار برسالة الدم. طوبى لمن أسرج الدرب نحو الأقصى، طوبى لمن لب النداء وتقدم يقاتل عصبة الشر والعدوان بدمه وثباته.
10: Gaza abandoned and wounded cries out over the betrayal of its nation, sending a message written in blood. Blessed are those who answered the call, stood firm and carried the road toward Al-Aqsa with sacrifice and resolve.
9: إنهم يحاولون بكل ما يملكونه من مكر وتآمر أن يطفئوا هذه الجذوة. يريدون نزع سلاح الوعي وتحييد الصواريخ التي تقض مضاجعهم، صواريخ حزب الله والقسام والحرس الثوري والحشد الشعبي والأنصار في اليمن السمود.
10: They are using every tool of pressure and conspiracy to extinguish this flame, seeking to silence awareness and neutralize the missiles that continue to shake them from Hezbollah, Al-Qassam, the Revolutionary Guard, the Popular Mobilization Forces and the Ansar Fighters in Resilience, Yemen.
9: يريدون إنهاء المقاومة ولكن هيهات. فرغم كيدهم ومسوداتهم وتآمرهم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
10: They seek to end the resistance, but despite every scheme, every agreement, and every conspiracy, the flame endures, and the light will not be extinguished.
9: في المحصلة قد تباع المواقف في أسواق السياسة، وتدبج المسودات بمداد الخنوع، لكن نبض الشعوب الحية لا تشتريه العروش، وصوت التكبير الصادق من خنادق الصمود أقوى من كل الصفقات. غدا تقف الأمة على صعيد واحد، وهناك تتجلى الحقائق وتسقط الميادين عروش الوهم.
10: In the end, political positions may be traded and agreements may be written in the language of surrender, but the spirit of living nations cannot be bought. the honest cry rising from the trenches of resistance is stronger than any deal. And sooner or later, reality will bring every illusion crashing down.

0: عارف الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: admission
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today أنا عز إسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: بالاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين
4: سام اف ام كل عام وأنتم بخير.
5: نأمل من الجميع أن يحيي هذه المناسبة بذكر الله سبحانه وتعالى بالأجواء السعيدة والأجواء الإيمانية والأجواء العملية الصالحة، وأن نكون على تعاون مستمر واهتمام مستمر بمسؤولياتنا في كل المجالات وفي مقدمتها التصدي للأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا بكتابه المبارك.
4: سام اف ام في العيد جبهة كل الصامدين والمعيدين.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لا إله إلا الله. بسر على نعمة بسر على شيء بيجندح وكم من رأس ضحية بيضحوا الناس. عيد مبارك. في البداية نقول عيد مبارك نهني القيادة الثورية الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من منبر إذاعة ساء، هذا المنبر الحر الشريف. نرفع أسماء التهاني والتبريكات للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللمجاهدي أخواننا المجاهدي الذي هم صدق قطعة من أكبادنا وفي قلوبنا مكانتهم المرابطي. عيدكم مبارك. وما ننساش باقي إخواننا المجاهدين الذي في فلسطين الذي في لبنان الذي في العراق في إيران المجاهدين كلهم نهنيهم ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية وعيد مبارك وأعادها الله علينا بالخير والعافية والبركة والفرح والسرور. يا الله اجعل عيد العافية يا الله وكل عام وأنتم بخير. بسرعة لحلة مصرع بتصير السنة ما فعلتي ابن آدمها هي ما سويته الذي كان يهم والذي بيقاتل والذي بيذاوي جغير بيجغر والدنيا والعيد قال العيد ويشتي العيد ما يشتي العيد صلوا على رسول الله وحرم بالله أنه بخير لا يعلم إلا الله وإن الدنيا في خير وغير ما عبش في الناس قناعة ووراع ويرجعوا صلى رحم الرحمي ما عبشن هذا ولا عذابهم في عذاب ولا سبحانه سبحانه سبحانه كافي لعباده هو كافي لعباده. أظن الناس كذي أهب يعرضوا أحد الله يقعوا حزوا هذاك يلبجوا ويسحقوا بسرعة الحالة. الناس معيدي لابسي متلحمين كل واحد بيحمي برمته ما حلم يدسموا الكرش لاح فاضل من أرحم الراحمي نعم من الله ما هو من خير. لا كان يا أصحابنا والله إنه إنا أقول لك أنا يدخل في الذه والله إن بقى وادم ذا الحين حرام بيدور الشر بهالماء. كيف حالتهم ذوليك الذي في فلسطين؟ كيف موقفهم؟ يدخل في الذه هذا عند الذي هو مؤمن بالله وعند إحساس. أنت في بيتك بين عيالك وهذولك محرومي ومن سببهم؟ السعودية أمان إني السعودية هاي غريمة الإسلام والمسلمين في فلسطين. ناس بيدور شرب ماء وناس بيدور يتظلل وناس كيف يسمع الصارخ بيوخف فوقه ما عاد يشتي شيء يشتي يضم راسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف المسؤولين والأمراء في دول الخليج هذا معيدين ومتفاخرين ومتباهيين كن ما ذولي أهفي داخل فلسطين أوادم يخزقوا قلبك هي بتبصر على جوره وبصر على إسلام فيهم. لو ما هذا في بيت متنعم أمي كنا بيتبذروا لك تبذر خليها على الله بس. وهذا للضعف هو المساكي بيدوروا قال واحد تانك من يغير عليهم نغرب غير قلاب مواجع كدو احولا داخل. نقول يا أصحابنا ارعوها ما دامت ترتعي احنا في خير. قولوا لك الحمد يا الله والنعمة تشتي حمد وشكر والعيد قالوا عيد العافية. لا واحد بخير متعافي ساكه أكبر عيد ولازد وقع انتصار. أنا عند الله وعندك والعمر ولازد وقع مرجازي ليهودي ونصراني ولا الذوليها هو ما عاد فرح حلاقات لحنا وياها ما بيننا عيد ما هو قالوا سعى يوم العيد. وبعض الناس عندها الفضيحة هذا اليوم ها سعى يوم العيد الفضيحة هو البور ولا هو لا يلتم ولا يرتد. عيد مبارك ما عنقلبش المواجع كدي احولا داخل عيد مبارك وكل عام انتم بخير وتفقدوا المكالف والمساكن والذار هندو داري الميسور والذي هو مال الشيء والذار الشابع الى الجاوع قال لقمة بضيع على الجاوع ولا مشتاري ما مع الجاوع ما يسبرش يعيد والناس جمعة يفرح والناس جمعة يسلو والناس جمعة وما يكفي الخلق الا الخالق ادليت باكثر من عباره. فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
3: جارح بشلي سام اف ام وقفة إعلانية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية اليمن متصل.
8: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بصف لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
12: و يقول حنلقاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
12: حيأخرونا؟
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج؟
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أوهو،
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
15: كلمات من نور.
16: الركوع في القيام في الركعتين الأخيرتين، وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح، على أهمية التسبيح، وعلى حاجتنا نحن، حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أو أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: في هذه التسبيحة أن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها أو أهولها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
17: إن من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
18: حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى والمسيرة تنقل شعائر العيد وتواكب زيارات المرابطين. تصعيد صهيوني في جنوب لبنان، غارات مكثفة وجرائم بحق المدنيين ومساع لتهجير السكان. مصرع مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين، وحزب الله يتصدى لتوغلات العدو ويطارد قواته بالمحلقات. تنعي القائد القسامي الكبير محمد عودة وتؤكد أن تصعيد الجرائم في غزة لن يحقق أهداف العدو. التلفزيون الإيراني يكشف عن مسودة اتفاق مع أمريكا تنص على رفع الحصار وفتح هرمز وإدارة طهران لحركة مرور السفن. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. برمي الجمرات في أول أيام التشريق تغيب العبرة عن أغلب المسلمين حين تصبح النظرة اعتيادية إلى شعائر الدين دون أن يأخذوا من رمي الجمرات درسا نحو ضرب أئمة الكفر، نصرة للحق ومدافعة عن المظلومين، وهم يشاهدون مذابح أشقائهم في لبنان وغزة، وصاينة يستبيحون حرمة العيد المبارك بالإبادة ركونا إلى الشراكة الأمريكية، وتواطؤ أنظمة الخيانة وتخاذل أغلب المليارين، لولا أن العدو عاجز أمام ثبات المجاهدين في الميدان وصلابة البيئة الحاضنة رغم الصعوبات ويقينهم بنصر الله قبل كل ذلك. وقد تجلى مأزق الصهاينة جنوب لبنان، لذلك يهربون إلى الأمام بخطوات عدوانية بعد أن وجدوا قواتهم فريسة سهلة للمحلقات ودون أفق لأي تصعيد، بل تنطلق التحذيرات من أوساط صهيونية عن كارثية المغامرات العسكرية، وهي تفتح أبواباً لضربات قاتلة بمسيرات حزب الله وربما ما هو أسوأ. والمأزق ينسحب إلى الساحة الإيرانية حيث تظهر الحقائق بعيدة عن رغبات المجرم ترامب، وقد غرق في الثرثرة على مدى أسابيع وهو يروج لبنود بسقف مرتفع للغاية قبل أن يكشف التلفزيون الإيراني تفاصيل مسودة الإطار الأول للتفاهم دون الركون إلى طاولة المفاوضات والتركيز على أولوية التجهيزات في الميدان. في أول أيام عيد الأضحى المبارك توجه حجاج بيت الله الحرام إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم قاموا بأداء طواف الإفاضة بمكة المكرمة. وفي منى يبيت الحجاج أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات 3، ومن بعد شعيرة رمي الجمرات 3 يوم العيد إلى آخر أيام التشريق يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء طواف الوداع حول الكعبة في المسجد الحرام. وسط أجواء روحانية ومشاعر إيمانية أدت جموع المصلين شعائر صلاة العيد بمساجد وجبانات صنعاء وسط تأكيد خطباء العيد على لحمة الأمة ومراكمة الإعداد وتوسيع دائرة النفير والجهوزية لمواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف كل الأمة.
19: في مساجد صنعاء وجباناتها تصدح الحناجر ذكرا لله وتكبيرا، يؤدي المواطنون شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية ومشاعر إيمانية.
20: سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر
21: الله أكبر.
19: بقلوب وأفئدة أرق وألين لأولي البأس والقوة تتوج وتهفو نفوسهم للجهاد والتضحية. الوجهة فلسطين ما قابت عن المشهد ولا تأخر عنها أحفاد الأنصار.
22: في هذا اليوم المبارك لا يجوز لنا أن ننسى إخواننا في غزة وفلسطين الذين يعانون الأمرين من عدوان وظلم وطاغوت وجبروت إسرائيل وأمريكا. علينا أن نشعر بما يشعرون به. لا يمكن أن ندخل الجنة إن فرطنا في حق الله حتى لو صلينا. الإسلام كل لا يتجزأ. الذي كلفنا بالصلاة والصيام والحج كلفنا بالجهاد في سبيله.
19: لكن الحجاج، العيد في اليمن محطة للتعبئة والجهاد. هنا خطباء العيد يحثون على استمرار مسار التعبئة والإعداد، يؤكدون أن معركة الأمة اليوم في مواجهة الأعداء ترسم ملامح مستقبل الإسلام وتتطلب وحدة الكلمة ولحمة الموقف.
23: يا عباد الله، إن أمريكا قد هزمت فوالله ما استجدت وقف إطلاق النار إلا عن إخفاق وضعف، ووالله ما نزلت إلى طاولة المفاوضات إلا لأنها رأت جبلا عاتيا ما قدرت على اختراقه.
24: في يوم العيد يضرب الحجاج جمرة العقبة الكبرى، لأنه يوم الحسم، يوم العيد. يجب أن تتوجه الجهود وتتضافر لضرب العدو الأكبر، أمريكا وإسرائيل.
19: فريضة الحج دلالاتها، هدفها السامي، قايتها عناوين من مبدأ الدين طرقها خطباء العيد، مشددين على أهمية استيعاب المرحلة والتحرك الواسع في التصدي للأخطار ومؤامرات الكفار والمنافقين.
25: ونحن في ذروة الصراع بيننا وبين أعداء الإسلام، يتطلب الأمر الالتفاتة الواعية من الأمة والتوجه الصادق للاستفادة من هذه الشعائر الإسلامية العظيمة المهمة التي هيأها الله في آثارها وبركاتها العظيمة.
19: عيد مبارك على أمة الإسلام يرسل من يمن الإيمان، يوقظ فيها روح المسؤولية والجهاد، يعزز مبدأ التسليم لله ولاء وبراء من أعدائه المجرمين، يحث على التعبئة الجهادية وتوحيد كلمة الأمة وموقفها في التصدي للكفر والطغيان. من العاصمة صنعاء، شرف الدين الموشكي، المسيرة.

0: شهد جنوب لبنان تصعيدا واسعا للعدو الإسرائيلي وسط ارتفاع حصيلة الضحايا واتساع رقعة الاعتداءات تشمل بلدات عدة في الجنوب والبقاع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجمع الصدر السكني في بلدة شوكين، ما أدى إلى استشهاد أفراد عائلة كاملة في مجزرة جديدة، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة البرج الشمالي إلى 15 شهيدا إضافة إلى 16 جريحا. وشن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات متواصلة استهدفت بلدات عدة جنوب لبنان، كما استهدفت الغارات والطائرات المسيرة مدينة النبطية وبلدة القصيبة، فيما طالت الغارات جرود حلبتا وعالي جرود فلاوي غرب بعلبك، إضافة إلى جرود السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع والهرمل. وعقب تهديدات العدو بقصف مدينة صور، فقد شن غارات على الحي أو حي المساكن والرمالي عند أطراف بلدة برج الشمالي شرق الصور، وغارات على الرشيدية جنوب المدينة، وأخرى على مفرق العباسية. وللمزيد تنضم إلينا من لبنان مراسلتنا زهراء حلاوي. زهراء، إذن العدو يصعد تصعيدا كبيرا في أول أيام العيد، يقوم بقصف العديد من القرى والمناطق في جنوب لبنان، وكذلك يحذر في صور أو أهالي مدينة صور بإخلاء المدينة لأنه سيقوم بعمليات عسكرية واسعة هناك. ضعينا في التفاصيل.
1: إسماعيل، يعني العدو الصهيوني يصعد بشكل كبير من عملياته واعتداءاته على البدنيين في القرى الجنوبية خلال الأيام الجنوبية. خلال الأيام الماضية لم يمر يوم دون ارتكاب مجزرة أو جريمة بحق المدنيين في الجنوب. اليوم ارتكب العدو الصهيوني جريمة جديدة في بلدة برج الشمالي في قضاء صور، استهدف منزل سكني مأهول بالمدنيين ما أدى إلى ارتقاء قرابة 15 شهيدا وجرح 16 مواطن آخر. أمس أيضا كان العدو الصهيوني ارتكب مجزرة في بلدة معركة، وبعد استكمال أعمال البحث، يعني كانت حصيلة الشهداء 8 شهداء اليوم مع اكتمال أعمال البحث عن المفقودين والشهداء. إنذارات العدو الصهيوني أو ما يسمى المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني لم تقتصر فقط على صور، إنما هو وجه تهديدا إلى سكان الجنوب بأكمله، شمال ونهر الليطاني، بأن العدو الصهيوني سيوسع من عملياته في الجنوب بغية مواجهة يعني عمليات أو أنشطة حزب الله كما يدعي العدو الصهيوني. أيضا يواصل العدو اعتداءاته ومحاولاته للتوغل نحو القرى الجنوبية، وفي هذا السياق تحديدا يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية منذ الصباح عمليات تصدي بطولية لمحاولات تقدم العدو الصهيوني تحديدا نحو بلدة زوطر الشرقية التي بدأ يتوغل نحوها العدو الصهيوني منذ أمس. اليوم بحسب بيانات الإعلام الحربي فإن مجاهدين استهدفوا لأكثر من مرة تقريبا 5 دبابات مركبة استهدفت في بلدة زوطر الشرقية، إضافة أيضا إلى استهداف تجمعات للعدو الصهيوني وخوض اشتباك من مسافة صفر تحديدا في المدينة الكشفية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية. هذا يؤكد يعني على أن العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة ورغم تقدمه نحو هذه البلدة فإنه لا ينعم بالاستقرار الذي يخوله مزيد من التقدم نحو البلدات الجنوبية، وبأن مجاهدي المقاومة حاضرين وثابتين في الميدان ويواصلون تصديهم لقوات العدو الصهيوني بمختلف أنواع الأسلحة. اليوم كنا أمام استهداف بالصاليات الصاروخية بقذائف المدفعية وأيضا بالمسيرات الانقضاضية، إلى ذلك دوت صافرات الإنذار أيضا في مختصبات العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تسلل المسيرات من مجاهدي المقاومة الإسلامية.
0: لتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك. توسيع القصف الجنوني باتجاه أكبر مدن الجنوب اللبناني، محاولة صهيونية للهروب من مأزق المسيرات إلى مأزق الاشتباك الميداني المباشر، كل ذلك في مقابل مخاوف صهيونية من تبعات الغرق أكثر في مستنقع الفشل إلى مستنقع الهزيمة.
2: إصابات من غارة الباص، إصابات.
3: تصعيد صهيوني باتجاه أكبر مدن الجنوب اللبناني صور والنبطية، وتركيز القصف أيضا على مناطق البقاع الغربية كل ذلك لا يعكس قدرة حاسمة على الإنجاز الميداني بقدر ما يكشف محاولة من قبل العدو لرفع كلفة البيئة اللبنانية والضغط على جمهور حزب الله بعد عجز جيش العدو الإسرائيلي عن إيقاف مطاردة مسيرات حزب الله لجنوده بعد أن تحولت باعتراف كبار قادة الكيان إلى معضلة عملياتية بلا حل. الغارات صهيونية الأوسع على أكثر من 100 بلدة ومنطقة جنوب لبنان خلال الساعة الماضية وارتقاء عشرات الشهداء والجرحى تأتي في سياق تعويض المجرم نتنياهو فشل قواته بالقصف التدميري غداة إعلانه تعميق العملية في لبنان، وهو بذلك يروج لتقدم في القصف لا تقدم في الميدان. ومع ذلك تؤكد تقديرات صهيونية أن توسيع التوغل البري ليس تشتيتا لمجاهدي المقاومة بقدر ما يمثل فرصة لاصطياد جنود أكثر. أما خيارة حزب الله فتبدو محكومة بتثبيت معادلة الضغط للتراجع عنها والاشتباك من مسافة صفر في زوطر شمالي الليطاني وعلى تخوم ما يسمى بالخط الأصفر. كل ذلك يحمل دلالة واضحة بأن حزب الله لا يكتفي بإدارة المواجهة عن بعد عبر المسيرات والصواريخ، بل يثبت حضوره الميداني في نقاط حساسة ويجبر قوات العدو على التراجع، بما يعني قطعا أن توسيع العملية من قبل العدو يفتح أمامه جبهات استنزاف أكثر قربا وتعقيدا وتشكل فرصة لحزب الله لإنجاز عملية أسر يتخوف منها العدو. وفي التوقيت لا يبدو التصعيد العسكري منفكا عن محاولة تحسين شروط كيان العدو الإسرائيلي قبل نضوج أي اتفاق أمريكي إيراني قد يفرض وقفا أوسع للحرب. لذا يسارع العدو الإسرائيلي تحت غطاء أمريكي لتحقيق إنجاز ميداني بالتزامن مع الإمساك بورقة التفاوض المباشر مع حكومة نواف سلام التي تبارك هدنا دموية تستخدم للمرة الثانية غطاء لتدمير المدن اللبنانية وتوسيع القصف الصهيوني لا مسارا فعليا لوقف العدوان، كما يروج لذلك مرتكب الخطيئة ويقدمون التنازلات تلو التنازلات بعد اعتماد وفد عسكري مكون من 6 ضباط برئاسة مدير العمليات في الجيش اللبناني لإجراء مفاوضات مباشرة مع وفد عسكري للعدو الإسرائيلي الجمعة المقبلة في وزارة الحرب الأمريكية.
0: لقيت مجندة صهيونية مصرعها وأصيب 7 جنود إثر انفجار مسيرات مفخة تابعة لحزب الله في مغتصبة شوميرا شمال فلسطين المحتلة، فيما وصفت وسائل إعلام العدو العملية بالصعبة. وأفادت وسائل إعلام العدو أن المجندة الإسرائيلية التي قتلت في شوميرا لاحقتها محلقة مفخخة واستهدفتها بشكل مباشر، وكانت عدة طائرات مسيرة قد استهدفت مواقع عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة في هجمات متكررة، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية سقوط عدد من المسيرات المفخخة داخل منطقة عسكرية شمالا قالت إنها أطلقت من لبنان. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية باتجاه بلدة زوطر الشرقية، مؤكدة خوض شبكات مباشرة من مسافة صفر مع قوات العدو عند المجمع الثقافي في البلدة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأكدت المقاومة تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات وآليات جيش العدو في زوطر الشرقية ومحيطها، حيث أعلنت تدمير دبابة ميركافا بمحلقة أبابيل الانقضاضية إلى جانب استهداف آلية ناميرا وجرافة D9 وآليتين جاك هامر عند مجرى النهر ودبابتي ميركافا عند الخزان، ما أسفر عن احتراق دبابة حيث شهدت تحترق وتدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات. كما استهدفت المقاومة تجمعات لجنود وآليات جيش العدو عند تلة الخزان والمجمع الثقافي في زوطر الشرقية بصليات من الصواريخ النوعية، مؤكدة وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو. وأضافت المقاومة أنها استهدفت تجمعا آخر لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية بمحلقة أبابيل الانقضاضية محققة إصابات مؤكدة إلى جانب قصف دبابتين من نوع ميركافا في الحارة الشرقية بالصواريخ الموجهة. وفي سياق متصل أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدة العديسة وبلدة دبل بصليات من الصواريخ النوعية مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة، إضافة لاستهداف تجمع يتموضع فيه جنود جيش العدو في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية نوعية. و وزع حزب الله مشاهد من استهداف مجاهدي منصة قبة حديدية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مغتصبة مسكاف عام على الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلقة أبابيل انقضاضية.

وأبث حزب الله مشاهد من عملية استهداف تجمعات آليات وجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وبث إعلام العدو مشاهد لجنود صهاينة يفرون من مسيرة لحزب الله لاحقتهم في شمال فلسطين المحتلة، وتعكس المشاهد حجم الرعب الذي حل بجيش العدو أمام هذا النوع من المسيرات الدقيقة منخفضة التكلفة وغير المرصودة.

0: نعت حركة حماس القائد القسامي الكبير محمد عودة الذي التقى برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف صهيوني غادر بمدينة غزة. حماس أضافت أن القائد محمد عودة ارتقى بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحية والصبر والرباط ممتدة على مدار أكثر من 3 عقود، وقد كان من الرعيل الأول المؤسس للعمل الجهادي والعسكري، وكانت له بصمات واضحة في كل مراحله. وأكدت حماس أن دماء القائد الشهيد محمد عودة وعائلته وكل دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستبقى وقودا يذكي في الشعب الفلسطيني القوة والإصرار على مواصلة طريق النضال والصمود، وأن تصعيد جرائم العدو في الاختيار والحصار والتجويع لن تفلح في تحقيق أهدافه ولن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته. أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 6 جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال في مدينة غزة. واستهدف العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط مسجد حطين بحي الفالوجة في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لوقوع إصابات حيث جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء، بعضها في حالة خطيرة. وقالت مصادر فلسطينية إن مروحيات العدو الإسرائيلي واصلت استهداف مناطق شمال شرق مدينة غزة في تصعيد متواصل على القطاع. وفي سياق آخر قال الدفاع المدني إن حريقا اندلع في عدد من خيام النازحين غرب منطقة مواسي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة 5 بينهم أطفال. شيع الفلسطينيون في غزة جثمان القائد العام لكتائب القسام محمد عودة برفقة زوجته وثلاثة من أبنائه وعدد آخر من المواطنين جراء استهدافات العدو المتواصلة وخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار. وحملت حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق مسؤولية استمرار الجرائم الصهيونية.
1: بغضب كبير شيع الفلسطينيون جثمان القائد محمد عودة القيادي في كتائب القسام برفقة عدد من أبناء عائلته، تشييع حمل رسائل منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تتوقف.
2: طبعا هذه طريق الشهداء وطريق التضحيات مستمرة، مش راح تتوقف. طريق هذه يعني راح فيها أخونا أبو عمرو شهيد على طريق تحرير فلسطين، وسبقوا الكثير من الشهداء وراح يلحقوا الكثير من الشهداء حتى تحرير الأرض بإذن الله تعالى، وهذه المسيرة لن تتوقف.
3: أكيد هو أصلا خش في الطريق هذا عارف أنه آخر طريق شهادة، والحمد لله ربنا صفاه وربنا أعطاه اللي بده إياه، الحمد لله على كل حال. القائد بخلفه 1000 قائد إن شاء الله، وفي مثل أبو عمر في 1000 أبو عمر إن شاء الله، وفي اللي يكمل طريقه ويظل إن شاء الله على نفس النهج، وإن شاء الله حنضيق بني صهيون أمر العذاب إن شاء الله.
1: حركة حماس رأت في عمليات الاغتيال والقصف المتواصل انتهاك وإمعان إسرائيلي لا يتوقف لاتفاق وقف إطلاق النار، محملة الاحتلال والوسطاء والدول الضامنة للاتفاق المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في غزة.
4: هذه الاغتيالات هي خرق للهدنة وخرق للاتفاق وهو عدوان على الإنسانية وهو تعدي على الحالة المدنية، لأنه حتى كل الاغتيالات شاهد العالم النساء والأطفال في الأسواق، شاهد العالم رجال الشرطة الذين يقدمون الخدمة المدنية، وبالتالي نحن نقول أن هذا العدوان المسعور الذي يقوم به هذا المحتل لابد من لدمه ولابد أن يكون للوسطاء كلمة وموقف. نحن لا نسمع حتى تصريح واحد ولا يرى ميلادينوف حتلى البندقية الفلسطينية والسلاح وهو سلاح فرق لحماية الأمن الداخلي، ولكن لا يرى صناعة العملاء وصناعة الميليشيا ولا يرى هذا التجاوز في القتل اليومي لأبناء شعبنا.
1: 8 أشهر على وقف إطلاق النار في غزة قتلت خلالها إسرائيل أكثر من 900 شهيد وأصيب أكثر من 2000 فلسطيني بجروح متعددة، ويبقى لسان حال الفلسطينيين تساؤلاً إلى متى سيستمر هذا الحال؟
5: في غزة يعيش الفلسطينيون العيد على وقع تشييع الشهداء قادة ومواطنون، فالدماء بادت ترافق أهل غزة حتى في العيد. دعاء رقى، المسيرة غزة، فلسطين المحتلة.
0: في التقرير التالي نتوقف مع أبرز محطات حياة القائد الجهادي القسامي البارز الشهيد محمد عودة. في غارة للعدو الإسرائيلي عشية عيد الأضحى اغتيل القيادي البارز في كتائب القسام محمد علي خليل عودة المعروف بأبو عمرو مع زوجته واثنين من أبنائه. ينحدر عودة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ولد في 20 من يوليو 1975، وهو متزوج وله 6 أبناء، 4 أولاد وبنتان. انضم إلى حركة حماس منذ سنواتها الأولى بعد تأسيسها عام 1987، وكان من المنظمين أو المنضمين إلى جهاز مجد الأمني قبل أن يشارك في تسعينيات القرن الماضي في تأسيس المجموعات الأولى لكتائب القسام في قطاع غزة. مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 برز اسمه كقائد ميداني، ثم انتقل إلى وحدات التصنيع العسكري حيث شارك في تطوير القذائف والصواريخ والعبوات وتدرج في مواقع قيادية متعددة. بين عامي 2010 و2011 تولى قيادة كتيبة وسط مخيم جباليا في لواء شمال غزة، ثم انتقل إلى قيادة المراصد العسكرية المعنية بجمع المعلومات عن تحركات جيش العدو ومواقعه المحيطة بالقطاع. وبين عامي 2015 و2018 شغل منصب قائد لواء شمال غزة، ثم تولى بين عامي 2019 و2022 قيادة ركن الأسلحة والخدمات القتالية داخل كتائب القسام. قبل نحو عام ونصف من عملية طوفان الأقصى أوكلت إليه قيادة ركن الاستخبارات العسكرية، وهو موقع حساس يرتبط بجمع وتحليل المعلومات عن جيش العدو وبنيته ومواقعه المحاذية لغزة. وبسبب هذا الموقع حمله العدو مسؤولية مباشرة في الإعداد والتخطيط لهجوم 7 أكتوبر عبر الإشراف على التقارير المعلوماتية وتقدير الموقف حول المواقع والتحصينات العسكرية للعدو. خلال حرب الإبادة على غزة شغل عودة موقعا متقدما في قيادة القسام إلى جانب عز الدين الحداد، وشارك في إعادة هيكلة البنية العسكرية وسد الفراغات الناتجة عن الاغتيالات. عرف الشهيد عودة بشخصيته الأمنية الغامضة وابتعاده عن الإعلام، ونجا من محاولات اغتيال عدة أبرزها في حرب الرصاص المصبوب وأواخر عام 2023 قبل أن يرتقي شهيدا عظيما أمس الثلاثاء. ووصفته حماس في بيان النعي بأنه من الرعيل الأول المؤسس للعمل العسكري في القسام. رغم الواقع واقع المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة تحت الحصار والخروقات الصهيونية، إلا أن إرادة أهلها وصمود سكانها صنع صورة استثنائية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا التقرير يلتقط جانبا من تلك الصورة.
6: عيد أضحى محاصر، وكل عام وغزة ما تزال غزة.
7: بدي إياك أنت يا سندي، بدي سندي، بدي شو حد من الدنيا، بدي شو من الدنيا.
6: مطروحة تحت الإبادة اليهودية المستمرة، مخذولة وسط الأمة الإسلامية العاجزة، لكن ذلك الحال ليس هو كل ما يمكن أن يقال.
8: ما زلنا ثابتين على أرضنا وصمدين، وإن شاء الله ليوم الدين. قد ما يقتلوا منا من شهداء وقادة، كل يوم نخلف قادة أجداد وشهداء أجداد، وما على المسيرة شغالين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
6: وكما أدى أهل غزة صلاة العيد فوق ركام مساجدهم المقصوفة، يرتفع صوت تكبيراتهم على بكاء يتاماهم وهم يبكون من فقد أب شهيد أو فقيد أو أسير.
9: أجل بنت أسير، أجل بنت شهيد، وهي بنته، ابني شهيد، وهي بنت
6: في غزة تتحول زيارات الأرحام في المنازل إلى صلة المرحومين في المقابر، وعن ترف القول أو السؤال عن الأضاحي يتحدث نصف ضحايا حصار النجوم من إبادة عن حقيقة مرة تجعل تهنئة من يهنئ غزة بفرحة العيد إدانته، وتوزر من لم يساندها وزر وازرته.
10: لا تقولوا لنا كل عام وأنتم بخير، فلسنا بخير. إن أردتم أن تستمعوا للحقيقة فلسنا بخير منذ 3 سنوات، والله لسنا بخير أمام أعين أمة عاجزة نائمة متخاذلة. سنبقى بقلوب متعلقة بالله عز وجل نحسن الظن وننتظر الفرج. أما لا تقولوا لنا كل عام وأنتم بخير، ونحن على أعينكم نموت، شوارعكم تغرق بدماء أضحياتكم، وشوارع أهل غزة تغرق بدماء أطفالها ونسائها وقادتها ورجالها وكل من فيها.
6: لم يعد الحزن على ما فات من إبادتهم ما ينغص عيدهم، بل إن في الآتي إليهم ما يؤكده حاضرهم، حينما يزال أزيز السكين قائما فوق رؤوسهم بمسيرات ترصد إن لم تقصف وتزعج إن لم تكن ترعب، مثل هذا فتى يتيما ناجيا وحيدا لم يجد في عيده أحدا من ذويه ليزوره غير قبر والده الذي عما قريب على الأرجح سيلحق به.

0: أدى عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى رغم إجراءات العدو الصهيوني المشددة على دخول المسجد. وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 140 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فتاة عند أحد أبواب المسجد الأقصى باب حطة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وأظهرت مشاهد لحظة اعتداء مغتصب صهيوني على امرأة فلسطينية وحفيدها بعد اقتحامهم مسكنهم في خربة المركز في مسافر يطأ جنوب الخليل.

0: وشهدت مدن الضفة الغربية في أول أيام عيد الأضحى المبارك سلسلة من الاعتداءات الصهيونية في جنوب جنين. أقدم مغتصب صهاينة على إحراق منزل وسيارة لمواطن فلسطيني في خربة مسعود قرب بلدة يعبط، فيما منعت قوات العدو الأهلي في جنين من زيارة قبور ذويهم في أول أيام العيد مطلقة عليهم قنابل الصوت والغاز. وفي نابلس اقتحمت قوات العدو قرى عورة وسالم وبيت إيبا وتل واعتقلت عددا من الشبان خلال العملية، وهدمت شبكة كهرباء في منطقة إذنة غرب الخليل ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي يعني المنطقة. وفي القدس أخطرت سلطات العدو أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلانديا بالهدم الذاتي مهددة بتنفيذ عمليات الهدم يوم الأحد المقبل في حال عدم الامتثال مع فرض غرامات مالية وتكاليف الهدم على السكان. وتنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقا. دعاء، كيف قضى أهل غزة اليوم أول أيام عيد الأضحى مع استمرار الانتهاكات الصهيونية والحصار المطبق على القطاع؟
1: إسماعيل، يعني مظاهر البهجة واستقبال عيد الأضحى المبارك هنا في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تكن بالمظاهر يعني كما المعتاد، بل كانت ممزوجة بمظاهر الحزن، الفقد، الوجع، الألم، إلا أن كان هناك إصرار أيضا من الفلسطينيون هنا في قطاع غزة على إحياء شعائر الله، وقاموا بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد المدمرة التي دمرتها آلة العدوان الإسرائيلي التي استمرت لأكثر من 3 سنوات لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأيضا في العراء وفي الساحات العامة أدوا هذه الصلاة ثم

0: بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية ولا يلتزم بما نص عليه الاتفاق فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني.
1: دعاء رقاء مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. أكدت بحرية حرس الثورة أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا، فيما كشف التلفزيون الإيراني عن مسودة الإطار الأولي للتفاهم مع واشنطن.
2: يتسع المأزق الأمريكي وتضيق أمامه الخيارات، تتجهز إيران للمواجهة كما تفاوض من موقع الثبات في الميدان والإرادة في القرار، والحاضنة الشعبية التي لا تزال حاضرة في الساحات طوال 3 أشهر. في هذا السياق يكشف التلفزيون الإيراني عن مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تنص المسودة على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري في مقابل إعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد. تؤكد المسودة أن السفن العسكرية غير مشمولة وأن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما فسيتم اعتماد الاتفاق في شكل قرار ملزم من مجلس الأمن. يختم التلفزيون الإيراني حديثه بالقول إن إيران لن تتخذ أي خطوة دون آلية للتأكد، وإن الإطار العام للمذكرة لم يكتمل. في المقابل سارع البيت الأبيض إلى نفي ما ورد في التلفزيون الإيراني. الأمر لا يبدو مستغربا حين تظهر الحقائق بعيدة عن رغبات المجرم ترامب، وقد غرق في الثرثرة على مدى أسابيع وهو يروج لبنود بسقف مرتفع للغاية، تعني بالمختصر استسلاما إيرانيا لكنها أقرب إلى الأماني وأبعد عن الواقع. لا تركن إيران إلى المفاوضات وتبقي أولويتها في التجهيزات العسكرية في مقابل ما تلمسه من تحضيرات أمريكية صهيونية لاستئناف العدوان، وهو ما يعني فشلا متجددا للمجرمين ترامب ونتنياهو، كما تؤكد أغلب التقديرات بما فيها أمريكية وغربية. وقبل أن تعود الأمور إلى التصعيد، يتجلى المأزق الأمريكي بقدرة طهران على توظيف مضيق هرمز كورقة دفاعية مشروعة قوبلت بحصار على الموانئ الإيرانية، ما يعني أن المواجهة في هذه المرحلة تتركز على الجانب الاقتصادي كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. ورغم التأثيرات التي تطال الجمهورية الإسلامية، فذلك يعطي أفضلية لموقفها من خلال التحكم بمضيق هرمز وما يصنعه من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
1: وردنا للتو بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي باستشهاد القائد الجهادي القسامي الكبير محمد عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تلقينا بكل اعتزاز وحزن عميق نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة، وذلك في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك. إننا أمام هذا المصاب نبعث تعازينا ومباركتنا لإخواننا المجاهدين الأبطال في كتائب القسام، وهي موصولة لبقية الإخوة المجاهدين في حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المجاهدة والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة. إن ارتقاء القائد الجهادي الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه في هذه المواجهة مع جبهة الكفر والإجرام والطغيان يضاف إلى السجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة الذي يتمتع به الإخوة المجاهدون في كتائب القسام، ولم ينكسر لهم عزم أو تضعف لهم إرادة أمام كل التحديات بعون الله وفضله. إن الأمة المجاهدة في حركة حماس وبقية محور الجهاد والمقاومة تمضي بعون الله وبالتوكل عليه في طريق الجهاد لأعداء الله كفريضة إلهية مقدسة جعلها الله سبيلا وسلاحا وحصنا في مواجهة الطغاة والمستكبرين. والله هو الهادي والمعين والناصر، وبيده جنود السماوات والأرض، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية.

0: أحيا أبناء حارس البحر الأحمر بالحديدة عيد الأضحى المبارك بإقامة صلاة العيد وتنظيم الزيارات التفقدية للجرحى ولإدارة أمن المحافظة والمرابطين في الجبهات.
1: في أجواء مفعمة بالطاعة لله أحيا أبناء محافظة الحديدة صلاة عيد الأضحى المبارك بحشود كبيرة تدافعت إلى مصلى العيدين في الحديدة، تتقدمهم قيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية بالمحافظة والتي كبر الجميع فيها ولهجوا باسم ربهم مباركين للحجاج أداء منسكهم الأعظم في يوم الحج الأكبر. كما أرسل أبناء الحديدة مباركتهم للقيادة السياسية العليا بحلول عيد الأضحى المبارك.
2: عيد الهباة تحرك وجهاد، عز نعيش به أو استشهاد.
1: وفي نفس الصعيد وفي ظل أجواء العيد المبارك، نظمت قيادة السلطة المحلية بالحديدة زيارات عيدية قادتهم لإدارة أمن المحافظة. التقوا فيها مدير أمن الحديدة مع المصطفين المحتشدين من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية ومن كافة الوحدات في وزارة الداخلية، والتي بارك الجميع خلالها حلول عيد الأضحى المبارك وإشادة بالانضباط الأمني للعيون الساهرة التي تؤمن الوطن وتوطد الأمن والاستقرار. إلى ذلك نظمت زيارة للجرحى في مستشفيات المحافظة لمباركتهم بقدوم العيد، سائلين الله أن يمن عليهم بالعافية والشفاء العاجل. كما نظمت زيارة معايدة لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة قادتهم إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وخفر السواحل، عبروا فيها عن اعتزازهم بالأدوار البطولية التي يجترحها المرابطون في سبيل الدفاع عن حياض الوطن. يأتي العيد في هذا العام وأبناء الشعب اليمني على ذات النهج بالوفاء للقيادة، آملين في نفس الوقت تحقيق طموحات أبناء الوطن والنهوض في كل المجالات الأمنية والاقتصادية التنموية لقطع الطريق على كل المرجفين والمتربصين بالأمة خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي لن يحقق مبتغاه.
0: كما أحيا أبناء محافظة تعز شعائر صلاة وخطبتي العيد، فيما شهدت المحافظة برنامجا عيديا جهاديا أكد حالة الجهوزية والاستعداد لمواجهة أعداء الوطن والأمة.

تكبيرات أول أيام عيد الأضحى المبارك هنا بتعز تعانق بخشوع تطلعات شعب لا يزال يقاوم وبصبر أعيا الجبال عدوانا شرسا، لكنه يأبى أن يهون وأن ينفصل بمعاناته عن معاناة أمته، فالساحات واحدة والعدو واحد. وفي رحاب الشهداء يبقى العيد محطة يستلهم منها الجميع دروس العطاء والفداء لعظماء الأمة، فالعيد يظل عيد انتصار الأمة لتضحيات مجاهديها ودمائهم الزكية. جرح الوطن والقوات المسلحة لهم أيضا من العرفان نصيب جسدته هذه الزيارة التي نظمتها قيادة السلطة المحلية وممثلين عن المنطقة العسكرية الرابعة والجانب الأمني إلى المستشفى العسكري العام بتعز، قدمت خلالها التهاني والتبريكات والهدايا الرمزية.

0: بصدق الانتماء إلى هوية إيمانية أصيلة تتعزز قيم الحق والعدل ومشاعر الإباء والكرامة في ضمائر الشعوب، لتنطلق إلى الأمام متجاوزة كل التحديات إلى غد يفرح فيه المؤمنون بنصر الله. كل عام وأنتم بألف خير. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
1: إلى محافظة المحويت التي شهدت في أول أيام عيد الأضحى المبارك حراكا بتسيير القوافل للمجاهدين في جبهات العزة والكرامة.
2: كبيرا والحمد لله كثيرا.
3: بالتكبير والتهليل تستقبل المحويت عيد الأضحى المبارك بأجواء تملأها الفرحة بهذه المناسبة الإسلامية ودلالاتها الروحية والتربوية. يتوافد الناس منذ بزوغ شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك لأداء صلاة العيد والاستماع لخطبتيها التي أكدت أهمية استحضار الدروس من مناسك الحج في مواجهة أئمة الكفر والطغيان وأذنابهم. رياض الخالدين أولى محطات أعياد الناس، حيث شهدت روضات الشهداء زيارات رسمية ومجتمعية وفاء لدمائهم الطاهرة وتعبيرا عن تمسكهم بالنهج الذي ضحوا من أجله.
4: يتجه الجميع زيارة إلى روضات الشهداء وكذلك إلى مواساة الفقراء والمساكين والمستضعفين. الكل اليوم يحملون القضايا المهمة والوحدة الأساسية والإخاء. هذه المناسبة هي كفيلة بشكل كبير جدا أن تعيد الأمة إلى وحدتها، إلى عزتها، إلى كرامتها.
5: ولقد قمنا اليوم بزيارة روضة الشهداء لتعبير على أننا سنحذو حذوهم حتى ننتصر على الصهاينة والأمريكان.
6: نحن جاهزون وفي أعلى الجهوزية وأعلى الاستعداد لمواجهة أي طارئ قد يطرأ إن شاء الله.
3: على صعيد عطاء المجتمع وقوافلهم، سير أبناء مديرية الرجم قافلة عيدية احتوت على عشرات الرؤوس من المواشي للمرابطين في ميادين الجهاد والكرامة، مؤكدين استمرار الدعم حتى الانتصار.
7: هذه قافلة بسيطة من أبناء من آبائكم وأخوانكم أبناء هذه المديرية إلى أخوانهم وأبنائهم في الجبهات، وهذا قليل في حقكم.
8: فنحن ثابتون على موقفنا ونحن مستمرون في التحشيد ومستمرون في القوافل ومستمرون في التعبئة العامة.
9: ويستاهلون أكثر من هذا لأنهم هم حمامة الوطن وهم من يضحون بدمائهم، وهذا اللي ما قام بهم مديرية الرجم شيء قليل.
3: كما قدم أبناء حفاش أيضا قافلة عينية من المواشي للمرابطين في الميادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين استمرار النفير والجهوزية لمواجهة أي طارئ. وفي مديرية شبام كوكبان دشنت الهيئة النسائية الثقافية العامة تسيير قافلة الولاية التي احتوت على الكعك والحلويات والمكسرات وجعالة العيد، تعبيرا عن الوفاء والتقدير لتضحيات المرابطين في جبهات العزة والكرامة.
1: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.

0: وسام اف ام. كل عام وانتم بخير.
1: اجمل عيد وعيد المرابطين، اجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في اطار عمل يرفع الراس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزلة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مستمعين الأكارم. ننضم إليكم في هذه الحلقات الخاصة من برنامج على مسؤوليتي، والتي سنترافق نحن وإياكم فيها خلال ليالي عيد الأضحى المبارك. من أبرز الموضوعات التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة كانت الحرب النفسية الإعلامية، وتحدث كثيرا حول المجال الإعلامي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول موضوع الحرب النفسية والحرب الإدراكية والحرب على الوعي. هذه جميعا هي حروب ناعمة، أو من فصيلة الحروب الناعمة، عندما يعجز العدو على السيطرة على بلد ما، وعندما يعجز من احتلال بلد ما أو إسقاط بلد ما، فهو يتجه من الحرب الصلبة التي فشلت على مدى سنوات في اليمن بكل الغارات والقصف والاستهداف الممنهج والمستمر والتعطيل للحياة والحصار الخانق، لجأ بعد هذه الأساليب إلى الحرب الناعمة. وفصيل جديد من الحروب الناعمة هو الحرب النفسية والإدراكية والحرب على الوعي. هذا يأتي في سياق الحروب الجديدة، أو ما تسمى بفصائل جديدة من الحروب. لدى العدو تقنيات وتكنيك طويل الأمد في هذه الحروب التي يستخدم فيها الإعلام ووسائله ومنصاته ساحة خصبة فيها الضحايا يأتون بأنفسهم. في الحلقة سنستعرض الحرب النفسية والحرب الإدراكية، وكيف يشن الحرب أو تشن الحرب على أدمغتنا، وكيف نستهدف ونحن لا نشعر. عندما يستهدفك العدو بالغارات فأنت تسمع الصوت وتسمع الانفجار وتسمع

0: الإرادة وكيف يغير رأيك. هذه التقنية يسميها العدو التفجير من الداخل. أيوة، ذا الحين بنتسأل كيف يفجر من الداخل، لأنه إذا استطاع أن يسيطر على أدمغة الناس واستطاع أن يحرك الناس واستطاع هو أن يتحكم بقرارات الناس، بتوجهاتهم، بطريقة تفكيرهم، بأذواقهم، بكل ما يلامس حياتهم اليومية، هو بالتالي سيوجهك إلى أهدافه. يعني العدو مش جاي يعطيك كل الذي أعطاك أو الذي حطه اليوم بين إيديك من تقنيات وتكنولوجيا علشان سواد عيونك يا حبيبي. لا، العدو عنده هدف واحد، هو فرض الإرادة، هو السيطرة. كيف تتم عملية فرض الإرادة وعملية السيطرة؟ يبدأ بنشر الشائعات لبث الخوف، لبث حالة من الرعب، اليأس، فقدان الثقة، أن تصل إلى مرحلة تفقد فيها الأمل تماما. هذه هي النتيجة الأولية، زرع الخوف واليأس الذي سيزعزع الصفوف. عندما يتمكن العدو من تفكيرك يستطيع أن يوجهك، عندما يوجهك فهو يتعامل معك وفق الخوارزميات المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي ووفق الأدوات التي أصبحت مجهزة لنقل ما يريد العدو في أوساط المجتمع. يعني إذا أنت ما تستخدمش تليفون ولا تستخدم فيسبوك ولا تستخدم تويتر ولا تستخدم منصات تيك توك إنستا غيره، بتقول لي أنا محمي؟ لا يا عزيزي، أنت وأنت، أيوة أنا أكلمكم أنتم، أنت وأنت ونحن جميعا مستهدفون. لأنه شوف يا عزيزي، مسألة التدخين، أنت لا تدخن ولكن جلوسك بجوار المدخنين سيصيبك بالآثار الصحية الضارة للتدخين، يعني سوا أنت والمدخن، وأحيان ممكن تكون أكثر، لأنه المدخن الذي جنبك والذي أمامك والذي معك بنفس الغرفة سيصيبك بالآثار السلبية للتدخين، أو كما يسمى المدخن السلبي. تماما هذا يحدث مع أفراد المجتمع الذين يتعاطون مع وسائل التواصل. أنت لا تستخدم منصات التواصل، لكن ثمت شخص داخل هذا البيت، ثمت شخص داخل هذه الأسرة، ثمت شخص تلتقي به، هو يتأثر بما يتم برمجته به في مواقع التواصل الاجتماعي وسينقل لك ذلك. خلينا نسألكم سؤال الآن، وإحنا نتابع الوضع اللي إحنا فيه اليوم، حالة الحرب ولا سلم. بمجرد ما تتناقش مع مجموعة من الأفراد، سواء تناقشت معهم في الواقع الافتراضي أو في الحياة الحقيقية، ستجد حالة من السخط، ستجد حالة من التململ، ستجد حالة من الاكتئاب، ستجد ليس يعني بالشكل الكبير، الحمد لله، لأنه لا زال لدى مجتمعنا وعي كبير وبفضل الله سبحانه وتعالى والدروس والمحاضرات المستمرة والوعي المستمر الذي يقدمه ويطرحه سماحة السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. ثمت وعي لدى مجتمعنا والحمد لله، يعني نحن نعول على حالة الوعي هذه أنها انتصرت خلال أكثر من عقد من الزمن، لكن ثمت ملوثين بهذه الحالة التشاؤمية، بهذه الحالة من الاكتئاب، الذين يرون كل شيء على حالة إما من الضبابية أو من السواد. ليش؟ لأنه التعرض لوسائل التواصل والتعرض للحرب الإعلامية النفسية وللهجمات المتكررة على أدمغة هذا المجتمع على مدى سنوات أوصلت البعض إلى الحالة المرضية، وصلوا إلى الحالة المرضية تماما، خلاص أصيب، شايف كل شيء مش عاجبه، ولا شيء مناسب، ولا شيء حلو، ولا شيء متقبل له. طيب يا جماعة الخير، خلونا نفكر أنا وأنتم كذا شوية قبل ما ندخل بالتفاصيل لحلقة اليوم، بس خلونا نفكر أنا وأنتم كذا بشوية تأمل. الآن إحنا شعب ودولة وحكومة، شركاء كلنا في مصير واحد، نخوض كلنا معركة واحدة، صح ولا لا؟ كلنا بهذه المعركة. طول الأمد للحرب وتعرضنا على مدى سنوات لهذا التضليل ولهذا الضخ من المعلومات المشوهة المغلوطة الكاذبة، الحملات الدعائية، الترويج الذي يستهدفنا بعناية، يستهدفنا بتكتيك، استطاع أن يوصل كثير من أفراد المجتمع إلى حالة من الانقسام المبدئي خلونا نسميه، لأنه إحنا ما قد وصلناش للشرخ الكبير الذي يريد العدو أنه يوصلنا له بين القيادة والمجتمع. هذا الانفصال اليوم عن قيادتنا أو عن دولتنا أو عن حكومتنا، لو وجدت واحد يتكلم عن إنجازات للحكومة إيش بتقول له أنت؟ بتقول له أوه مطبل، تطبل للحكومة، إيش جابوا لك، إيش سووا لك، إيش عملوا. لحظة لحظة لحظة يا حبيبي، أنت مستوعب أن حكومتنا تشتغل في ظل أبسط الإمكانات؟ أنت مستوعب أن حكومتنا استشهد نصفها من هذا العدو؟ أنت مستوعب أن كل الذي هم الآن الحلو والبطال، خلينا علشان نكون أكثر إنصافا، يعني أنا ما بقول لكمش الآن أنه معانا حكومة ملائكة، ولا بقول لك أنه معانا مسؤولين ملائكة، يعني الحاصل خلونا نقول، لكن أنت مستوعب أن هذول لا زالوا مستهدفين، وإحنا مستهدفين، ودولتنا مستهدفة، ومؤسساتنا مستهدفة، وكل شيء فينا مستهدف. إذن ما الحل؟ الحل هو بالنقد البناء، والحل هو بالإشارة الواعية لمكامن الخطأ، والإشارة الواعية المتبصرة للإصلاح، لكن دون الإسقاط. إيش الإسقاط؟ لما أنا أكون يعني منسجم أنا والعدو بهدف واحد، العدو ينظر إلى هذه الحكومة بأنها ميليشيا الحوثي، تعال شوف كل إعلام العدو يتكلم عن حكومة صنعاء بأنها ميليشيا الحوثي، العدو ينظر لنا كلنا بأننا يجب أن نزول، ينظر لنا كلنا بأننا أعداء له، غرماء، خصوم، يعني مش متقبل بقائنا، لا إحنا لا شعب، لا الذي راضي ولا الذي مش عاجبه ولا الذي مش متقبل الوضع ولا حد، كلنا في بوتقة الاستهداف، كلنا مستهدفين. إذن لما نفكر بهذه العقلية فنحن لا نفكر بإسقاط حكومة، ولا نفكر بالإساءة يعني الحين علشان نكون دقيقين بالمصطلحات، لما أقول إسقاط الحكومة ما أقصدش فيها أنه أنت خرجت ترفع يافطة عشان تسقط الحكومة، بس أنت بانسجامك مع أهداف العدو أنت تسقط الحكومة معنويا، عندما تهاجم دون وعي، عندما تنساق وراء الدعايات، عندما تنساق مع أهداف العدو أنت تسقط الشخصية المعنوية، وأنت تسقط المؤسسة معنويا، عندما تصل إلى مرحلة اليأس وتوصل من حولك جميعا إلى مرحلة اليأس الكامل من كل شيء، لا يعني ما عاد بوش حاجة سابر بهذه البلاد، ما عاد بوش حاجة تصلح بهذه البلاد، كل شيء خربان، كل شيء فاسد، لا لا لا لا لا لا لا، هذا الكلام مش صحيح. هذا هو نتاج للحرب الناعمة النفسية الإدراكية التي بدأت تسيطر على وعيك، وبدأت تؤتي أكلها اليوم بأنها فرضت عليك إرادة العدو، أولا أرعبتك، خوفتك، وبعدين وصلتك لليأس، وذا الحين خلاص أنت فاقد الثقة تماما، وبدأ هنا مرحلة تفكيك المجتمع، إفقاد المجتمع الثقة بدولته وبمؤسساته، وإقناعه بعدم جدوى الحلول الداخلية، هذا نهايته إيش؟ يمهد لك لتقبل الحلول القادمة من خارج حدود البلد. بمجرد ما أنت شايف اللي عندنا كلهم نطيحة ومتردية، شايف الكل خربان، شايف الكل مش مناسب، شايف ولا حد منهم يصلح، شايف الحال ما عاد بيتصلحش ولا بعد 100 سنة، وهذه نغمة نسمعها من وقت للآخر إنه خلاص بلادنا عمر أمي ما بتصلح، لا يا حبيبي صل على النبي، اهدى شوية، لا في إمكانية أن هذه البلاد تصلح، في دول كثيرة كان حالها أسوأ من حالنا، في دول كثيرة عانت أكثر مما عانت وتعاني بلادنا، لكنها نهضت، نهضت في الاقتصاد، نهضت في الزراعة، نهضت في دولة مؤسسات، نهضت في تصفير المشكلات، في تصفير الفساد، نجحت. بس أنت الآن لما توصل لحالة عدم الجدوى بحلول الداخل، فأنت بدأت عندك الأرضية تمهد لأن تتقبل الحلول القادمة من عدوك، وهنا تبدأ عملية التفجير من الداخل، تبدأ عملية إسقاطك أنت قبل أن تتم عملية إسقاط مؤسسة أو دولة أو كيان. النتيجة النهائية لهذه الحرب هي إما بقاء الدولة بحالة فوضى مثل الحالة الذي تعاني منها اليوم السودان، حرب داخلية، اقتتال داخلي، هذا يعني يوصل في نهاية المطاف إلى دولة فاشلة تماما. هذا النموذج هو موجود نوعا ما في المناطق المحتلة، لا أمن، لا استقرار، لا يعني ثبات اقتصادي. الواحد يمشي بالشارع وهو خايف على راسه بتجيله الرصاصة من هنا ولا من هنا، وما والأمن عادهم يعني آخر القصص، فضائح أخلاقية واعتداءات جنسية على الأطفال، وقبلها كم سمعنا يا حالات اختطاف فتيات في عدن، كم سمعنا يا بلاوي يا مصائب. هذه هي نتاج سقوط مؤسسة الدولة. عندما تغيب الدولة تحضر الفوضى. النموذج الثاني من نتيجة مسألة فرض الإرادة هو أنه يوصلك إلى إسقاط الدولة بعد انهيار المعنويات. انهيار المعنويات يأتي بعد حملات التشويه وانهيار مؤسسات الدولة في ساعات، مثل ما حصل بسوريا. شفتم بسوريا كم جلسوا يحرضوا ضد الدولة، يسموا الدولة بأنها نظام الأسد، نظام البراميل المتفجرة. الشعب بقلة وعي انساق وراء هذه الروايات ولم يستوعب أنه أوكي حبيبي، ممكن في خلل في الدولة، ممكن في خلل في المسؤول، ممكن في خلل في الحكومة، ممكن في خلل بمن تولى هذا المنصب، بس نحافظ على رمزية المؤسسة، نحافظ على رمزية الدولة. لأنه إذا سقطت الدولة خلاص سقطنا كلنا، ما عاد فيش يعني ما عاد فيش شيء حامل رافع يرفع هذا البلد ومستقبل أبناء هذا البلد. نحن نتعرض لحرب شعواء، الشائعات بشكل يومي تغرق مواقع التواصل الاجتماعي، تغرق حياتنا. يعني تتذكروا قبل أيام كان هناك حملات ممنهجة من هذه الشائعات استهدفتنا، وصارت حديث الناس في الباصات، في المجالس، في المقايل، في البيوت، في الشارع. تدخل عند الحلاق وهم يتجابروا على هذه القصة، تمشي في الشارع يتجابروا على هذه القصة. ليش؟ لأنه الناس يعني تتعرض لحملات مكثفة ولتضليل مكثف. وشوفوا يعني الذي يطرحوا أو يدلوا بدلوهم في هذه القضايا أيضا يساهموا في التشتيت، يخليك توصل لحالة ما عادش تعرف إيش الصح من الغلط، يخليك توصل حالة تفقد الثقة، ما أنتش داري مو الصح ولا أنت داري مو الغلط، ولا أنت داري مع من الحق ولا، وخلاص ترتبش تضيع عليك البوصلة. خلونا نبدأ أنا وأنتم الآن نستمع إلى بعض مقاطع القنوات المعادية علشان نشوف نماذج من إعلام العدو كيف تمارس الحرب النفسية وكيف تتبنى روايات العدو، وهي وسائل إعلام عربية يفترض أنها عربية لكنها في الحقيقة قنوات متصهينة. وفي إشارات السيد القائد إلى مقاطعة هذا الإعلام لأنه يلوثك. شوفوا أنا بعطيكم توصيف سمعته في يوم من الأيام بإحدى المحاضرات التي كان يلقيها سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله، وهو يتحدث عن خطورة الإعلام المضلل. عطى مثل قال تخيلوا أنه في واحد يمشي بالصباح إلى كل بيت يوزع لهم مثلا إما لحم فاسد أو لبن فاسد يوزعه للبيوت، هل بتقاطعوه ولا بتاخذوا منه هذا اللحم الفاسد الذي إذا أكلتوه بيتسمم أولادكم، أو تأخذوا هذا اللبن الفاسد إذا شربوا منه أولادكم أو أفراد أسرتكم سيهلكوا وسيموتوا بالتسمم. هذا تماما يشبه الإعلام الفاسد المضلل الذي نفتح قنواته في بيوتنا ونستقي منه الأخبار وهو يضلل عقولنا، مثلما الأكل الفاسد يسمم أبداننا ويصيبنا بأمراض وتبعات، الإعلام الفاسد كذلك يصيبنا بحالة من التلوث وأعلاها التسمم ويوصلنا إلى مواصيل خطيرة جدا. بنستمع أنا وأنتم الآن لخبر من قناة الحدث، تشوفوا يعني قناة سعودية تبث من المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين في موسم الحج، في موسم شعائر الحج. شوفوا هذه القناة إيش يعني اهتمامها، أو استمعوا إلى ما هي أولوياتها وما هي يعني الاهتمامات التي بذلت المملكة مساعيها لأن يعني توفرها وتكون حاضرة في موسم الحج. تعالوا نسمع.
1: تعزز منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية جاهزيتها الرقمية في مكة والمشاعر والمدينة المنورة عبر بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات اتصالات وتقنية بأعلى جودة.
0: قلتكم الله، الحجاج راحوا يلعبوا بوبجي ولا راحوا يحجوا؟ يعني قناة الحدث تقول لك سرعة الانترنت في المشاعر المقدسة تصل إلى 307 ميجا بايت في الثانية. واو واو واو واو, واو. الله الله الله، والإنجاز حبيبي. الناس ما راحوا في فيسبوك، الناس راحوا يعلنوا البراءة من الشيطان، الناس راحوا يتوحدوا على كلمة واحدة، الناس راحوا يؤدوا فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. ما راحوش يفسبكوا ولا يواتسبوا ولا يأنتروا. يعني شوف اهتمام المملكة المتماشي مع عصر العولمة. تعالوا نسمع خبر ثاني من قناة العربية. هذا الخبر يعني مرتبط بفلسطين وبالمقاومة الفلسطينية، وشوفوا كيف قناة العربية مهتمة بالرواية الإسرائيلية، كيف تقدم الخبر الصهيوني، كيف تتبنى الإنجاز الصهيوني. وبعد ما نسمع الخبر بنحلله ونفككه كما يجب.
2: بعد أيام قليلة من مقتل عز الدين الحداد في غزة، إسرائيل تعود وتستهدف محمد عودة قائد الجناح العسكري الجديد لحركة حماس بغارة على القطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد في بيان مشترك عملية الاستهداف، وأن عودة كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر. تم تعيينه قبل نحو أسبوع فقط خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على القطاع قبل نحو أسبوعين.
0: الله الله، شوف قناة العربية كيف متبنية الخبر للإسرائيلي لتقديمه على أنه إنجاز اغتيال خليفة عز الدين الحداد. المقاومة انطلقت في هذا المشروع وهي تبتغي الشهادة يا قناة العبرية. نتنياهو وكاتس يعلنان استهداف محمد عودة القائد الجديد لجناح حماس العسكري في غزة الذي يعني تولى المنصب قبل أسبوع فقط. إيش تشتي تقولوا؟ مو تشتي تقول، يشتي يقول لنا إنه إسرائيل حققت إنجاز، إسرائيل تستهدف قادة المقاومة تباعا، إسرائيل هي الأقوى. هذا اللي تشتي تقوله قناة العربية. لكن شوف العمل على الحرب النفسية ألا يقول لك الكلام مباشرة. يعني تخيلوا الآن لو تطلع قناة العربية تقول إسرائيل هي الأقوى، إسرائيل هي التي حققت الإنجاز، إسرائيل تسحق المقاومة، أنت إيش بتقول؟ لا لا لا لا لا، هذا إعلام قذر، ما عاد بتتابعهاش الأبد. بس هي تجيلك بطريقة ناعمة، بطريقة تخاطب المشاعر. ما قالش يعني طبيعي أنه في صياغة الخبر الصحفي تعرض فلان الفلاني منصبه كذا كذا لعملية اغتيال ولم تؤكد بعد مصادر المقاومة هذا الخبر. هذه الطريقة المهنية الذي كانوا يقولون على أساس الحياد بالخبر والمهنية والرأي والرأي الآخر، لا، هو جاء كيف بدأ الخبر يقول لك اغتيال خليفة عز الدين الحداد. يشتي يقول لك أنه الذي كان قبله عادهم اغتالوه قبل أسبوعين، وهذا تعين قبل أسبوع واغتالوه الآن. أنت باللاوعي على طول، بالإدراك، بالتفكير، بالدماغ حقك، إيش بتقول؟ الرجال عادوا تعين قبل أسبوع قد اصطادوا النوه، كيف وصلوا له؟ كيف عملوا؟ يعني في عملاء، يعني المقاومة مخترقة، يعني المقاومة عينوا واحد وما قدروش يحموه، شفت كيف؟ قبل أسبوع فقط. يعني الطريقة هذه اللي فيها مشاعر فيها وجدان هي تدخل إلى الأعماق أكثر من طريقة الخبر الرسمي الذي يقول لك تعرض القيادي فلان الفلاني لاغتيال كذا كذا بطريقة عامة. يعني وإعلان الخبر في قناة العربية قبل أن تعلن المقاومة استشهاد هذا البطل. الجانب الثاني أو الشق الثاني أنه غزة تتعرض للقصف، أثناء استهداف هذا القائد الجهادي تم استهداف مدنيين، تم قصف أحياء سكنية. أهلنا في غزة استقبلوا عيد الأضحى المبارك وأهاليهم تحت الأنقاض. اسمعوا ها؟
3: مش حاجة اللي صار إنه إحنا هان على أرضنا ثابتين، وبنهم شو بدهم يطلعونا من الشمال ومن غزة. إحنا عمرنا ما بنطلع، زوجتي وابني وابني وابني تحت الردم، اللي عايش عايش الميت ميت، لكن أقسم بالله ما عمرنا بنطلع، أقسم بالله ما بنتهاون. والله العظيم يا ترامب ويا نتنياهو، أقسم بالله إماراتي محروقة، والله العظيم ما بنسلم ما بنستسلم، قسما بالله ما بنسيب أرض غزة تربينا فيها، والله لنموت فيها.
4: أواعي مين هذول؟ أواعي مين؟
3: أواعي ابني.
4: نعم، من قلب هذا الاستهداف المباشر للمدنيين الآمنين هنا في مخيم جبالة، يتعمد الاحتلال مرة أخرى استهداف الأطفال والنساء دون سابق إنذار. هنا تفحمت جثث الشهداء في مشهد أسطوري من الآلام والأحزان، يخيم على شمال القطاع، لا سيما هذا المخيم.
0: هذه الأخبار لن تسمعوها في قنوات العبرية والحدث الأصغر، عزكم الله وصن قدركم. لن تسمعوا هذه الأخبار في وسائل إعلام متصهينة. ليش؟ لأنهم يريدوا فقط أن يكرسوا بأذهانكم صورة نمطية، يريدوا أن يكرسوا في أذهاننا جميعا أن المقاومة مهزومة، أن المقاومة تراجعت. لكن العزة، الثبات، القوة، المنعة، الجهاد، الصبر، ابتغاء الشهادة، لن يركز عليها العدو ولا إعلامه. يعني حتى أحيانا إعلام العدو يتفوق على الإعلام المتصهين. إعلام العدو يخاطب الجمهور الصهيوني بطريقة يعني عاد فيها شوية احترام لوعيهم، بينما إعلام العرب المتصهين، إعلام البعران، يوجه حديثه لقصف الأدمغة بتكثيف وبكثافة. تعالوا ننتقل من جبهة غزة إلى جبهة لبنان ونستمع ما الذي تقوله قناة الحدث عن المقاومة الإسلامية في لبنان والعدوان الصهيوني على لبنان.
5: دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة جديدة مع بدء الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني. آليات ثقيلة ومئات الجنود عبرت منذ أيام نهر الليطاني باتجاه الضفاف الشمالية له من جهة البقاع الغربي. تحركات رسمت شكلا جديدا للمعركة، من سياسة الضربات الموضعية إلى محاولة تثبيت وقائع ميدانية جديدة في المناطق الواقعة شمال النهر. ومن البلدات التي تتمركز فيها الآن القوات الإسرائيلية شمال الليطاني يحمر أشقيف وزوطر الشرقية، وبحسب خبراء عسكريين تعد بلدة زوطر الشرقية.
0: أيوة، زوطر الشرقية، بعد شوية بنكلمكم عن زوطر الشرقية. بس شوفوا الخبر كيف الآن، أنت وأنت تستمع إلى هذا الخبر، آليات ثقيلة، جنود للجيش الإسرائيلي، تثبيت وقائع ميدانية، على طول أنت إيش يخطر ببالك؟ يا حرام، مساكين إخوتنا بلبنان خلاص انتهوا. يا حرام، شوفوا إيش تعرضوا له، شوفوا كيف الإسرائيلي يتوغل ويدخل. الآن كثير من الناس، لأنه ما تشوفش الخبر أو ما تسمعش الخبر الفلسطيني والخبر اللبناني وإنجازات المقاومة، وهي في حالة تسمم فكري ونفسي ووجداني من استقائها لأخبار العدو وتأثرها بأخبار العدو، هي تقول لك خلاص المقاومة انتهت. يا حرام، متى بيخلص هذا الوضع؟ طيب تعالوا بقول لكم، أول شيء جبهة لبنان اليوم، إنجازات المقاومة اليوم قبل ما أوصل للاستوديو أعمل هذه الحلقة، رصدت أبرز الإنجازات خلال الساعات القليل الأخيرة الذي حصلت يومنا هذا. مواجهات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في منطقة زوطر الشرقية في قضاء النبطية بجنوب لبنان. استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو عند تلة الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. المقاومة أعلنت اليوم قبل ساعات قليلة عن استهدافها لآليتي جاك هامر للعدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر. ثنتين محلقات أبابيل انقضاضية هي الذي قامت بالاستهداف لهذه الآليتين، اسمها جاك هامر. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم جرافة نوع D9 تابعة للعدو. استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية. هذه الأخبار ما هلش بقنوات العدوان ولا بمواقع العدوان ولا بحسابات المرتزقة ولا بصفحاتهم، لا أبداً، ما فيش هذه الأخبار، لأنهم مركزين فقط على جانب الخسائر، مركزين فقط على أن يوصلوا لأدمغتنا أن هذه المقاومة منكسرة. طبعا الفرق بين الطائرة المسيرة والمحلقة الانقضاضية أنه المسيرة مهمتها تلتقط الصور، ترصد تحركات، توجه النيران إن استدعى الأمر، هي مزودة بكاميرات وأنظمة استشعار. أما المحلقة الانقضاضية الانتحارية مهمتها تدمير أهداف محددة سواء كانت ثابتة أو متحركة، يعني تقدر تقول أنها تجلس تلوي تلوي وتحلق يمين وشمال إلى حين ما يظهر الهدف أو توصل إلى الهدف وتصرع والديه وتنقض عليه بسرعة فائقة وتنفجر. هذه الأخبار، هذه الإنجازات ما هلش في وسائل الإعلام المتصهين. طبعا إعلام العدو اليوم إعلام العدو يقول أن توسيع العمليات أو تعميق المعركة لن يوقف المحلقات ولن يخرج حزب الله ولن يعيد الردع الإسرائيلي. الردع الإسرائيلي ما عادوش راجع يا نتنياهو ويا قناة العربية ويا قناة الحدث ويا سكاي نيوز ويا قناة الجزيرة ويا بقية قنوات التصهين العربي. الردع الإسرائيلي فقد من يوم ما انطلقت عملية طوفان الأقصى، ومشتيش أقول كرامة الصهاينة لأن ما عندهمش كرامة، والصهاينة ادعسوا من يوم إلى الآن. إعلام العدو اليوم يقول إطلاق متواصل للصواريخ والمحلقات المتفجرة من لبنان على المستوطنات الشمالية. إعلام العدو نواجه أياما عصيبة وحزب الله يواصل إلحاق الأذى بجنود الجيش. إعلام العدو يتحدث عن صفارات إنذار دوت اليوم في شوميراه وفي أفنن وفي مناحم وزرعيت وشتولة في الجليل الغربي بعد ما تسللت طائرات مسيرة للمقاومة الإسلامية حزب الله. إعلام العدو قبل ساعات من الآن يتحدث عن مصرع جندي وإصابة آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار محلقة مفخخة في شوميراه بالجليل الغربي. طيب ليش الإعلام فقط مركز على مسألة الاستهداف للمقاومة أو توغل جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية؟ الآن لو تسأل أي واحد داخل مجتمعنا وتقول له كيف الوضع بلبنان، على طول بيرد عليك بانكسار انه المقاومة يا حرام كسرت. طيب الاعلام هذا الفاسد المضلل والحرب النفسية هذه الذي تشن على ادراكنا نستنا انه مثل هذه الايام قبل 26 سنة كانت المقاومة في بداية طلعتها مثل ما يقولوا اخوتنا اللبنانيين، كانت المقاومة بحالة اقل بكثير مما هي عليه اليوم، لكن استطاعت أن تهزم الصهيوني وتطرده. انتصار آيار مايو عام 2000 في ليلة 24-25 من آيار من العام 2000 انسحب جيش العدو الإسرائيلي بشكل كامل من الجنوب اللبناني. هذا المشهد كان صادم لكل العالم يا أخوة ويا أخوات. هذا الانسحاب أجى بعد 18 سنة من الاحتلال. انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بدون اتفاق، بدون ضمانات، بدون مفاوضات، تحت ضغط حرب استنزاف طويلة 18 سنة استهداف. انتصرت المقاومة بإيمان رجالها بالله سبحانه وتعالى. يعني الآن تيجي تقول لي أنه استشهد السيد حسن واستشهد السيد صفي الدين وقادة المقاومة ملاحقون، طيب أوكي أوكي أوكي، أنا بقرأ لك المشهد في لبنان. ارجع معي للوراء للسنة 2024، شوف معي المشهد هذا الذي يعني انمسح من عقولنا بطريقة أو بأخرى. المقاومة تعرضت لهجمات غادرة وانضربت خطة الجليل، استهدف أمينها العام الأول وأمينها العام الثاني بأيام قليلة، انضربت غرفة عملياتها الأولى، غرفة عملياتها الثانية، انضربت قدراتها في أول يومين، انخرق البيجر واللاسلكي وتعرض نخبة النخبة وقادة القادة للخرق والاستهداف، وانخرقت الاتصالات وحملة جوية بأيام قليلة، آلاف الغارات شنت على لبنان. هذا كله وضيف عليه تفوق قدرات العدو بسلاح الجو، أقمار صناعية، كاميرا تجسس، مسيرات، درونات، روبوتات، عملاء، جواسيس. طيب بالعقل بالمنطق بعد هذا في 2024 كان المفروض أن المقاومة انمحت، كان المفروض أن المقاومة مسحت من على وجه الأرض، لكن عاد في الله سبحانه وتعالى. أنت تقاتل مع الله وتقاتل أعداء الله، فالنتيجة طبيعية أن من يقاتل مع الله هو المنتصر. أجت هذه الحرب وفوجئ الإسرائيلي وفوجئ الذي هم ضد حزب الله في الداخل اللبناني وفوجئ العرب أن المقاومة لا زالت قوية. لما ترجع بالذكريات للعام 2000 وتشوف كيف كانت المقاومة في وقتها، إمكانات المقاومة كيف كانت، انتصرت المقاومة في وقتها بالصدق بالعزيمة مش بقوة السلاح، كان يعني حالة الاستعداد للتضحية رغم فارق القوة الكبير جدا، فارق الإمكانات الهائل، هذا أدى إلى انتصار المقاومة بصبر الأمهات، باحتضان المجتمع للمقاومة والمقاومين رغم الاستهداف، رغم القصف، رغم الخوف، رغم الدمار، إلا أن المقاومة انتصرت لأن تلك أو هذه الأمة بقت متمسكة بالأرض مؤمنة بأن الاحتلال يمكن هزيمته مهما بدا قويا. اللي حصل سنة 2000 واللي حصل الآن في الحرب الأخيرة هذا غير مفهوم الصراع كليا في المنطقة. الاستنزاف الذي تعرض له العدو ب 18 سنة وتكلل بانتصار العام 2000 يتعرض له العدو اليوم بعزيمة أكبر من المقاومة وبتقنيات وبإمكانات أعلى، بمحور واحد للجهاد والمقاومة بتماسك للجبهات والساحات من طهران إلى بيروت إلى بغداد إلى صنعاء. خلونا نتذكر أنا وأنتم انتصار المقاومة في 25 آيار 2000 وعلى المتصهينين العرب وعلى بعض المجتمعات التي تلوثت بتضليل العدو وبحرب النفسية، أن لا تنسى هذا التاريخ وهذا الإنجاز وأن تتذكر أن الله موجود.
6: عندما اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982 وقف العالم كله يتفرج، وعندما احتل الجيش الإسرائيلي ما يقارب نصف لبنان ومن ضمنها العاصمة بيروت لم يحرك أحد في العالم ساكنا. اللبنانيون اتخذوا قرار مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وأنجز التحرير وكان الانتصار الكبير في 25 أيار 2000.
0: هذا الانتصار في العام 2000 والانتصار في عام 2006 والانتصار اليوم لما الإسرائيلي يتعرض لكل ما يتعرض له بعد ما كان يعتقد هو وكثير من المتصهينين أن المقاومة سحقت، هو انتصار. البقاء والمقاومة والثبات انتصار. تجربة اليمن مع العدوان الذي جاء بالأساطيل وجاء بالبارجات وجاء بكل إمكانات الخليج والعرب والمتصهينين والصهاينة والأمريكان والبريطانيين، وبالأخير هزموا، مش لأنه إحنا أقوى، لأن الله معنا، لأننا نقاتل مع الله سبحانه وتعالى، نحن في حرب مع الله ضد الشيطان، نحن بحرب بين الحق والباطل. بنروح لفاصل بس ننبهكم أنه ممكن تشاركونا، يعني البرنامج ما يبقاش كله يا جماعة على مسؤوليتي، خلوا شوية على مسؤوليتي شوية على مسؤوليتكم. نروح لفاصل وبعد الفاصل بنستقبل منكم اتصالات ومشاركات ونطلع لفاصل.
7: على مسؤوليتي.
0: الحرب النفسية اللي نتعرض لها اليوم هي يعني تنساق وتنسجم مع المخطط الكبير لإعادة صياغة العقل العربي. بدأت عملية إعادة صياغة العقل العربي من مخطط ليز تشيني، هذه الذي خرجت من وزارة الخارجية الأمريكية بسنة 2006. بدأت ليز تشيني تتحرك بدول الخليج تطالبهم بحذف الصراع العربي الإسرائيلي من المناهج الدراسية. كان الهدف عملية غسل جماعي لأدمغة العرب. ليش؟ علشان تستأصل القضية الفلسطينية والجهاد من التربية، من التعليم، من الثقافة العربية، حتى يتحول لدى بعض الدول، لدى بعض الحكومات، لدى بعض المجتمعات، يتحول الكيان من عدو محتل، من مجرم إرهابي إلى شريك طبيعي في المنطقة. وبالتالي الحرب اليوم على اليمن، والحرب على المقاومة الإسلامية في لبنان، الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، هي كلها في ضمن هذا المخطط لإعادة صياغة العقل العربي وصياغة الوعي العربي اللي خلوا فيها المقاومة إرهاب، حماس إرهاب، اليمن إرهاب، إيران إرهاب، بينما العدو الإسرائيلي خلوه في أدمغة كثير من العرب أنه شريك محتمل، أنه خلاص شريك طبيعي في المنطقة، وهذا نتاج للحرب النفسية والإدراكية التي تشن علينا بشكل مكثف. ونسمع أنا وأنتم مقطع للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال حديثه عن الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي.
8: مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس، الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام، وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف، وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة صراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل الجات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق.
0: الإرجاف، التهويل، التثبيط، إخافة الناس، زرع اليأس في نفوس المجتمع، التهويل حول إمكانات العدو، إنه المقاومة في فلسطين يا حرام انتهت، اغتالوا هنية، اغتالوا السنوار، اغتالوا كل القادة، اغتالوا خلاص، إذن المقاومة انتهت، هكذا يوهم الناس. الجمهورية الإسلامية في إيران، اغتالوا السيد علي خامنئي، ضربوا الجمهورية الإسلامية في إيران، أمريكا ستضرب النووي، أمريكا الآن بتجبر إيران على كذا، شوف في لبنان استهدفوا السيد حسن، استهدفوا القادة، اخترقوهم، عملوا سووا كذا أيوة. يعني إيش؟ يعني النتيجة إيش توصلك؟ إنك في الأخير تقول خلاص استسلم أنا، ليش عد بواجه؟ يعني إحنا بيوم 26 مارس 2015 لما بدأ العدوان على اليمن، بدأت 20 دولة تشن العدوان علينا. طيب أنا لو يجي يقول بلحظته واو 20 دولة، سعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، مصر، المغرب، أمريكا، بريطانيا، إسرائيل من خلفهم، هذا كلهم جايين يحاربونا، ما لأن إحنا مو معانا من قوة، مو معانا من سلاح بنواجه، لا دفاعات جوية مثل أم الجن، لا صواريخ مثل أم الجن، لا الجيش مشتت، قالوا لنا هيكلة وعصدوا أم الجيش، كان المجتمع تعرض لحملة يعني حرب نفسية شعواء، بدأت قنوات العدوان تطلع من أول ليلة في ليلة 26 مارس، اغتلنا القائد الفلاني، اتذكر قالوا اغتالوا السيد القائد، اغتالوا ابو علي الحاكم، اغتالوا مش عارف مين، عددوا اسماء. انهيار واسع للحوثيين، هروب واسع للبدقدقدش. ايوه طيب انا لو بسمع لهذه الحرب وبتاثر فيها وبأقبل هذا الإرجاف إنه يتسلل إلى عزيمتي وإرادتي وأنسى إن الله سبحانه وتعالى معنا وأننا نقاتل على سيادتنا وعلى بلدنا وعلى قضيتنا ونواجه أرذل الخلق، كنا استسلمنا من أول يوم، كنا أبحنا بلدنا مثلما أباحت شعوب أخرى بلدانها وفتحت الأبواب للأمريكي، مثلما فتحت الأبواب للأمريكي والبريطاني وفي دول أخرى للإسرائيلي. لما انهار المجتمع في سوريا وانهارت الدولة دخل أحمد الشرع وأسقط الدولة بغضون ساعات. اليوم الإسرائيلي يسرح ويمرح داخل دمشق. كثير من دولنا العربية انهارت وسقطت بالحرب النفسية، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتماسكنا وبالتزامنا مع قيادتنا ما رضخناش ولا استسلمنا لهذا التهويل ولا تقبلنا مسألة الخوف واليأس، لا بقينا متمسكين وثابتين وواجهنا وانطلقنا في مواجهة هذا العدو وكسرنا إرادته وكسرنا يعني ما كان يعتقد أنها القوة التي سيقضي بها علينا. وبفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا أنه ننتصر في نهاية المطاف. صحيح أننا اليوم يعني ما قد حصدناش النتيجة النهائية لانتصارنا، لكن نحن كسرنا العدو، كسرنا إرادة العدو. خلينا ننوه أن رقم التواصل مع البرنامج هو 01-322-653 لمن يرغب بالمشاركة، ولو أنه وقت البرنامج قد ضيق، لكن خلونا يعني إذا في حد حابب يشارك يتفضل أهلا وسهلا على 01-322-653 01-322-653. نرجع إلى 26 مارس عندما كان العالم كله يهول علينا، العالم كله واقف ضدنا، وقيس عليها الاحتلال الإسرائيلي للبنان عندما كان العالم كله واقف مع العدو الإسرائيلي. استطاع الجيش الإسرائيلي أن يصل يا جماعة، وصل إلى بيروت، والمقاومة هذه الأيام ما قد كانتش بهذه القوة ولا عندها هذه الصواريخ ولا عندها هذه الإمكانات ولا المحلقات الإنقضاضية ولا المسيرات ولا شيء، لكن انتصرت المقاومة لأن الله معها، لأن الله يقاتل مع أوليائه، لأن الله يقاتل مع من ينصر الحق، مع من يثبت مع الحق. خلونا نستقبل أول اتصال.
9: ألو.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا وكل عام أنتم بخير.
9: كل قدوك بأنه الرصيد لا يكمل.
0: هذا
9: أقول ربما أطلق علينا صبرا وثبت أجدها أنه نصمع لكم وكافرين. واحفظ بلادنا، احفظ قائد المسير، احفظ المجاهدين كل الجبهات، وارحم الشهداء كافر جرح وقاتل المأسرين على جنوب كدين واهلك، ودمر ومزق واخبر وكرد اليهود. لا جعل الله لهم بيوتا تعيهم ولا أموالا تكفيهم ولا بيوتا تحيهم كردهم ورد عين ما كانوا حيث ما يكونوا. أخي الكريم
0: تفضل، بس ما عرفتناش باسمك.
9: العدو يخدمك من حيث لا تعلم.
0: نعم،
9: بدل من المقاومة جالس تتور من اليهود أينهم، الآن العبرية بتحدد الأماكن وهي للمحور المقاومة.
0: نعم،
9: بيدك وابتهم.
0: نعم،
9: وهذا فضل من الله. الرصيد انت لو معك موبايل واحد تقدر
0: تتواصل معك. حفظك الله وشكرا على شكرا لمساهمتك ومشاركتك، وكل عام وانت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. اتصال ثاني. ألو مرحبا، يا مرحب،
10: مساء الخير.
0: مساء النور والعافية،
10: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير وصحة وعافية.
10: نعم، الحرب النفسية.
0: احنا نسأل كيف ممكن واحد يواجه الإرجاف والتهويل والحرب النفسية.
10: نعم، الحرب النفسية والغزو الفكري الذي يعمل عليه العدو الأمريكي والإسرائيلي هي أحد أهم المسارات الذي يعتمد عليها الأعداء لإضعاف هذه الأمة، ويقومون بتمويل الحملات الدعائية المضللة التي الذي تسعى لشيطنة الأحرار في أمتنا ولتشويه المواقف الحرة المناهضة لهم. وقد نرى حتى من العرب وقنوات العرب التي تقوم بدور الصهيونية، وهذا ما نجد في قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نحن نقول لهم بالإعجاز القرآني: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الله بكل لنا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. هذا هو الوعي الذي نراهن عليه، وهذا هو وعي مجتمعنا الذي نعول عليه بأنه من سينتصر على الأعداء والمرجفين والمهولين والمثبطين. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. واتصال آخر. يا مرحبا. يا ألو.
11: ألو.
0: تفضل سيد الكريم، أنت على الهواء.
11: تاع النور.
0: حياك وسلمك.
11: أحمد الوزال، كيف الأحوال؟
0: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. إحنا نتكلم عن الإرجاف والتهويل والتثبيط وكيف نواجه هذه الحرب النفسية.
11: ترامب ما قال عندما يعني توكل إسرائيل وجاء بارجاته وحملات الطائرات، خمس حملات الطائرات، وقال حيحرق اليمن عيني يا من الوجود.
0: نعم نعم.
11: ورجع سلم
0: ورجع وقال قال إن هؤلاء مقاتلون أشداء.
11: قال هؤلاء مقاتلون أشداء. نعم. يعني شطة حاضرين. ما
0: نعم
11: قال سمع بيقول لبعض الناس يعني البرتزق ولا هؤلاء.
0: نعم.
11: الأندار الذي بيعملوا من أجل العدو.
0: نعم.
11: من أجل إسرائيل، كلهم بيعملوا من أجل إسرائيل، المرتزقة والمرجفين والذي في قلوبهم مرض، نقول لهم موتوا بغيظكم، احنا قد احنا عارفين بالإرجاف يعني والكلام، لأن الإعلام هذا هو خطير أخطر من الحرب على يعني المواجهة، لأن
0: الإعلام نعم.
11: هذا يعني بعض الناس يعني يسمع ويصدق وخلاص وفلتين أعصابه وتالك قد يشلوا هالجن
0: ينهزم. إذا انهزم الواحد
11: الله نعم. معنا.
0: نعم نعم نعم.
11: ما دام الله معنا ما حد علينا، لو جمعت علينا العالم، العالم كله بقواته ببرجاته بطائراته، ما دام الله معنا ما حد علينا، انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: نعم.
11: وبإذن الله منتصرين، وإسرائيل إلى زوال، وهؤلاء بعران الخليج إلى زوال، وهذه نهاية بإذن الله تعالى بأوامر رب العالمين، بقدرة رب العالمين، وليس بقدرتنا محلا بالجافل يعني بحاجة بسيطة، ولكن الله بيسدد وعلي وننتصر يعني بقوة رب العالمين.
0: نعم.
11: وجنده.
0: نعم.
11: الذي بيهيئهم معانا.
0: نعم شكرا جزيلا لك فعلا.
11: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ حمود شراف، وتحياتي لكل الطاقم كبير وصغير، لكم التحية من أعماق قلبي.
0: السلام
11: عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير وصحة وعافية، الله معنا. تخيلوا يا جماعة الخير، لما يجي واحد بس يقول لك أنا المسؤول الفلاني معك، أنا واسطك، أو أنا بظهرك، أو أنا الوزير الفلاني، أو أنا الرئيس الفلاني، بتشتبك شبقة الجن. لكن الآن يقول لك الله أنا معك، أنا معك، أنت الآن في مسار الحق، أنت الآن في معركة الحق. وهذا الإرجاف والتهويل فعلا هو أخطر من المواجهة في الميدان، لأن المواجهة في الميدان يقتل فيها أو يستشهد فيها المقاتل، لكن الإعلام والإرجاف والحرب النفسية يستهدف فيها الأب والابن والأم والزوجة والطفل والصغير والكبير والمراهق والكل. نستقبل اتصال آخر.
12: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
12: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير وصحة وعافية،
12: الله يدي لكم العافية. اليوم عن الحرب النفسية والشائعات.
0: نعم، وهذه أخطر حرب.
12: أخطر حرب طبعا، هي أخطر من الحرب العسكرية الصلبة طبعا.
0: صحيح.
12: يريدون تفكيك مجتمعنا اليمني بهذا الحرب الناعمة.
0: نعم.
12: لكن إحنا إن شاء الله واثقين بالله الثقة الكبيرة، ومعتصمين بالله الواحد القهار، ما دام إحنا ماشيين على القرآن الكريم وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله، متمسكين بسيدنا القائد العلم يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن المنتصرين بإذن الله. وقد انتصرنا على أمريكا في البحر الأحمر، ورجعت أيزنهاور وإبراهام، من يصدق أن اليمن الذي كان محاصر لمدة 10 سنوات أن ينكل بالبارجات الأمريكية هذا التنكيل.
0: نعم.
12: فهذا النعم عظيم من الله عز وجل، نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: وأن تنصروا الله ينصركم. نحن نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب انصرنا على القوم الكافرين، إن شاء الله النصر قريب بإذن الله، النصر قريب بإذن الله، لا محالة. إحنا متأكدين واثقين بالله، واثقين الثقة الكبيرة بالله عز وجل، فأن لا لا لا لا لا لا لا لا يخلف وعده سبحان الله. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
0: الله
12: النصر لأوليائه، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربنا اجعلنا من حزبك الذين ينصرون دينك ويرفعون كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وينصرون المستضعفين. لا خير في أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. اليوم سمعنا الأخبار حق غزة، ما يعني ما هو آخر خبر سمعنا؟ أنهم اعتدوا على بنت في المسجد الأقصى وفتحوا على شعرها واعتقلوها الصهاينة.
0: وكل هذا يحصل والشعوب العربية ساكتة، الأمة العربية والمسلمة ساكتة.
12: والأمة العربية ساكتة، نعم. إلا الشعب اليمني الذي عاد عنده غيرة وعنده كرامة،
0: نعم.
12: بفضل المسيرة القرآنية،
0: نعم.
12: لا لا نقول اللهم لك الحمد الذي أرسلت لنا علمين في زمن واحد.
0: نسأل الله
12: اللهم
0: الثبات.
12: لك الحمد،
0: نعم.
12: نعم كبير. ونسأل الله الثبات، نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والنصر قريب بإذن الله.
0: شكرا معكم جزيلا.
12: أم عباس شرفتي.
0: شكرا جزيلا لك أم عباس، والنصر قريب بإذن الله. واتصال آخر. إذن هذه المعنويات وهذه الروحية الإيمانية وهذه الهوية الإيمانية المتجسدة في رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا هي من تهزم أساطيل إعلام العدو، هي من تهزم الحرب النفسية للعدو، هي من تهزم كل محاولات العدو لاختراق مجتمعنا. هذا المجتمع عصي على الحرب النفسية وعصي على المرجفين والمهولين والمثبطين، حتى وإن سعوا لتخويف الناس لزرع اليأس في نفوس الناس إلا أن المعنويات قوية وما حد بيستسلم لهذا العدو. وأصبح اليوم من يحاول أنه يثبط من معنويات الناس منبوذ، ما حد يتقبله ولا حد يرضي يستمع له، لأن الناس مؤمنة بالنصر القريب والزوال القريب لهذا الكيان. نسمع اتصال.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
13: كل عام أنتم طيبين. كيف حال الأستاذ حافظ معجب؟
0: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
13: بداية أهنئكم بالعيد الأضحى المبارك، وأهنئكم على هذا البرنامج الضخم العظيم والمفيد.
0: الله يحفظك يا أخي،
13: ونشكركم جدا على هذا البرنامج المفيد جدا، لأن احنا في أشد الحاجة حقيقة إلى مناقشة هذه القضية وهي الحرب النفسية، لأن المسألة إذا ضربت النفوس ضربت الأبدان وضربت،
0: نعم.
13: الأوطان وضربت العزة وضربت الكرامة وضربت الهوية وضربت المبادئ كلها.
0: صحيح.
13: البداية من النفوس،
0: نعم.
13: ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بتربية النفوس في مكة،
0: نعم.
13: جذر الإيمان وقوى الإيمان ورب النفوس، ثم انطلق لنشر هذا الإسلام ولنشر هذه الدعوة،
0: نعم.
13: ولهذا الأعداء اليوم حريصين جدا من خلال الإشاعات من خلال الأكاذيب والتضليل في الحرب النفسية. يجب أن يكون عندنا وعي، وبرنامجكم هذا العظيم برنامج سوف يكون له صدى وسوف يكون فيه توعية وبصيرة، ونحن نتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ عبد الحافظ، وأنتم الرائدين في هذا المجال ومن المواجهين للحرب النفسية والإعلامية التي تستهدف شعبنا وتستهدف هويتنا وتستهدف مبادئنا. وطول ما في رجال يقومون بمواجهة هذه الحرب النفسية من أمثالك وأمثال بقية الإعلاميين والأساتذة الذين يواجهون هذه الحرب النفسية، بإذن الله سيكون هناك وعي في المجتمع، وإحنا إلا بنشارك معاكم من أجل فقط يكون لنا نصيب في المشاركة، وإلا فأنتم عمالقة الإعلام وعمالقة الجبهة الإعلامية.
0: حفظك الله ونسأل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحرب النفسية والإعلامية خطيرة جدا فعلا، والوعي المجتمعي والوعي الكبير عند الناس والتمسك بالجهاد والتمسك بالمبادئ الأساسية هو من أحرم العدو من قطف ثمار هذه الحرب، ولكنه لا زال يحاول بشكل كبير جدا، يحاول نشر الشائعات، نشر الأكاذيب، استغلال مواطن الخلل، أيضا يعني القصور الذي يحصل في بعض المؤسسات في بعض التصرفات، يعطي العدو فرصة، وهناك من يؤجج وهناك من يحاول أن يحرض الناس، لكن بالبصيرة بالوعي بالهدوء بالإيمان العميق بالتمسك نحن نسقط هذه الحرب وكل الحروب التي تشن على أدمغتنا وعلى مجتمعنا وعلى أهالينا.
13: صدق صبر، بارك الله فيكم، وتحياتي لكم جميعا، معكم أبو الليث العنسي.
0: اهلا وسهلا بك اخي الكريم وشكرا جزيلا
13: الله وخدمات لكم استاذ عزيز.
0: الله يحفظك ويبارك فيك اخي الكريم. هذا الوعي لدى مجتمعنا وهذه الروحيه العاليه والمعنويه الكبيره لدى مجتمعنا هي من احبطت كل محاولات العدو لاختراق هذا المجتمع. انا يعني اشوف انه العدو كل يوم يبذل جهود، العدو والله يا جماعه ما يخليناش نهجع بدوامه كل يوم وير وير وير وير وير وير قضايا مواضيع شائعات قصص بلاوي في احداث تكون بسيطه في إطارها الجنائي في إطارها المحدود لكنه يكبره يضخمه، وفي ناس أمراض وفي من ينقل الأخبار بطريقة خاطئة وفي ناس ما عندهمش البصيرة ما يستوعبش، يعني واحد يجي يدور له لايكات أو يدور له متابعين أو يدور له يعني خالف تعرف علشان الناس يقولوا عنه أنه والله يعني فلان عمل موقف، وهو بالأخير يعني يضر بجبهتنا بصمودنا بثباتنا يضر بتماسكنا يضر ببلدنا اللي يتربص به عدو يا جماعة يشتين قض علينا بأي لحظة. خلونا نأخذ اتصال. مرحبا.
14: السلام الله عليكم.
0: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
14: أستاذ حافظ كل عام وأنتم طيبين.
0: وأنت بخير وصحة وعافية إن شاء الله.
14: المفاجأة الحلوة هذا.
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك. إحنا يعني نعمل جهدنا والذي نقدر عليه لنوصل الرسالة. الله يبارك فيك.
14: على الإذاعة على التلفاز العشر السنوات هذه والآن هذا الإضلال الجميلة الله يجعل كل هذه ميزان حسناتك.
0: الله يبارك فيك.
14: في جبهة للأمانة
0: الراديو وجمهور الإذاعة جمهور كبير وبالذات راديو سام وجمهورها واسع وعريض في كل المدن في كل الأرياف، ولذلك أنا حبيت أنه تكون هذه الإطلالة وهذا المساهمة مني بسيطة متواضعة للحديث مع جمهور الإذاعة الذي هم في القرى في الأرياف في بيوتهم الذي ما يشوفوش التلفزيون الذي قاطعوا الشاشات، نتكلم احنا وياهم ونتجابر احنا وياهم ويسمعوا مننا ونسمع منهم ونستفيد منهم ونستفيد من طرحهم. تفضل سيدي الكريم.
14: يا سيدي للأمانة الطرح بناء والموضوع في غاية الأهمية. الموضوع احنا بنعاني من 10 سنوات من 11 سنة من بداية العدوان.
0: نعم.
14: الحرب النفسية اعتقد الآن مع وجود وسائل الاتصال أصبحت أكثر تأثيرا من الماضي.
0: نعم.
14: وكم جهدنا كل واحد يطلع إشاعات يرجع يذكع. صحيح. احنا انتقلنا الى مرحلة ترك هذه الاشياء.
0: نعم.
14: سأقول لكم مثال بسيط على سبيل الجمهور.
0: نعم.
14: كان الفرزدق وهو معروف من مشاعر الهجاء. في سوق عقاب وفي تلك الاثناء جاء شاب طلع المنبر وانشد قصيدة عصباء كلها هجاء للفرزدق وكان حاضر.
0: نعم.
14: الفرزدق في ساحة مع الناس. فلما انتهى انصرف الفرزدق لحق واحد من العراب يقول له يا فرزدق عجزت أن ترد عليه. قال لو رددت عليه لقالت العرب فلانا حج الفرزدق.
0: الله
14: الفرزدق
0: الله.
14: رد عليه فصرنا أندادا
0: الله.
14: بمعنى أنه لو تركنا الشاي عبقعتاء أسقط، لكن إحنا الذي أحيانا الذي بيجي بشكل في مواقع التواصل لا عند خبرة ولا هم من أهل الخبرة ولا هم من أهل الإعلام، المهم لايكات.
0: نعم.
14: خليت كبيرة وهي لا شيء.
0: نعم.
14: لو كان تركها وأنا تركتها وذيك تركتني سقطت في القاع وما بش لا أي قيمة، وبالتالي
0: أحسنت
14: أرسل العدو أن هذا الأسلوب أصبح غير مجدي.
0: صحيح صحيح صحيح بارك الله فيك فعلا.
14: ما نضرش عليكم.
0: الله يحفظك.
14: سعدنا بسمع صوتكم.
0: الله يبارك
14: للأمانة
0: فيك.
14: الأمانة أن ركزت على نقطة مهمة، الإذاعة مش كل الناس بيسمع الراديو التلفزيون.
0: نعم.
14: بالذات في القرى.
0: نعم.
14: الإذاعة أشمل بالذات مع السهر.
0: نعم.
14: مع صوت شيء سهر جنب التلفاز، هذا التلفاز يحتاج طاقة كبيرة وأكثر الناس في الريف يعتمد على الطاقة الشمسية.
0: نعم.
14: وبالتالي الإذاعة مهمة جدا، كتب الله أجركم شاكرين فضلكم هذا التفات كريم منك.
0: الله يكتب أجر الجميع ويوفقنا جميعا ويعيننا جميعا. انه نوصل الرساله. وفعلا الذي طرحته انت انه في بعض المواضيع من سفاسف الامور ومن المواضيع التافهه التي لا تستحق ان يلتفت حولها الناس، ما تستحقش انه احنا نبذل جهد ليله. خلي الموضوع يموت، خلي الموضوع ينتهي، والشخص المغمور الغبي هذا او الساذج الذي يدور لايكات ويدور متابعات خليه يحرق وينتهي. وفعلا العدو الان يعني يبذل جهود كبيره، مش عارف كيف يتعامل مع هذا المجتمع حقيقه.
14: اتفضل معاكم يا سيدي. على سبيل المثال القنوات الفضائية،
0: نعم،
14: كيف تعتمد في مكانتها وفي تقديم إعلاناتها وإلى غيره من عدد المشاهدات؟
0: نعم نعم.
14: لو مثلا كل الناس تركوا الجزيرة،
0: نعم،
14: أصبت.
0: صحيح صحيح.
14: لو تركوا الـNBC كذلك أصبت. يعني عند الآن أحيانا بيقول أنا أكد أنا مالي شيء، أنا عندي وعي، شفت على الجزيرة أو افتح العربية واسمع على شان قارب.
0: نعم.
14: مش عارف انها حرب بتستهدف العقل الباطن.
0: نعم.
14: بتولد في عندك نوع من الاحباط.
0: صحيح.
14: هذا اللي يشتهي العدو.
0: صحيح صحيح.
14: لكن ليش تسمع؟
0: نعم، ليش تفتح له الباب؟

0: مباشرة بأسلوب غير مباشر بكلمات معسولة. يعني تخيلوا الجزيرة في بداية العدوان على غزة كم جلست، يعني كان القناة الوحيدة التي تنقل الأخبار 24 ساعة عن غزة، بس بعدين بداخل كل خبر يعني تركز على المظلومية، تركز على الدمار، على الخراب. طيب أنت لما تجلس 24 ساعة فاتح التلفزيون وتبصر بس الخراب والدمار والضحايا والجثث والأشلاء وما تبصرش ولا عملية من عملية المقاومة، إيش بيترسخ بذهنك؟ الهزيمة، الهزيمة المعنوية بتنهزم يا أخي. الآن أنت لما تجلس تسمع هذه الأخبار أنه اغتيل القائد الفلاني، استهدفوا القائد الفلاني، استهدفوا البلد الفلاني، استهدفوا المقاومة الفلانية، أنت تهزم داخليا خلاص، تشعر بالضيق، تشعر بحالة اليأس، لأنه هذا الإعلام صمم، صنع، جاء، مول، اشتغل على أساس هذه الفكرة ليخدم الأعداء، ما جاش عشان يخدم قضية أو مقاومة. لو كان هذا الإعلام مع المقاومة لكان واضحا ولكان محاربا. خلونا نأخذ اتصال. يا مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور العافية.
1: الله يحييك أخي الكريم.
0: حياكم الله وأبقاكم.
1: الله يحييك. قناة سام.
0: نعم نعم، إذاعة سام، تفضل أخي.
1: ألو.
0: ايوه ايوه معك، انت الان على الاثير، تفضل.
1: الله يحفظك يا سيدي الكريم، انا كل الشكر والامتنان للاستاذ عبد الحافظ معجب.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا.
1: ارجو غايه الرجاء.
0: نعم.
1: اذا كان في امكان التنويه للمستمعين.
0: نعم.
1: كيفيه الحصول على الرابط او الحلقه هذه بحيث اي مستمع لها ممكن فعلا ان يعيد نسخها او تسجيلها يستمع اليها مع افراد اسرته.
0: نعم.
1: يستطيع أن ينشرها في بين أقاربه في هذه الأماكن اللي بيكون فيها هذا البيئة الغير صحية، وهذا طلب أرجو الأستاذ عبد الحافظ وللقناة أن يشير إليه للمستمع الكريم.
0: لا تبشر تبشر، الله يبارك فيك. قناة إذاعة سام على تليجرام فيها البث المباشر والبث الحي لهذه الحلقات ولكل حلقات وبرامج وأخبار إذاعة سام اف ام، وموجودة بعد الحلقة سيتم نشر المقاطع من الحلقة إن شاء الله، بإمكانكم الرجوع إليها متى شئتم. ويعني اليوم احنا أخرنا الاتصالات على المستمعين وبدأنا في وقت متأخر، لكن إن شاء الله نعوذكم بكرة الذي مش قادرين نأخذ اتصالاتهم الآن، في كثافة على الاتصال، لكن وقتنا انتهى وقد زيدنا فيها، قد شلينا 7 دقائق زيادة، يعذرون الزملاء في الإذاعة. ونشتي نوصل للخلاصة، وخلاصة حلقة اليوم في موضوع الحرب النفسية والإدراكية واستهداف الوعي، أن نكون يقظين وأن نقاطع وسائل إعلام العدو وكل وسائل التواصل التي تقدم خدمة للعدو. شوفوا يا أعزاء، الآن أنت وأنت فاضي مش خلي التلفزيون، ممكن تقول لي أنا مقاطع العربية، الحدث، الجزيرة، ولا أشوف واحدة من هذه القنوات كلها، أنا مقاطعها من زمان، أنا ما معي إلا التلفون. طيب التلفون هذا وأنت تقلب المقاطع القصيرة، شوف كم كمية المعلومات، البيانات الذي توصل إلى دماغك كل يوم، كل مقطع فيديو يؤثر فيك شوية. أنت الآن لو تنزل للسوق تشتري شميز ولا فنيلة ولا عزكم الله حذاء ولا أي شيء، أنت مبرمج على مشاهد شفتها، فعاجبك هذا اللون أو عاجبك هذا الشكل. أنت لما تروح للمحل تشتري عصير أو بسكويت أو أي منتج، فأنت متأثر باللاوعي بما تم زرعه فيك من صور ومشاهد رأيتها بلحظات لم تكن مستوعبا حينها. هذه الفيديوهات القصيرة التي تشوفوها كل يوم، ممكن الواحد باليوم يقلب 10 20 50 100 200 مقطع فيديو، داخل هذه 100 أو 200 مقطع فيديو هناك ملايين البيانات البصرية والسمعية والمؤثرات والتي صممت بعناية لتغيير تفكيرك ولتغيير طريقة تفكيرك، للتأثير على وعيك، للتأثير أصلا. أنت شوف معي بس الدماغ كم مساحته، لما أنت معك فلاش ميموري أو معك ذاكرة تليفون أو معك هارد جهاز، لما تجي تعبه بما هب ودب يتملى. لو معك ملفات مهمة، معك فيديو مهم تشتي تطرحه، ما عاد فيش مساحة لأنه امتلأ. أدمغتنا هي نفس هذا الوعاء، نفس هذه الفلاش، نفس هذه الذاكرة، لما كل يوم نعبيها نرص من صبح ربي لا ليله. وأكثر شيء يعني يا وقت التخزينة بدايتها أو آخرتها، قلب قلب قلب قلب قلب. العدو يا حبيبي صنع لك هذه كل مدروسة. شوفوا الفيديوهات اللي تطلع لكم حق الأدوية اللي تتكلم، ولا البطاطا الذي تتضارب هي والطماطة، هذه كل مدروسة. هي تفاهة صحيح، هي منتج رديء من الذكاء الاصطناعي صحيح، لكن صممت وفق دراسات وأبحاث لتغير في طريقة تفكيرك ونمط عيشك ونمط حياتك. المجتمعات الغربية اللي تغيرت حياتها اليوم، هذه المجتمعات أمامكم، مجتمعات الغرب وأوروبا اللي تغيرت نمط، يتغير نمط حياتها، كانت قبل 50 سنة وقبل 40 سنة وقبل 30 سنة وقبل 20 سنة تعيش بوضع متماسك، كانت تعيش بوضع فيه من القيم والأخلاق الذي اليوم ما عدها. ليش؟ كانت الأسرة تجتمع زمان على مائدة واحدة وتأكل كلها مع بعض. داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان مسألة الإنجاب خارج الزواج مسألة ممنوعة، عيب، أخلاقيا كانت مرفوضة قبل 50 سنة. مسألة الشذوذ كانت مرفوضة داخل المجتمع. اليوم هذه المجتمعات قبلت كل هذه المسخ لحياتها. ليش؟ لأنها تأثرت بالإعلام، بالحرب التي شنت عليها. لما بدأت المسلسلات، أول مسلسل بدأ بقنوات بريطانية كان ممول من شركات الدعاية حق المنظفات والصوابين والشامبو وغيره، حتى أنهم كانوا يسموها في وقتها أنها مسلسلات منتجات التنظيف. بدأت هذه المسلسلات تغرس في أفكار الناس وفي أذهان الناس في المجتمعات الأوروبية أنه كل واحد يأكل لحاله، أن البنت ممكن تخرج وتعمل الذي تشتي وترجع البيت ما حد يقول لها شيء. وبدأت السلسلة أو المسبحة تنخرط، وصلت المجتمعات الغربية إلى ما هي عليه اليوم من الشتات. كل ما هم عايشينه اليوم من حالة ضياع، من حالة تشتت، هو نتاج لما تم غرسه فيهم من أفكار. فأحنا اليوم لازلنا محافظين، عاد احنا للآن متمسكين بهويتنا الإيمانية، بأخلاقنا، بقيمنا، عاد كلمة عيب ترد كم منه. فلذلك لنحمي أدمغتنا ونحمي الذاكرة حقنا ونحمي الوعي حقنا وأطفالنا. انتبهوا عند الله وعندكم، يا منعه يا جهده، انتبهوا للأطفال. الولد والبنت الصغار الذي انت تضبح منه يجلس يزعجك وترجم له بالتلفون يقلب، بكرة بتسمع منه كلمات لم يعني تقال في داخل بيتك وأسرتك ومجتمعك، لأنه الطفل تلقاها من التلفون وحفظها. الطفل سيفاجئك بكرة وبعده وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد كم يوم أنه يمارس ممارسات داخل البيت لا تخطر على بالك، لأنها غرست فيه من مقاطع الفيديو، هذه المقاطع القصيرة اللي يقلبها كل يوم. لذلك نحمي أطفالنا ونعطيهم المحتوى الذي ينمي أدمغتهم. إذا قدحنا لا نشتي يعني قد الضرورة ولا قد خلاص شر لابد منه، أن احنا نعطيهم التلفونات، خلونا ننتقي إيش يتفرجوا، نوريهم أشياء تفتح مداركهم للعدو وخطورة العدو وعداءنا مع اليهود وتمسكنا بهويتنا وتمسكنا بإنسانيتنا بأخلاقنا بقيمنا التفافنا حول قيادتنا. لذلك هذا الأمر يعني من رقبتي إلى رقبتكم، أمانة عند كل واحد، ونحمي أنفسنا. يعني أنت لا تفكرش يا حبيبي أن قدك يعني مسبع مربع على ما يقولوا، قد أنت خلاص أنه أنت ما ينطليش علي. لا لا لا لا لا لا، والله أن أنا وأنت وإحنا كلنا بدون ما نشعر وإحنا نقلب أم التلفون هذا يتعبي راسنا أفكار وتخرج بعدين بعد فترة بدون ما نشعر ونتعبى راسنا كلمات ومصطلحات وممارسات وعادات وتقاليد ليست منا ولسنا منها، لا تنتمي لنا ولا ننتمي إليها، لا تعنينا ولا يجب أن نتابعها ولا أن نشاهدها. لذلك نحمي أدمغتنا من حمايتنا لعيوننا ماذا تشاهد ولأسماعنا ماذا تسمع، حتى نتجنب هذه الحرب وكل ما هو إرجاف وكل ما هو تهويل وكل ما هو إخافة وكل ما هو لزرع الياس، علينا أن نبتعد عنه. عندما تجي تبصر منشور ولا مقال ولا تشتي تشوف فيديو ولا تسمع صوت وهو فيه إرجاف وفيه تهويل وفيه ما سيؤثر على معنوياتك فابتعد عنه، ابتعد ابتعد كما يكتبوا على الناقلات حق النفط والغاز، ابتعد عن الناقلة 100 قدم، فأنت ابتعد عن كل ما هو مرتبط بالحرب النفسية. وقد احنا قلنا لكم مش بعدها ترجع تقول ما كنتوش داري، الحرب النفسية والإدراكية تشن علينا بطريقة لا نشعر بها، تتسلل إلى أدمغتنا وأفكارنا دون أن نشعر، مش بس من الشاشة والتلفزيون ومن التلفون ومن مواقع التواصل ومن الناس المحبطين والمحلبطين الذي ممكن نقابلهم في حياتنا، في الشارع، فوق الباص، في العمل، في البيت، في المجلس، في التخزينة، في الكذا، من تراه أنه يستهدف وعيك ويزور الحقائق ويريد أن ينال من عزيمتك ومن روحيتك ومن معنوياتك فابتعد عنه. نلتقي غدا في 10 مساء بإذن الله، ومن الآن أقول لكم الرقم اللي تحفظوه بعد لا نسينا، بكرا ننبهكم بأول حلقة 01-322-653، احفظوا. وبكرة موعدنا في تمام 10 مساء إن شاء الله، ومواضيع أخرى ونقاشات أخرى تهم حياتنا اليومية. وفي ختام هذه الحلقة نستمع أنا وأنتم إلى ما نشرته اليوم كتائب القسام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألتقي بكم غدا 10 مساء على سام FM في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

مشاكل الأمة، كل مشاكل الأمة لها هذه المشاكل الثلاث، لها منشأ يعود إلى ثلاثة أسباب: الاختلال الرهيب في الوعي، الاختلال الرهيب في القيم والأخلاق، وغياب المشروع الحقيقي للأمة وحلول بدائل هي للأعداء. هذه الأمة يفترض أن لها رسالة، لها مشروع، لها هدف تبني واقعها لتكون أمة عظيمة قوية تقدم النموذج العالمي كأمة حضارية راقية واقعها قائم على الأخلاق وعلى القيم وعلى العدل، وتنشر الحق والخير إلى أرجاء العالم، وتتميز بوعيها بالدور الاستخلافي للإنسان في الأرض، كيف يعمر الأرض ويعمر الحياة ويبني الحياة على أساس من القيم، على أساس من المبادئ العظيمة، بهدف مقدس يسير نحو الله سبحانه وتعالى.

0: سام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: أجمل عيد هو عيد المرابطين، أجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في إطار عمل يرفع الرأس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزلة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

كل مشاكل الأمة، كل مشاكل الأمة لها هذه المشاكل الثلاث، لها منشأ يعود إلى ثلاثة أسباب: الاختلال الرهيب في الوعي، الاختلال الرهيب في القيم والأخلاق، وغياب المشروع الحقيقي للأمة وحلول بدائل هي للأعداء. هذه الأمة يفترض أن لها رسالة، لها مشروع، لها هدف تبني واقعها لتكون أمة عظيمة قوية تقدم النموذج العالمي، كأمة حضارية راقية واقعها قائم على الأخلاق وعلى القيم وعلى العدل، وتنشر الحق والخير إلى أرجاء العالم، وتتميز بوعيها بالدور الاستخلافي للإنسان في الأرض، كيف يعمر الأرض ويعمر الحياة ويبني الحياة على أساس من القيم، على أساس من المبادئ العظيمة، بهدف مقدس يسير نحو الله سبحانه وتعالى.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك.

0: سيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: طبعاً هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
2: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة السادسة بعد الستمائة، التزكية والقرآن، القسم الثالث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والقرآن، والفرق بين التزكية القرآنية والتزكية وفق المناهج المختلفة، وذكرنا مثالا على ذلك بالدور القرآن الكريم في تحقيق التقوى والتي اهتم بها كثيرا بخلاف المناهج الأخرى التي لم تراعي هذا الجانب اهتماما أو تعطيه الأهمية الكافية. وذكرنا ما ذكر وصف به الإمام علي المتقين والجوانب المختلفة المرتبطة بالشخصية المسلمة المتزنة المتكاملة المؤدية لوظيفتها وبأحسن وجه. فنذكر يرى ويذكر سيد الملك بن بدر الدين الحوثي هذا المعنى وهذه المعاني عند حديثه عن القرآن الكريم وكونه المنهل الصافي لتحقيق التقوى باعتبارها الثمرة الكبرى للتزكية الروحية، فقال في الحديث عن التقوى على ضوء الآيات القرآنية المباركة نرى مسائل مهمة وجوانب أساسية لا بد من ملاحظتها والالتفات إليها، ولكي تتحقق التقوى للإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد من العودة إلى القرآن الكريم. طبعا هو يذكر الآيات محاضرات مختلفة عن هذه الآيات التي سنعرض لها إن شاء الله عند الحديث عن التقوى، يقول إن تعرف من خلال القرآن الكريم كيف تتحقق لنا التقوى التي بها الوقاية لأنفسنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، والتي بها الوقاية لأنفسنا من كل ما فطرت عليه نفوسنا من الحرص على الوقاية منه، الوقاية من الشر. طبعا التقوى يعني الجذر الكلمة هو الوقاية، الوقاية من الشر، الوقاية من الخزي، الوقاية من الضلال، طبعا الوقاية بمفهومها الواسع، الوقاية من الشر هو أن نتجنب الوقوع، لأن النفس تلوث، الكبر مثلا هذا مرض، عقدة نفسية، فعندما نتطهر منه هذه وقاية. العجب، الغرور، البخل، الحسد، الحقد، كل هذه أمراض تؤثر في النفس. كذلك الوقاية من الخزي والإهانة، لأن كل هذه الصفات توفر الإنسان تجعله مهانا ملعونا ليس فقط من الله، حتى يلعنه اللاعنون كما ورد في القرآن الكريم، يصبح محل كراهية. كذلك الوقاية من الضلال، لأن هذه الصفات تجعل صاحبها مرتعا للشيطان يضله ينحرف به عن الطريق المستقيم. الوقاية من كل ما يسبب الهوان في الدنيا والآخرة، بالتالي الوقاية لها مفهوم شامل سواء في أدوارها أو في وظائفها أو في ثبارها وغير ذلك، تشمل الدنيا والآخرة. الوقاية من الشرور والمصائب التي تسبب بها الإنسان من خلال أعماله السيئة، لأنه كما ورد في الأثر ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ولذلك التقوى تجعل الإنسان محصرا من كل هذه الأمور، الآثار في النفس، في المجتمع، عند الله، في الدنيا، في الآخرة، إلى آخره. ثم ذكر الأسس التي تقوم عليها التقوى من خلال القرآن الكريم، فقال إذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد أن هناك أسسا مهمة تقوم عليها التقوى. ثم ذكر أول تلك الأسس فقال من أول ما نلحظه في مسألة التقوى وكيف تتحقق لنا للإنسان أنه لا بد أن نعرف الطريق والبرنامج المشروع الذي تتحقق لنا به تقوى الله سبحانه وتعالى، لا بد لنا من رؤية نعرف من خلالها ماذا علينا أن نعمل لكي تتحقق لنا التقوى، وما ينبغي لنا أن نترك، ما ينبغي علينا أن نتجنب، ما ينبغي علينا أن نتوقع لكي تتحقق لنا الوقاية من كل ما نسعى للوقاية منه. كيف نسلم من الضلال؟ كيف نسلم من الشر؟ كيف نسلم من الخزي؟ كيف نسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ بالتالي الوقاية أو التقوى ليس مجرد لفظ نقول هذا المتغل. الله تعالى وضع أوصاف وهو علم قائم بذاته، علم التقوى وكيفية تحصيل التقوى، وهذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم النافع الذي ينجي الإنسان. لأن المؤمن عندما ينطلق في التزكية لا ينطلق هكذا أعمال فقط، ينطلق من رؤية، ينطلق من منهاج، ينطلق من برنامج، ويعتمد فيه طبعا على المصدر الهداية الأعظم هو القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: لأهمية التقوى للإنسان ولأهمية التركيز عليه بشكل أساسي حتى تتحول إلى برنامج حياته. لمثل ما الآن مثل الدول تضع دستور وتضع قوانين تسير عليها وتطبقها، كذلك عالم النفس الإنسان معقد، ربما أعقد من الدول نفسها، كائن معقد جدا. فلذلك يحتاج إلى دستور، إلى برنامج، إلى قوانين بحيث يسير عليها ويطبقها وينسبغ بها. وهذا هو معنى التقوى، واحترام التقوى بمفهومها السياسي والمرتبط بالدولة هو احترام القوانين، ولا يمكن للشخص أن يحترم القوانين دون أن يعرفها. فكذلك هناك قوانين وضعها الله تعالى في عالم النفس، فنحتاج إلى احترامها، إلى تطبيقها، إلى التمسك بها، إلى السير على ضوئها، تكون بحيث أي تصرف مثلا يؤدي إلى الخروج عن التقوى طبعا نبتعد عنه. لأن مثل ما هو الحال في الوقاية الصحية، الشخص يقول أتوقع مثلا من جراثيم معينة ولا أتوقع من جراثيم أخرى، فيأتيه الهلاك من ذلك الأمر. أحيانا تكون أفعال بسيطة في ظاهرها ولكن تحرق الإنسان، تحبط الأعمال. عندما نقول تحبط الأعمال، هي تحبط كذلك النفس الإنسانية وتزرع فيها آثار سيئة جدا يصعب التخلص منها. لذلك يقول لابد من التركيز حتى تتحول إلى برنامج حياة، مشروع حياة، مسار حياة. يقول نجد الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين المفلحين الفائزين بالمتقين، يعني من أراد الفوز في الآخرة عليه بالتقوى، من أراد الفلاح فعليه بالتقوى، وهكذا في الدنيا والآخرة. يقول لأنها حالة لابد أن يلازمها الإنسان، لابد أن يرتبط بها كمسار حياته. ثم ذكر التفريط في التقوى وتجاه أي عمل، فقال عمل معين أو مخالفة معينة أو خطيئة معينة يمكن أن تجلب على هذا الإنسان شرا كبيرا وخطرا عظيما، يمكن أن تكون سبب هلاك لهذا الإنسان أو سبب شقاء لهذا الإنسان كما نراه في الواقع. تصرف بسيط جدا، يعني كما ذكرنا مثال سابق أنه شخص يأتي بعود ثقاب ويشعل به مثلا، جمع أموال كثيرة ثم يأتي بعود ثقاب ويشعلها، فذلك تلك الحركة بسيطة جدا ولكنها تسبب في هلاك كل ما جمعه من أموال، وهكذا. يقول أولم تكن خطيئة واحدة لأبينا آدم عليه السلام سببا لشقائه آنذاك وخروجه من الجنة التي كان ينعم فيها ويرتاح فيها ووفرت له فيها كل أسباب السعادة والاستقرار ومتطلبات الحياة الأساسية؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فكيف بجنة الخلد التي وعد بها المتقون؟ يعني كما أن آدم عليه السلام أخرج للجنة من الجنة بسبب عدم مراعاته للتقوى في ذلك الأمر المحدود وهو الأكل من الشجرة، فكذلك لا يدخل الجنة أو سيخرج من الجنة. الله تعالى وعد عباده الصالحين بالجنة ولكن وضع شروط، مثل ما وضع الشرط لآدم عليه السلام، قالوا أنت في الجنة ما دمت لم تأكل من الشجرة، فإذا أكلت منها خرجت. كذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا يمكنكم أن تدخلوا الجنة ولكن بشرط التقوى، ووضع لنا كذلك شروطا، فإذا نحن طبقناها نعم ندخل إلى، ولكن إذا خالفناها فالله تعالى له قوانين ثابتة لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه قوانين لا ينفعنا ذلك الغرور أو تلك الأمور التي ربما نمني بها أنفسنا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من البشارات الخاصة بالمتقين ودورها في الترغيب فيها، فقال أغلب الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجنة وعن رضوان الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر وأعظم من الجنة وما الجنة إلا نتائجه من تجلياته من امتداداته، كل هذا ارتبط بالتقوى. طبعا أعظم شيء المؤمن يطلبه هو رضوان الله سبحانه وتعالى، فإذا رضي الله فكل شيء، يعني الجنة هي تجلي لرضوان الله سبحانه وتعالى. مثل ما نحن في الواقع، إذا رضينا عن شخص مثلا فنكرمه نقدره نعطيه مما استطعنا، فهذا كله الرضوان هو الأساس. إذا كان نحن رضا مخلوق قد يجلب لنا الكثير من المصالح، فكيف برضوان الله سبحانه وتعالى؟ يذكر قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله تعالى وذكر هذا الأمر، تلك الجنة التي نورث، وهنا المنهج القرآني ليس كالمنهج الصوفي كما قلنا العارف عندها. الله تعالى قال من كان تقيا، لم يقل من كان عارفا. قد يكون الشخص عارف، إبليس يعرف الله، ولكنه لم ينفعه ذلك الأمر، لابد أن يكون هناك تجلي. شخص يقول مثلا أنا محب لله ثم لا يهتم لا بالصلاة ولا بالدين ولا بشيء، ويقول أنا تكفيني محبة الله، والله لن يحرق قلبا يحبه. من أدرك أنك تحب الله؟ علامة حبك لله اتباعك له، خضوعك له، استسلامك له، تنفيذك لأوامره. كيف تدعي أنك تحبه وأنت تعصيه؟ يعني هذا لا يستقيم لا في العقل ولا في أي فطرة. نحن في البشر بيننا الشخص يحب جهة ما يسلم لها تسليما مطلقا، ولا يسألها لماذا، يعني يطبق أوامرها من دون أن يسألها عن السبب. الله تعالى كذلك يقول: أعدت للمتقين، مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخره. يقول هكذا آيات كثيرة ربطت المسألة بالتقوى. فما أعظم التقوى، وما أهم التقوى، وما أهم أن يسعى الإنسان بكل جهده بالاعتماد على الله، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لكي يكون واحدا من عباد الله المتقين. تلك الآيات القرآنية الكثيرة كلها تجعلنا نعيش هذا المعنى، تصبح التقوى هدف لنا، تصبح كل ونحاول أن نحصلها بكل ما أوتينا من وسائل، والقرآن الكريم مليء بذلك كما سنرى إن شاء الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صفات المتقين، فقال في القرآن الكريم جملة من المواصفات الأساسية التي يصف الله بها عباده المتقين: والمتقون هم المؤمنون. يعني لا يتحقق أن يكون الإنسان من المؤمنين الصادقين، المؤمنين الذين وعدوا من الله بكل تلك الوعود الإلهية العظيمة، أن يحظوا برعاية عظيمة من الله في الدنيا والآخرة، بالفوز، بالفلاح، بالنجاة، بالسعادة، بالخير، بكل ما وعد الله به. قال هي حالة متلازمة، الإيمان والتقوى كلاهما شرطان أساسيان لتحصيل كل تلك المنافع التي وعد الله تعالى بها، وأولها رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على كون القرآن الكريم هو المنهل الصافي لاكتساب التقوى. فقال البرنامج الذي يعود إليه المتقون، يعني المصدر، الدستور، الميثاق، العهد الذي يرجع إليه المتقون، المرجع الثقافي والفكري الذي ينطلقون من خلاله في هذه الحياة، في أعمالهم، في مواقفهم، في التزاماتهم، في ولاءاتهم، برنامج حياته يأخذونه من أين؟ هل من المفكر الفلاني؟ يعني مثل ما في البشر يعني يقول أنا أخذ من ابن عربي مشربي أكبري كما يقولون، أو مشربي قادري، أو مشربي شاذلي، أو مشربي مشرب المؤمن هو مشرب قرآني. هل من المفكر الفلاني؟ هناك رؤى في الدنيا، هناك نظم حياة في الدنيا، هناك الكثير من أبناء البشر يعتمدون في مسيرة حياتهم، في اتجاهاتهم بكلها، على رؤية لفيلسوف معين أو مفكر معين. كل اتجاهات الناس في هذه الحياة لها مدارسها، لها مفكروها، لها المفلسفون لها، ينطلقون من خلالها معتمدين لها في هذه الحياة. المتقون اعتمادهم بالأساس على كتاب الله سبحانه وتعالى. يمثل القرآن الكريم المرجعية، يعني مشرب قرآن كما يقال، يمثل القرآن الكريم المرجعية والوثيقة الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي، وبهذا تتحقق التقوى. لا يمكن أن تتحقق التقوى إلا بهذا. فالله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إنه هو لا شك فيه، إما لا شك في الكتاب نفسه، أو لا شك في كونه هدى للمتقين، طبعا بدلالات الآية المختلفة. هو هدى، وحتى لو قلنا هدى للمتقين يعني منفصلة عن ما قبلها، فهي تدل على صف وصف القرآن الكريم بذلك، أنه هدى، أن كل القرآن الكريم هدى للمتقين، وبالتالي قصص الأنبياء هدى للمتقين، قصص فرعون والجبابرة هدى للمتقين، حتى تعلمهم أن يتركوا ذلك الجبروت وذلك الاستبداد. وعيد الإلهي تحذير للمتقين، الوعد الإلهي ترغيب للمتقين، أسماء الله الحسنى تحبيب المتقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل القرآن الكريم هو يحقق التقوى بمفهومها السليم، بمفهومها الصحيح، ويحقق الوقاية. ولهذا عندما يرد في الأحاديث أن القرآن الكريم يصبح حاجزا بين الإنسان وبين العذاب بهذا المفهوم، لأن القرآن، المعاني القرآنية والحقائق القرآنية التي تشربها المؤمن تحميه من الوقوع في عذاب الله. يستحيل المؤمن يقرأ القرآن بصدق وإيمان وكدستور وليس كقراءة مجردة، طبعا هذا سيصبح القرآن حاميا له، لأنه يعطيه المنهج، يعطيه الطريقة التي إذا مارسها وصل إلى حالة التقوى، وإذا وصل إلى حالة التقوى صار طبعا من الناجين، من المفلحين، من الفائزين، كما يذكر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
0: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 28 من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة عطان بغارة واستشهد مواطن وجرح اثنان بقصف على ناقلة وقود في نقطة المجبر بمديرية حرث بحجة، كما أصيب طفل في نشور بصعدة بانفجار قنبلة عنقودية لطائرات العدوان في المنطقة، وشن العدو غارتين على مخزن تابع للأغذية العالمي ومحطة كهرباء في حجة وخلف أضرار فادحة، كما شن 20 غارة استهدفت المجمع الحكومي والسوق المركزي في الملاحيض، واستهدف مناطق الحصامة والمنزالة وشدا 15 غارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، سقط 9 شهداء بينهم 6 أطفال وامرأتين وأكثر من 20 جريح بغارات على منزل في منطقة الغربية بجبل صبر في تعز، كما أدى القصف إلى تدمير عدة منازل في المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان أكثر من 30 غارة مستهدفا معسكر العمالقة في عمران، كما أقدم المرتزقة على قتل الشيخ طالب المكي أحد قيادات المؤتمر بالجوف، وأصيب 5 من مرافقيه في جريمة غادرة في الحزم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الزهاري في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف العدوان بغارة زورقا خاصا بصيانة العائمات البحرية في ميناء الحديدة، واستهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات في منطقة النخيلة بالدريهم، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على منطقتي الفرع والصوح في مديرية كتاف، واستهدف ب7 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية حرث بحجة، واستهدف ب5 غارات مديرية مجزر، وشن غارة على مديرية مدغل في مارب، كما شن 4 غارات على منطقة قانية في محافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 15 غارة على مديرية سرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، بما استشهد 3 أطفال إثر تعرضهم لقصف مدفعي سعودي على منطقة الرغو في منبه بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة 119 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت 5 غارات لطيران استطلاعي مسلح على مديرية البرح وجولة القصر في تعز ومديرية مريس في الضالع، وتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مارب وحجة والجوف وصعدة وتعز والبيضاء والضالع وجبهات ما وراء الحدود، و14 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في الطينة والمزرق بمحافظة حجة والروضة في مارب وباب غلق بمحافظة الضالع ووادي جارة في جيزان المحتلة، و46 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وصعدة وحجة وتعز والضالع وما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 93 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة وجبلية وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي عدوانا جويا بعدد من الغارات مستهدفا منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للمقاومة في قطاع غزة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استهدف العدو الصهيوني بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي. استهدفت المغارات مدرج المطار وطائرة لشركة الخطوط الجوية اليمنية بالعاصمة صنعاء، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في البنية التحتية المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن الأبطال المجاهدون من اقتحام موقع الشهباء بقطاع عسير وأحرقوا دبابتين ولاذ بقية جنود العدو بالفرار، كما استهدفوا موقع الرديف بصواريخ ومدفعية وشهدت الإسعافات تسحب الجثث والجرحى، كما تم تدمير بقية الآليات في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 قتل ضابطان سعوديان وعدد من جنود العدو وتم إعطاب وتدمير آليتين بقصف على معسكر شحبة بنجران، كما نفذ الأبطال عملية نوعية في كلابة بتعز على امتداد شارع 40 من الجهة الشمالية الغربية المطلة على عصيفرة، ما أدى إلى مقتل العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بعد فشل محاولتهم التقدم في الشبكة والوازعية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي 6 جنود سعوديين مقتلهم بمحاولة تسلل فاشلة في موقع الفواز بنجران، كما لقي عدد من جنود العدو مقتلهم وجرح آخرون بقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في رجلاء وغرب الفواز في القطاع ذاته، كما استهدف المجاهدون آلية للغزاة شمال المخاء بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل كل من فيها، كما قصفت المدفعية بعشرات القذائف تجمعات المرتزقة والغزاة في ذباب، وكذلك في أطراف جبل هيلان ومعسكر كوفل ووادي نوعة في صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف على الحوالي قبالة جبل قيس في جيزان، وسقط قتلى وجرحى وتم تفجير عدد من العبوات بالمرتزقة خلال كسر الزحف، وتم كسر زحف قبالة منفذ علب عسير وسقط قتلى وجرحى، ودكت المدفعية تجمعات العدو في تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء بنجران، وتعرض ما يسمى نائب رئيس هيئة الأركان ما يسمى اللواء صالح الزنداني المعين من العدوان لمحاولة اغتيال بعد خروجه من مستشفى البريهي بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير مدرعتين وثلاثة أطقم وقتل وجرح عديد من المرتزقة بعملية كبيرة لصد زحف واسع في الساحل، كما قتلوا وجرحوا العشرات خلال كسر زحفهم في شمال صحراء ميدي بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قنص 5 مرتزقة قبالة موقع مستحدث، وقنص 4 قبالة جبل دخان، وقنص 9 في وادي جارة بجيزان، كما نفذ المجاهدون عملية عسكرية في الوازعية سقط على إثرها قتلى وجرحى من المرتزقة، وكسروا زحفا لهم في الكدحة وسقط عدد من القتلى والجرحى وفر من تبقى، كما اغتال مسلحان أحد أفراد المرتزقة في محافظة تعز، وقتل 13 مرتزق بعملية نوعية نفذها الأبطال في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من تدمير وإحلاق 4 مدرعات، 3 منهن BMP، وتطهير أحد المواقع بعملية على منفذ علب تم خلالها قتل وجرح العديد من المرتزقة وإفشال زحف لهم على مواقع المجاهدين في الربوعة وتكبيدهم خسائر في عديدهم وعتادهم، ونفذوا عملية على مواقع العدو في نجران وسقط على إثرها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت قوات خاصة من المجاهدين عملية واسعة سبقها تمشيط مكثف مدفعي على مواقع وتحصينات العدو في عصيفرة شمال تعز. خلال العملية تمت استعادة السيطرة على 7 من أهم المواقع الاستراتيجية في تلك الجبهة بعد تطهيرها بشكل كامل وقتل وجرح العديد من المرتزقة واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: They're looking for the oil.
1: في أحد التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدث لناخبيه عن السعودية وعن أموالها الضخمة وفيما يخص علاقة السعودية باليمن. قال: وإذا تفكرون باليمن، إنهم يجرون ويلهثون حول اليمن، وإذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي لذلك، أرجو منكم مغادرة القاعة لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. وصل ترامب حديثه قائلا: هل رأيتم حدودهم المشتركة مع اليمن من قبل؟ إنها لا تنتهي، خط جغرافي طويل ليس له نهاية. هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ النفط. إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثرواته الطبيعية وليس أي شيء آخر. إن حديث ترامب حول أطماع السعودية لليمن ليس ضربا من الخيال أو حديثا دعائي، وإنما حقيقة واضحة. ولردح من الزمن والنظام السعودي، شرطي أمريكا ووكيلها في المنطقة يفرض وصايته على اليمن أرضا وإنسانا.
0: Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line, it never ends. And you know what's on the other side? Saudi Arabia, the oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil. For the oil.
1: إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء الثالث. مما جاء في كتابه تاريخ السعود يذكر الشهيد الأستاذ ناصر السعيد وعلى لسان جون ثيلبي: وعاد رجالنا في المخابرات الإنجليزية للتكرار على عبد الرحمن السعود قائلين له: نحن لا نريد منك أن تخرج من الكويت، بل تبقى هنا، وكل ما نريده أن نستخدم اسمك في حركتنا هذه، فقد منحناك الثقة الكاملة، وسنكون لك جيشا بعدته وعتاده ليستولي هو وحده على الرياض فيسلمها لك، ويجعل من الرياض قاعدة ينطلق جيشنا منها لتصفية نجد وحائل، ولنصد خطر عبد العزيز المتعب الرشيد والأتراك، وأنت أقرب الناس إلى قلوبنا. قال عبد الرحمن السعود حينها: أما بالنسبة لي فقد انتهيت، لكني أعرض عليكم ابني عبد العزيز. وجد البريطانيون في شخصية عبد العزيز ضالتهم، واستفادوا من صغر سنه. يتابع جون ثيلبي ويقول: وبدأ توجيه الفتى عبد العزيز، ووجد الإنجليز القابلية التامة فيه والاستعداد وقوة الذاكرة لتلقي ما يملى عليه. نستمع إلى الخبير في الشؤون الاستراتيجية دكتور محسن صالح.
2: وعندما نقول المملكة العربية السعودية التي أسست عام 1932، هي يعني أسست بروح بريطانية، لأن كل ليس فقط الاتفاقات التي للآن ربما لم يفرج عنها، إنما يعني هناك من الرسائل التي يتحدث فيها ابن سعود عن البريطانيين بشكل كأنهم آلهة الأرض، يعني أنه يطلب رضاهم ويطلب دائما أن يكونوا راضين عنه.

0: عن بداية نشاط عبد العزيز يتحدث الدكتور محمد طي الخبير في الشؤون القانونية.
1: بدأ نشاط عبد العزيز عندما كان يحتضنه ويحتضن أباه أمير الكويت، وكان عبد العزيز في مقتبل الشباب، يعني كان نشيط، بالتالي كان ينصحه بعد أن وقع الكويتيون معاهدة مع بريطانيا قضت بأن يحفظوا لهم حكمهم في الكويت، فإذا نصحهم فأخذ هو يكتب للمقيم البريطاني في المنطقة، وهو كان يعني تابع المقيم البريطاني في منطقة الخليج تابع لحكومة الهند البريطانية، لكن بريطانيا كانت محتلة الهند، فأخذ يغازلهم بمعنى من المعاني أنه أنا أطيع أوامركم وأنفذ ما تطلبون مني وإلى آخره، وهم بدأوا يبادلونه يعني هذا ويطلبون منه خدمات. يعني هو كان عنده مشروع أنه يوسع إمارته، وكان الإنجليز يعني يريدون تأديب بعض القبائل التي كانت تؤيد السلطنة العثمانية، وفي مقدمها إبن رشيد. إبن رشيد كان شخصية هامة وكان يؤيد من منطلق إسلامي، يؤيد الدولة العثمانية، فطلب منه مشاغلته كي لا يستطيع أن يؤدي أي خدمة للدولة العثمانية.
0: كثيرة هي المصادر والمراجع التاريخية التي تحدثت عن دور البريطاني جون ثيلبي في إرساء حكم دولة آل سعود، وأغلبها استندت من مذكرات جون ثيلبي نفسه، وهنا نقتبس بعضا مما قاله. فرأيت ألا أقود المعارك كما فعل سلفي الكابتن شكسبير فأقتل كما قتل، وإنما أبقى في المؤخرة وأخطط لها. فبدأت بصنع مستلزماتها وكانت ما يلي: إطلاق لحيتي وشعر وجهي كله، إشهار إسلامي واستبدال اسمي جون ثيلبي باسم الشيخ محمد ثيلبي، وقد رأيت أن المصلحة بالابتعاد عن اسم محمد فاستبدلته باسم الحاج عبد الله ثيلبي، وضع مرتب شهري مبدئي لعبد العزيز قدره 500 جنيه استرليني ومبلغ 100 جنيه استرليني لوالده عبد الرحمن و25 جنيه لكل واحد من إخوته. صك مبالغ كثيرة من العملة المزيفة، جنيهات ذهب وريالات، ريالات ماري تريزا، وإحضار 30,000 بندقية مع ذخيرتها وكمية من المدافع الرشاشة، وجعل عدد من البواخر والطائرات تحت طلب هذه العمليات، تجميع أكبر عدد ممكن من آل الشيخ والدارسين لأصول الفقه وإطلاق لحاهم كحالتي، وصرف مرتبات ثابتة لهم ليفتوا بتكفير من يعارض عبد العزيز آل سعود، وإباحة دم كل من يعارض ابن سعود، وإباحة ماله وعرضه وأرضه، تكوين جيش متدين يلتزم بفتاوى هؤلاء الشيوخ التزاما كليا ويسمى جيش الإخوان، علامتهم الفارقة عمامة فوق الرأس وشعارهم هبة هبوب الجنة، وينك يا باغيها، أي فاحت روائح الجنة، ومن يريد الجنة فليتقدم للموت في سبيلها. في هذا المسمع سيوضح الدكتور والمفكر أحمد راسم النفيس علاقة بريطانيا بعبد العزيز قبل الحرب العالمية الثانية.
2: جرت في بداية القرن العشرين، كان الإنجليز حتى تلك الأيام لا يرون جدوى للكشف عن وجوههم كثيرا، خوفا من جيش الإخوان الذي نقنه السعوديون أن جميع حكام وشعب الجزيرة العربية والبلاد العربية الأخرى كفار. وكان الاتصال بين الإنجليز وبين آل سعود يجري بواسطة جون ثيلبي ورجال بعثته الذين أصبحوا من رجال الدين والقضاء السعودي بعد أن أطلقوا زقونهم وأشروا إسلامهم. طبعا القصة دي يعني من القصص التي طالما خدع بها المسلمون، التعويل على الرأي العام العالمي، التعويل على المنصفين في بريطانيا العظمى أو غيرها، الذين يأتون إلينا ويتحدثون كلاما عاطفيا جميلا، أما في لحظات التنفيذ فكانت الهراوة تنزل على رؤوس الجميع وخاصة على الشعوب المسلمة.
0: من أجل أن نفهم أكثر كيف وطدت بريطانيا علاقتها مع عبد العزيز وتبعت هذه العلاقة على مصير شبه الجزيرة العربية والدول العربية بشكل عام، نستمع إلى جزء من وثائقي يتضمن مداخلات للدكتور محمد طي والدكتور محسن صالح والدكتور فؤاد إبراهيم الباحث الأكاديمي والناشط السياسي.
3: هنا بدأت الحكومة البريطانية بالتفكير جديا بالتفاوض مع الملك عبد العزيز لحماية مصالحها، خاصة وأنها كانت بدأت الانقلاب على الشريف حسين وتسعى للحيلولة دون إيجاد أرضية واقعية من شأنها تحقيق أحلامه في الثورة العربية وإقامة دولة عربية كبرى تمتد من اليمن إلى حدود تركيا. جهود فيلبي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن باتت تجمعه علاقة صداقة مع ابن سعود الملك الذي أصبح يدعوه باستمرار إلى مجالسه العائلية والخاصة، ما جعل فيلبي يفضل عبد العزيز على الشريف حسين كملك للعرب.
1: كما يقول فيلبي، عندما يأسنا من حسين دعمنا ابن سعود مخابراتيا وتسليحيا وماليا لكي يهاجمه، وكشفنا له مخابراتيا عن نقاط ضعف الجيش الشريفي حتى هاجمه،
3: لتكون تلك ثاني ضربة توجهها بريطانيا للشريف حسين بعد أن وجهت له الضربة الأولى المتمثلة بوعد بلفور الذي ينص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
4: عندما رأى عبد الله ابن الحسين في الأردن، يعني طبعا هن أحالوا بيوا على تقاعد الشريف حسين وخدعوا من خلال مراسلات حسين مكمهون، وكل هذه الأمور أدت بعبد الله إلى يعني الأذى النفسي، فتصرف مع جون فيلبي بشكل يتحدث هو أنه كان يراني أصغر منه وأصغر من ابن عبد العزيز، حتى وجه عبد العزيز فيلبي وجه عبد العزيز إلى مقاتلة عبد الله بن الحسين وهزمه وقتل الكثير من ما يسمى الآن شرق الأردن، و تدخل فيلبي من أجل رد عبد العزيز وبالتالي لكي يسلم عبد الله بن الحسين بأمرين: الأمر الأول عدم مهاجمة ابن عبد العزيز وتلقي الأوامر من البريطانيين مباشرة حول علاقته مع الآخرين في المنطقة العربية، والأمر الثاني بأن يسلم بأن يهاجر أو يسلم لليهود بفلسطين، وهذا أمر مهم يلقي الضوء أيضا على مستقبل المنطقة، أن عبد العزيز كان مسلما للبريطانيين بهذا الأمر، وخاصة أنه كما أشرت حييم وايزمان يذكر في مذكراته أن تشرشل أرسله أو قال له أنني سأجعل من ابن سعود أمير أمراء الشرق وكبير كبراء الشرق أو كبار الشرق، وبالتالي أن يكون هذا الأمير متفقا مع وايزمان حول مستقبل فلسطين.
3: تحركت بريطانيا سريعا وبعثت بالسير جيلبرت كلايتون لمقابلة الملك عبد العزيز الذي كان يعسكر خارج مدينة جدة، وذلك عام 1925 ميلادية 1343 هجرية. وعلى مدى 3 أسابيع ظل كلايتون يتفاوض مع عبد العزيز في مخيمه بالقرب من بحرة قبل أن يتوصلا لحل مشكلات الغارات القبلية وتوقيع معاهدتي حداء والبحرة بشأن الحدود بين نجد وإمارة شرقي الأردن ونجد والعراق.
5: معاهدة حلهية كانت بين العراق وبين عبد العزيز، وتنص هذه المعاهدة على أن يكون الأساس في ترسيم الحدود ليس الحدود العشائرية كما كان يريد عبد العزيز، بل وبخه البيرسي كوكس واعتبر تصرفه صبيانيا، لأن ذلك يعتبره الإنجليز تجاوزا على ما يعتبرونه حقا حصريا لهم، ان هذه ان ترسيم الحدود يتم على اساس المصالح وليس على اساس الحدود العشائريه. وكان عبد العزيز يريد اكثر مما يتوقع، اكثر مما يعني رسمه الانجليز له، ولذلك نجد ان كان يريد مثلا ان تصل الابل والمراعي النجديه الى داخل الحدود العراقيه والى ابار الموجوده في داخل العراق، بينما جاء بيرسي كوكس وقال ان لا يمكن ان تقام حدود على اساس الوجود العشائري في المنطقه سواء في العراق او في نجد، وتم رسم هذه الاتفاقيه. طبعا هناك بنود كثيره هي في الواقع تريد ان تؤمن علاقة مستقرة بين العراق وبين نجد بعد ترسيم الحدود، لأنه كان يخشى الإنجليز من أن يستمر جنود عبد العزيز بالتجاوز على الحدود العراقية كما كانوا يفعلوا في السابق. فأرادوا أن يهيئوا بيئة مستقرة لهذه العلاقة المستقبلية بين العراق وبين نجد، وبالتالي وضع حد لتجاوزات العشائر، خصوصا ان العشائر كما هو معلوم ان يعني لا ترتبط بارض محدده، قد تنتقل من منطقه الى منطقه بحسب وفره المياه والاعشاب.
0: حول لقاء كوكس بعبد العزيز يتحدث الدكتور احمد راسم النفيس ويقول:
2: لا، هو اعطاه الولاء واعطاه سير بيرسي كوكس ما هو اخطر من الولاء، أو ما هو أخطر من رفع مرتبه من 500 جنيه استرليني إلى 5000. قلده وسام السلطنة البريطانية وقال له في المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنة حائل بعد القضاء على خصومنا ثم سلطنة الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. انتبه هنا عند كلمة بعض الإمارات الأخرى، نعم. لنطلق عليها اسمكم فتصبح المملكة السعودية. هنالك استفسر عبد العزيز من الكولونيل كوكس وقال له: الله قدرنا على خدمتكم وعلى خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟
6: ما شاء
2: فتكلم
6: الله.
2: فتكلم المستشار عبد الله الدملوجي مسابقا الكولونيل بقوله: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقال: نكررها مرة أخرى، يعني بالإمارات الأخرى البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقاطعه السير بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح غضبه وقال: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والأحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، لذا سننقل الحسين بن علي لتعيين أولاده ملوكا على العراق وسوريا. إذن أيضا هنا نقطة مهمة جدا جدا، قال: وسنضع حدودا لكل من ممالككم، ونحن نحارب توحيد البلاد العربية، نعم. تحت حكم رجل واحد حتى لو كان ملكا، لأن هذا ليس في صالح بريطانيا، فالتوحيد سينتج عنه ذوبان الأقاليم وتلاشي التبعيات، وبذلك يصبح العرب قوة كبرى تقف في وجه مصالحنا المشتركة.
0: متفاخرا روى حافظ وهبة المستشار السعودي في كتابه جزيرة العرب عن الطاغية الملك عبد العزيز، قال عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود: لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها، وكان جدي سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، فجاءه عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاقهم، ولكن سعود الأول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة لهم أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم، ولما رفضوا الأكل أمر سعود الأول بقتلهم. وتذكر المصادر أن عبد العزيز بعد قتله لفيصل الدويش توضأ بدمه ثم قام لأداء الصلاة.
3: من جهته وبعد أن اطمأن عبد العزيز لعدم تدخل بريطانيا بشؤون مملكته التي يسعى إلى تأسيسها، سارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الإيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية وضمهم تحت لواء المملكة التي أطلق عليها اسمه، كما وعمد إلى نشر مشايخه بين القبائل، الأمر الذي أسس لما يعرف اليوم بالسلطة الدينية التي حلت محل القبلية وأخذت البيعة لولي الأمر والمتمثل بشخص الملك الحاكم. إضعاف الروابط القبلية مكن عبد العزيز من إيجاد جيش استخدمه لاحقا في إسقاط الدولة الهاشمية في الحجاز وإضعاف باقي الكيانات ذات الطابع السياسي في غرب وجنوب الجزيرة العربية حتى حدود اليمن الحالية.
1: وكان عبد العزيز ومن قبل عبد العزيز كانوا يهاجمون القبائل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري، يعني كيف كان بالجهلية تماما، فكان هو يمارس هذا الأمر. فإذا أرضخت القبائل يعني وكل قبيلة ترفع رأسها بيضربوها وبيخدعوها من جديد حتى يبقوا هن، وعملوا جيش فيما بعد، عملوا جيش حتى يعني حتى تصدح كل القبائل لهم. يعني كان في الجزيرة العربية القبائل تقاتل بالطريقة التقليدية، وكانوا دربوا له جيشا منذ بداية القرن العشرين ليستخدم في المعارك فيما بعد تدريبا حديثا، يعني غير الجيوش القبلية التي كانت قائمة في البي مثلا، لم يعد يجرؤ أن يخوض المعركة، صار يقف محل بعيد ويراقب المعركة.
4: ويروي في البي أنه كان يدفع أموال لي عبد العزيز من أجل دفع لرؤساء القبائل وتسليحها لكي تكون منخرطة في المعركة مع البريطانيين. طبعا ربما القبائل الأخرى لم تعرف أو لا تعرف أن هذه العلاقة ممتدة مع البريطانيين، ولكن المسألة ليست مسألة إقناع، المسألة مسألة مصالح.
3: رغم نجاحات عبد العزيز هذه إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معه ببرودة وحذر دون أن تعي أنه يتحرك على بحيرة من النفط جعلت منه قوة لا يستهان بها بين الدول الكبرى. فيلبي الذي كان يعمل مبعوثا بين الملك عبد العزيز وبريطانيا بلده الأم تحول ليصبح كبير مستشاري الملك للشؤون الخارجية، ما لبث أن بدأ اهتمامه ينصب على الذهب المدفون في رمال الصحراء الواسعة.
1: المهم بهذه المنطقة استراتيجيا الشواطئ، لكن هون لما اكتشفت الثروات الباطنية صار ساعتها اهتمام فيها مختلف عن السابق، يعني صار ساعتها بريطانيا بتفوت لجوا مش بس على الشواطئ، بالأساس هني محتاجين شواطئ، ليش بدهن عدن وبدهن باب المندب وبدهن الإمارات المشيخات اللي صارت بالخليج وصولا إلى الهند. لكن لما صار في قصة بترول طبعا صارت مسألة بتختلف، صار في ثروات بدهن إياها.
3: ومن أجل ذلك عمل على فتح اتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما كان يتم عبره شخصيا. في عام 1931 دعا فيلبي تشارلز كرين إلى جدة ليعمل على التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وهو ما نتج عنه في مايو عام 1933 مفاوضات بين فيلبي وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، انتهت بتوقيع عقد امتياز حصري لمدة 60 سنة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة الإحساء على الخليج.
4: بعد اكتشاف النفط ازدادت العلاقة عمقا وعضوية، خاصة أن هذه الأموال يعني لم نرى أنها توجه من أجل مثلا تحرير الأمة العربية أو تقدم الأمة العربية أو العرب بشكل عام، كانت يعني هي بين أيدي الغرب و آل سعود، يعني لم تعم الفائدة والخير على المنطقة العربية.
3: ومعها بدأت فصول حلول النفوذ الأمريكي في المنطقة محل النفوذ البريطاني. في عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكا مطلقا على كامل أراضي نجد والحجاز، وجعلها مملكة سماها نسبة إلى عائلته آل سعود، فباتت تعرف باسم المملكة السعودية.
0: الأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن. بحسب ما أوردته بعض المصادر الرسمية أهمها المركز الوطني للمعلومات، فإن الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينيات، ويمكن تقسيم مراحل الأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من العام 1938 للميلاد وحتى العام 1980 للميلاد. ففي شمال اليمن قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة، الصليف والبحر الأحمر عام 1952 للميلاد وحتى 1954، وبدون أي مبرر انسحبت الشركة. وهكذا مع كل عمل للشركات في الاستكشافات النفطية في فترة ما قبل الستينيات، كانت الشركات تنسحب رغم النتائج الإيجابية التي في مناطق الاستكشاف. نستمع إلى الباحث والمحلل العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية.
6: طبعا النفط لغز كبير في اليمن، وللأسف الشديد أنه حتى الجهات الرسمية ذاتها لا تعلم بحقيقة المعلومات الكاملة المتعلقة بالثروة النفطية والغازية اليمنية. يعني ما كشف من أرقام ومن معلومات، أيضا نتائج المسح الجيولوجي لمجمل الخارطة الجغرافية اليمنية لا تعبر عن حقيقة الثروة اليمنية. من أراد أن يتتبع ملف النفط عليه أن يعود أيضا إلى مرحلة الإمام يحيى، وكيف كان الإمام يحيى أيضا يستدعي الشركات ثم فجأة تغادر هذه الشركات، وأيضا في مراحل لاحقة. وحتى نستطيع أن نقول عن أن مسألة الثروة اليمنية هي مؤامرة اشترك فيها السوفيت مع الجانب الأمريكي والبريطاني. طبعا في البداية كان البريطاني كانوا يعملوا على إعاقة جهود الإمام يحيى والإمام أحمد في مسألة استدعاء الشركات والتنقيب عن النفط. المحدث يعني ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر، هذه موجودة في الوثائق الأمريكية وموجودة في مجمع في كل من كتب عن مرحلة الإمام يحيى، وأن الرجل بالفعل اجتهد كبير جدا من أجل أن ينتقل باليمن إلى مرحلة أفضل واستدعى الشركات. والشركات التي غادرت إلى السعودية في البداية كانت في اليمن. يعني من نقب عن النفط في السعودية كان موجود في اليمن، حتى
7: يعني بدأت في اليمن ثم
6: بدأت في اليمن، إلا أنه التآمر البريطاني السعودي في البداية أدى إلى خروج هذه الشركة، لأنه بريطانيا كانت تعتبر اليمن ضمن مجال نفوذها بما في ذلك اليمن الشمالي. ثم أصبح فيما بعد عندما نتحدث عن مرحلة السبعينات السوفيت عندما جاءت بهم القيادة الجنوبية لاستكشاف النفط في الجنوب، والنفط في الجنوب موجود يعني معروف في حضرموت في شبوة تحديدا.
0: لم يكن حال جنوب اليمن بأفضل حال من الشمال، فالمؤامرة كانت أكثر وضوحا. ففي عام 1938 حصلت الشركة البريطانية بريتش بتروليم على حق الامتياز في شمال حضرموت، والتي غيرت اسمها إلى عراق بتروليم بعد هيمنتها على حقول نفط العراق. هذه الشركة قامت بأعمال المسح والتنقيب في مناطق واسعة شملت الأجزاء الشمالية لمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وحفرت ثلاث آبار تجريبية في منطقة ثمود أظهرت نتائجها عن وجود مكامن نفطية في بئرين منها. ومع أن هذه الشركة قد منحت ترخيصا مفتوحا من المندوب السامي البريطاني لمستعمرة عدن والمحميات الشرقية والغربية للتنقيب عن الثروة النفطية، إلا أن الشركة انسحبت وتخلت عن امتيازاتها عام 1960 للميلاد. في عام 1961 حفرت شركة بان أمريكان أربع آبار في شمال حضرموت والمهرة وانسحبت. وتلت شركة سيابكو الجزائرية عام 1967 والتي انسحبت. وهكذا كلما عملت شركة في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط تنسحب. ونذكر مثلا شركة ساينس والمشروع اليمني السوفيتي تكنو إكسبورت وشركة النمر والتي سنتحدث عن تفاصيل انسحابها بشكل منفرد في الحلقة القادمة. من الشركات كذلك شركة براس بترو البرازيلية والمجموعة الكويتية وبيكو الأمريكية وعشرات الشركات اللا انسحبن دون أي مبررات حينها في ذلك الوقت، لتنكشف الحقيقة فيما بعد أن للسعودية دورا كبيرا في انسحاب هذه الشركات. وهنا نستمع إلى شهادة الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الرافض لوجود قوات الاحتلال السعودي والإماراتية.
7: لكن أنا أفهمكم السعودية هل هي من اليوم عدو ولا السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدو السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت خلاك عبر سليم وبرنسي عرفوها في ترفات وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوتيس بعت لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طف شحر وحفرت أكثر من 100 بير، والشركة الروسية تعبت سعودية ابتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم كل سنة يقولوا أعطونا إحنا بنطلع. وأنا في آخر أيامها قدني ملازم في الجيش وحفرت أبار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة أبار وتختمهم. في الأخير السعودية تقول لها أعطيني الوثائق وأنا أعطيكم كل ما تريدوه، وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر. حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر؟ وطلعت حصلت أيامها كان سالم حسين محافظ وأنا كنت رقم استطلاع في المحور، وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر. بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخ الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك، وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جات شركة النمر، لا بترو كندا، بترو كندا وحفرت في حات وعملت ردمية من عمان إلى برشيت، ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول، وسعيد واحد كان من حراستها سعيد حليكوك، والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف السعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت، وبعدين جت شركة سي سي جي الفرنسية وراحت، وبعدين جت شركة جالو في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيع ونحن ما بنحصل منه شيء ونحن عندنا ثروة؟ نحن السعودية بغينا تكفينا شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا، نطلع غاز وبترول ونعيش، نبني لنا بيوت، تكون هناك بنوك، تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية، ومن عنده مريض يعالج مريضه. الحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول، حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برع ما عندي. تريد بيت سكن؟ ما تقدر تبني لك بيت سكن. تريد وظيفة ومعاش؟ 60,000 يبني. ليش؟ كل أسباب الجارة السيئة اللي معنا. لا، ممنوع أن توقف المهر تطلعوا نفط. ما في، ما حد هاننا في قوة الأرض من في التاريخ أكثر من مهانتنا السعودية. وأنتوا تعرفوا أولادكم وين الحين، وإيش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا أخي، أجنسني ولا طلعني إلى بلادي؟ يقول لك لا ممنوع تجنيس، ما في، وطلعك ما أطلعك. أبوي حين فايدة فونا ناس يشوف يد من المغتربين يتصلوا، نحن والله مسينا بالعشاء الليلة، يلا اللي عنده غنمتين يبيعها واللي عنده بقرة يبيعها، يرسل العيال هناك. فبالحقيقة الحرب مع السعودية مش من اليوم، الحرب مع السعودية قديم. نحن ما نريد إجارة سعودية ولا نريد غيرها، نريدها تخلينا نعيش بكرامة في أرضنا ونطلع بترولنا ونعيش مثل الناس. وكلكم تفهموا هذا الكلام أنتم.
0: التنقيب في تهامة والبحر الأحمر. لأن البحر الأحمر ملتقى الأطماع الاستعمارية، وعبر التاريخ ترتبط اليمن بهذا البحر ارتباطا وثيقا لموقعها المتميز وسيطرتها على مضيق باب المندب، البوابة الأهم للبحر الأحمر، وكذا طول شريطها الساحلي والجزر العديدة الواقعة ضمن مياه اليمن الإقليمية. التحدث عن البحر الأحمر قد يحتاج منا عدة حلقات، وعليه سنخصص حلقات للتحدث عنه ضمن ملف البحر الأحمر. ونكتفي في حلقة اليوم أن نتطرق إلى أهم المحاولات اليمنية لأعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر والمؤامرات التي أعاقت هذه الأعمال. في عام 1938 كان الإمام يحيى حميد الدين قد أولى اهتماما كبيرا بأعمال التنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر، وبالفعل أجريت كثير من المسوحات بواسطة بعض الشركات التي انسحبت بسبب عوامل عدة كالحرب العالمية الثانية وكذلك الضغط السعودي. عام 1952 للميلاد وحتى 1954 في عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة الصليف والبحر الأحمر. ورغم النتائج الإيجابية إلا أن الشركة انسحبت بسبب الضغط السعودي. في منتصف السبعينيات استقدم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي شركة شل للتنقيب في تهامة، وبدأت الشركة حفر آبار استكشافية جنوب مدينة حرب فيما يسمى اليوم بالكمب، إلا أن السعودية تدخلت وضغطت على الشركة لتنسحب. لم تقتصر ضغوط السعودية على منع الشركات في التنقيب عن النفط في اليمن، وإنما لمنع أي تعاون بين اليمن ودول أخرى في المجال النفطي. وهذا ما أوضحه الأستاذ محسن العيني.
1: المصفاة،
8: مصفات النفط،
1: مصفات النفط. اليمن كما تعرفون لم يكن لسه ما كانش عندنا نفط.
8: نعم.
1: فكنا نبحث عن مساعدات من هنا وهناك. قاضي عبد الرحمن الإرياني طلب من العراق في زيارته لهم أن يساعدونا بمصفاة أو ببترول أو كذا. إبراهيم الحمدي التقى بالرئيس الضام حسين في الرباط في مؤتمر القمة 74، وأكد له حاجتنا للبترول، أن البترول غني. نفاجأ بوفد عراقي يصل إلى صنعاء برئاسة عدنان حسين مسؤول البترول في القيادة القومية، ويقول إحنا كنا نعد مصفاة للصومال وتعاقدنا معها وهي جاهزة، الآن جئنا نقدمها لكم ب
9: بناء على طلب رئيس مجلس القيادة سلطان حسين. أنا دعيت الأخوان في القيادة وشرحت لهم الموضوع، وإذا بهم يرفضون كيف نسمح لهؤلاء البعثيين والعراقيين أن يأتوا إلى اليمن؟
8: أنت لسه واخد ختم البعث من قبل. طيب
9: أنتوا اللي طلبتوها مش اللي طلبتها، لماذا ترفضوا؟ بعدين هذه فرصة أن يكون عندنا مصفاه، يعني
8: أول جاية مساعدة اقتصادية، إيه دخل البعث ما دخل في الاقتصاد في
9: تنمية البلد؟ وهذه ستكون يعني كمان في الخوخة في المنطقة النائية، احرسوها خلوها لوحدها إلى آخر. اختلفنا خلاف كبير وقالوا لا، ستأتي مصفاه من السعودية. قلت لهم أنا طلبت من الملك فيصل أن يعطينا مصفاه واعتذر، والسعودية ليس لها مصلحة في إنشاء مصفاه في اليمن لأن عندها سواحل على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي. العراق لهم مصلحة لأنهم بعيدين من هذا الموقع، وإحنا سنستفيد من المازوت من كذا. إحنا أحرقنا أشجار اليمن في الوقود لأنه البوتاغاز ما كانش موجود في اليمن. المهم خلافات كبيرة. أخيرا أنا بلغت الوفد العراقي أنه إحنا بحاجة لدراسة، سندرس الموضوع ونبلغ.
8: واعتذرتم عن المصفى؟
9: واعتذرنا عن المصفى. وجاء وفد سعودي يبحث موضوع المصفى، وعندما زاروني قلت لهم أنا أرحب ألف خير، أهلا وسهلا بكم، وإذا بنتيجة البحث يقولوا نحن محتاجين إلى 18 شهر للدراسة وبعد ذلك القرار سياسي. فكأن احنا فقط يعني حرمنا من
8: خسرتم هذه ولم تكسبوا تلك،
9: ولم أكسب هذه.
0: نصب النظام السعودي نفسه وصيا على اليمن واعتبرها دولة، بل حديقة خلفية تابعة له، لتتصادم هذه الرؤية مع تحركات الرئيس الحمدي نحو الإصلاح والتطوير والاستقلال بالقرار، وجعل من اليمن دولة لها تأثير خارجي. وهنا نستمع إلى جزء من وثائقي ومداخلة للصحفي شاكر الجوهري.
10: استمر الرئيس الحمدي في الإصلاحات ومعالجة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وبنى علاقات مع الاتحاد السوفيتي وأوروبا، لكن عقد قمة البحر الأحمر في تعز في مارس 1977 وتشكيل ائتلاف دولي لأمن المنطقة بمشاركة زعماء السودان والصومال واليمن الجنوبي كان من أبرز ما قام به الحمدي لسياسة اليمن الخارجية.
11: كنت يومها ممثلاً أيضاً لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سبباً إضافياً حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا من نظامه.
12: بالنسبة لمؤتمر تعز اللي عقد لقمة البحر الأحمر، كان معروف ان في اتصالات جاريه بالفعل لعقد مؤتمر قمه اخر. ده سؤال. الشطر الثاني منه، ماذا تم حتى الان بالنسبه لامن البحر الاحمر؟
13: البحر الاحمر هو من الناحيه العمليه يهم بالدرجه الاولى الدول المطله على البحر الاحمر، وعلى الاخوه القادرين في البلاد العربيه ان يشعروا بمسؤوليتهم في مساعده هذه الدول على وجود الامكانيات المتطورة التي تساعد على وجود ضمانات أكيدة لهذا الدفاع.
11: الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
0: في 26 من نوفمبر عام 2019 للميلاد، عقدت دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء مؤتمرا صحفيا كشفت فيه تفاصيل هامة عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. واستعرض العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية في التقرير الذي تلا عدة تفاصيل حول جريمة الاغتيال، فكشف عن أهم الضالعين في جريمة الاغتيال ودور الأجهزة المخابراتية الأمريكية والسعودية التي خططت ومولت وأشرفت على عملية الاغتيال، وكذلك استعرض التقرير التدخل السافر للنظام السعودي في التحكم بالقرار اليمني من خلالها العسكري في سفارتها بصنعاء العقيد صالح الهديان، إلى جانب تفاصيل كثيرة هامة مرفقة بوثائق وأدلة تكشف لأول مرة.
14: أما عن أسباب ارتكاب الجريمة وتنفيذ الانقلاب الدموي، فأولا شهدت العلاقة بين الحمدي والنظام السعودي حالة فتور ثم تطورت إلى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن. ثانيا تؤكد وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الانقلاب الدموي بخمسة أشهر، رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها، وقوف الحمدي أمام محاولة السعودية إشعال الحرب بين الشطرين من خلال دفع الشمال لمحاربة الجنوب، وكذلك تحريض الشطر الشمالي على الشطر الجنوبي. وقال الحمدي لمبعوث سالمين: تأكدوا أنه لا يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفع بنا لمحاربة الجنوب، وقسمنا لو تنطق الأحجار أننا لن نحارب إخواننا وسنلتقي مع إخواننا في الشطر الجنوبي مهما كلف ذلك من ثمن، فهذا واجب وطني ومن مصلحة اليمن أو مصلحة اليمن تقتضي الاتفاق. رابعا ملف الحدود والبداية بخارطة اليمن في الكتاب المدرسي وقتها، حيث تكشف الوثائق انزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسير ونجران مناطق يمنية. وثيقة أخرى تؤكد أن من قام بطباعة الكتاب هي السعودية، إلا أنها عادت وسحبت كل النسخ بعد معرفة الخارطة، ثم حاولت طباعة كتاب جديد بخارطة جديدة ضمت إليها ليس جيزان ونجران وعسير فحسب، بل وأيضا كل مناطق الربع الخالي، وأرادت توزيع هذا الكتاب على المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة. وهنا نذكر لكم كلام الحمدي بالنص حول هذه القضية. قال الحمدي: لقد طبعت لنا السعودية كتب مدرسية خلال السنوات التي مضت في حدود 350 إلى 400 ألف كتاب مدرسي، وبطريقة الخطأ عملوا بالخرائط نجران وعسير وجيزان وغيرها يمنية، لكن تنبهوا قبل فترة، يعني قبل فترة من كلام الحمدي، وقالوا إن هذا خطأ وغيروا وعملوا خارطة أخرى حتى اعتبروا الربع الخالي تابعا لهم، يعني طبعوا 400 ألف نسخة ثانية وأرادوا توزيعها على كل المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة وقال: لم نوافق على ذلك وأجلنا نقاش الموضوع. الوثائق كذلك تشير إلى أن الحمدي حاول عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف إلى جنبها، إلى جانب، إلى جوار السعودية ضد وطنه وضد بلده وضد شعبه، إضافة إلى أن اليمن لم يكن قويا لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن السعادة حقه. كذلك حرض الحمدي القبائل وفي المناطق الحدودية على إطلاق النار على المروحيات العسكرية السعودية التي كانت تقوم بتجاوز الخط الحدودي ومواجهة أي تقدم عسكري سعودي. النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن، وكذلك في توجه الحمدي نحو استكشاف النفط، وكذلك الخروج عن الهيمنة السعودية، إضافة إلى ملف خطير له علاقة بالكيان الصهيوني وهو ملف باب المندب والبحر الأحمر. ولهذا تشير الوثائق إلى أن الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيون بالدرجة الأولى، لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع فيه.
15: إيش السبب؟ السبب أن مراكز القوى هي التي تقود كل شيء. السبب أن هناك من يحكمون وليسوا هم المسؤولين. المسؤولية يجب أن يتحملها المرء بشجاعة، لأنه قبل أن يكون مسؤولا أمام المواطنين أو أمام من حمل المسؤولية هو مسؤول أمام الله قبل هذا وذاك.
14: دور قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح. أولا المشاركة في المؤامرة الانقلابية الدموية على رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة الرئيس إبراهيم الحمدي. ثانياً التخابر مع دولة أجنبية. ثالثاً المشاركة في اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. رابعاً المشاركة في مباشرة قتل الرئيس إبراهيم الحمدي. خامساً المذكور يعتبر بحسب الوثائق المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. سادساً المشاركة في اغتيال قائد قوات العمالقة المقدم عبد الله الحمدي. سابعاً إعطاء أوامر بتنفيذ أعمال وممارسات ضمن الانقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء يوم 11 أو بعد ظهر الثلاثاء 11 من أكتوبر 1977. محاولة طمس أي دليل يكشف تفاصيل الجريمة من ومن يقف خلفها. تاسعاً أصدر المذكور توجيهاته بعد وصوله إلى السلطة لجهاز المخابرات أو ما كان يسمى بالأمن الوطني توجيهات بالنشر في أوساط المواطنين أنه لم يكن في صنعاء وقت اغتيال الحمدي وكان في تعز، وذلك لمحاولة نفي أي صلة له بالجريمة.
15: كلمة الحق الذي ما فرطت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء. كلمة الحق بتبقى والإنسان بينتهي والحياة ما هي شيء.

مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع من ملف النفط، وسنتناول مواضيع عدة، منها محاولات الوزير أحمد دارس التنقيب في تهامة في العام 2014، وضغط النظام السعودي لمنع التنقيب، كما سنتحدث عن شركة النمر والتنسيق بين عفاش والسعودية للسيطرة عليها، كما سنتحدث عن المثلث الأسود، البحيرة النفطية الأكبر في المنطقة وهي في اليمن. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام، وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام. الله لا حرام.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأهمها عدد من الدروس والعبر التي نستفيدها في واقعنا المعاصر. حقيقة أهم تلك الدروس الدرس الأول، خطورة تبرير الجرائم بحجج واهية وإلقاء التهمة على الضحايا بدلا من الاعتراف بالمسؤولية. رأينا كيف حاول النيديون ومؤرخوهم تبرير قتل الحجاج العزل بدعوى أنهم مقاتلون متنكرون، أو أنهم لم يستأذنوا لسلوك الطريق، رغم أن نفس الطريق كان يستخدم سنويا دون إجراءات ودون استئذان. بيسافروا الناس دائما فيما مضى، ما كان هناك جوازات أو استئذان في الطريق. في واقعنا المعاصر كثير من الأنظمة والعصابات ترتكب المجازر ثم تختلق روايات لتشويه صورة الضحايا وتقديمهم كمهددين أو كمقاتلين. هذا الدرس يعلمنا ضرورة عدم الانخداع بالروايات الرسمية التي تأتي بعد الجريمة لتبريرها والبحث عن حقائق ميدانية مستقلة. أيضا يجب على المجتمع الدولي أن لا يقبل أي تبرير لاستهداف المدنيين بحجة الظن أو الشك غير المبني على أدلة ملموسة. الخلاصة أن الجريمة تبقى جريمة حتى ولو زينت بأجمل الأعذار، وتبقى حياة المدنيين خطا أحمر لا تبرره أي ظنون. الدرس الثاني، التناقض في الرواية الرسمية. غالبا ما يكشف التلفيق والتركيب اللاحق للتبرير الفعل الإجرامي. الدرس الذي رأينا يعد التناقضات صارخة. حاكم أبها نصحهم بطريق آخر كما يقولون، بينما الجيش طلب العودة أن يعودوا إلى بلادهم، ثم ادعوا أنهم مقاتلون مع وجود نساء وصغار سن وعجزة. في واقعنا عندما ترتكب جهة ما جريمة تحاول بناء رواية متماسكة، لكنها غالبا ما تتصادم مع المنطق والوقائع والشهادات المستقلة، لأن حبل الكذب كما يقال قصير. هذا يعلمنا أن من علامات كذب الرواية الرسمية كثرة التناقضات الداخلية وتغير التفسيرات بمرور الوقت وغياب الأدلة المادية. أي باحث عن الحقيقة يجب أن يدقق في الأسئلة التي لا تجيب عليها الرواية الرسمية وفي الأطراف التي استفادت من الجريمة. الدرس العملي، عندما ترى رواية رسمية تحتاج إلى تفسيرات إضافية كثيرة لتكون منطقية، فاعلم أنها على الأرجح غير صحيحة. الدرس الثالث، التمهيد النفسي للعدوان يبدأ غالبا بتشويه الضحية. الدرس يوضح كيف جرى تصوير الحجاج العزل على أنهم مقاتلون متنكرون؟ لماذا؟ لتبرير قتلهم. هذا الأسلوب يتكرر كثيرا اليوم حين يراد تحويل الضحية إلى متهم لتخفيف بشاعة الجريمة بحقه. فتشويه الطرف صورة الطرف المستهدف يسهل على البعض قبول العنف أو الصمت تجاهه، ولهذا تستخدم الدعاية السياسية والإعلامية، يعني تستخدم الدعاية السياسية والإعلامية أوصافا جاهزة نزع الإنسانية عن الخصوم والأخلاق، نزع الأخلاق عنهم كما يحاول الأعداء مع أهل غزة ولبنان واليمن وغيرها. وفي واقعنا يجب الحذر من حملات التحريض التي تسبق الحروب والانتهاكات الجماعية. الدرس الرابع، الاستعداد المسبق والنصب بالكمين دليل على النية المبيتة لارتكاب الجريمة وليس رد فعل مفاجئ. الدرس أشار إلى أن جيش ابن سعود كان قد أمسك بعنان المنطقة وطوقها، المشاة في أعلى الجبال والخيالة في أسفل الوادي، أي كان كمين معد مسبقا. هذا يكشف أن ما حدث لم يكن اشتباكا أو رد فعل لحالة طارئة، بل عملية مخطط لها لقتل الحجاج وسلب أموالهم وثيابهم. في واقعنا المعاصر كثيرا ما تصف الجهات المعتدية جرائمها بأنها ردود فعل أو عمليات نوعية أو خلط بين مدنيين ومقاتلين. الدرس، وجود قوات في حالة استعداد تام وكمين محكم ثم نهب الأموال والملابس، كل هذا دليل قطعي على النية المسبقة والإجرام المنظم وإبادة جماعية تامة واضحة. لذلك يجب على المحاكم الخاصة والدولية أن تنظر إلى الإعدادات الميدانية قبل الجريمة وليس فقط إلى الرواية اللاحقة للجاني. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة السابقة عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول، ما الأدلة التي تثبت أن مجزرة الحجاج في تنومة لم تكن حادثا عابرا بل كانت عملية مدبرة جرى الإعداد لها مسبقا وبشكل محكم؟ وسألنا أيضا وقلنا، لماذا ظل ابن سعود يماطل في إنصاف الضحايا رغم اعترافه بأن القتلى كانوا حجاجا وليسوا مقاتلين؟ لماذا لم يتخلص من دمائهم لا بالقصاص ولا بالديات ولا بجبر الضرر، حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وكان يقسم ويوزع الأموال لكل من يذهب إلى بلاطه بشكل سخي جدا؟ لماذا الحجاج باء إلى الله بدمائهم ورفض أن يعطيهم أي شيء أو يعطي يعني ذويهم أي شيء؟ ما هو الهدف؟ أن هناك لابد أن يكون هناك حكمة، يعني هدف وغاية يريد أن يصل إليها. أيضا سألنا وقلنا ما القرائن والأدلة التي تثبت أن ابن سعود كان هو العقل المدبر الحقيقي للمجزرة؟ والواقع أننا لازلنا في مناقشة الرواية السعودية عن المجزرة، ونطرح بعضا من التساؤلات التي توضح أيضا تناقض وتهافت هذه الرواية. لماذا، السؤال أيضا من الأسئلة الاستشكالات على هذه الرواية، لماذا وقد عرف ابن سعود مظلوميتهم ظل يماطل في الحكم وقد حكمه الإمام يحيى، فتنصل ذلك التنصل الوقح من أي تبعة عليه وعلى جنوده إزاء الضحايا وأموالهم وذويهم؟ أليس ذلك أمرا يتناقض كلية مع اعتذاره وخطابه الرقيق ومع ما زعمه المنشور بأنه لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه بعد ذلك جازاهم الجزاء الذي يستحقون؟ طبعا يترجح أن هذا الفصيل بذاته من الوهابيين الإخوان كانوا جزءا من جيش الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي قدم عسير قبل وقوع المجزرة بحوالي 6 شهور، قدم لإنهاء ثورة بن عائض ومكث شهورا في ذلك العام قبل أن يعود إلى الرياض. الريحاني ذكر أن عدد جيش فيصل في تلك الغزوة كان مؤلفا من 6000 من الإخوان و4000 من عرب قحطان وزهران، أي أنهم الإخوان هؤلاء القتلة كانوا منظمين ولهم قيادة وتسلسل إداري يتصل بابن سعود. أيضا عندما قال المنشور السعودي كما سمعنا في الحلقة الماضية يقول عن الغطغط هؤلاء بأن عبد العزيز وجازاهم بعد ذلك بالجزاء الذي يستحقون، طبعا يقصد هذا الكلام أنه عندما يشير إلى التصادم الذي حصل لاحقا بين الإخوان وقادتهم وعبد العزيز نفسه في معركة السبلة أو السبلة عام 1929 ميلادية، حينما قتل عبد العزيز بعض زعمائهم واستسلم له بعضهم، لكن هذا القتل لبعض زعمائهم ما كان بسبب مجزرة تنومة، لا علاقة له بمجزرة تنومة. القصة أن الرجل الملك عبد العزيز هذا رجل صاحب ملك يريد ملك ما يهمه لا حلال ولا حرام، وهؤلاء المتدينون الغطغط التكفيريون قتل التكفيريون ويعجبهم، يعني هم مبنيون يعني في تربيتهم على أساس ها حلال هذا حرام هذا كذا، فضاق ذرعا بهم. يعني فرقة من الإخوان واحدة وهي الغطغط هي التي ارتكبت هذه الجريمة، طيب ليش عبد العزيز يعم كل فرق الإخوان وفصائلهم بهذا الجزاء؟ ولماذا سامح من استسلم من الغطغط وأبقاه حيا وأكرم مثواه؟ لو كانت القضية وما كان يبقيه كان يقتله. ومنهم ماجد بن خثيلة مثلا الذي كان أهم مساعدي حاكم الغطغط سلطان بن بجاد العتيبي، ثم لم ينقل أنه في تلك الأحداث عاب عليهم فعلتهم في اليمنيين بأي شكل من الأشكال، ولم تطرح عليهم هذه القضية باعتبارها جرما يستحقون به العقوبة أبدا. فكيف صحى ضمير عبد العزيز لاحقا بعد حوالي 6 سنوات ليجازي من عاد فيما بعد يبرر لهم فعلتهم وجريمتهم من جيشه بعد القضاء عليهم، ومن لا يزال يتنصل من أي تبعة تلزمهم وتلزمه؟ ولماذا لم يصح ضميره بناء على ذلك بتعويض أولئك الضحايا ودفع دياتهم ورد ممتلكاتهم المنهوبة؟ هذه كلها تساؤلات واستشكالات تنقض ذلك المنشور النيدي. طبعا ذلك المنشور النيدي حاول أن يبرر قتل الحجاج بأنهم خالفوا أوامر ونصائح حاكمه على عسير وجنده في تنومة وأنهم ساروا بطريقة حربية، فمنذ متى كان جزاء المخالف القتل؟ خالفوا يا أخي حبسهم امنعهم حاصرهم، ليش تقتلهم ولماذا تقتلهم بشكل جماعي إبادة جماعية؟ منذ متى علمكم الإسلام أن تبدأوا بقتال من لا يقاتلكم؟ هل كان حرصكم على إبادة جميع الحجاج جزاء وفاقا على تلك المخالفة التي تزعمونها؟ وهل كان التذفيف على الجريح والإجهاز عليه أمرا طبيعيا في الإسلام؟ وهل كانت مطاردة الناجين منهم وقتلهم أمرا طبيعيا أيضا؟ ألم يكن الحصار والمنع كافيا؟ ثم ألم يكن كسر شوكتهم بقتل وأسر المسلحين منهم أو كبارهم كافيا؟ فلماذا طاردوا الناجين وأجهزوا على الجرحى؟ ولماذا حرصوا على إبادة الجميع رجالا ونساء؟ ثم لماذا قتلوا النساء والعجزة والذين لا ينتظر منهم أي مدد ولا أي غناء للملك الحجازي بن عون كما زعموا؟ ولماذا لم يخف هذا الجند الوهابي غائلة تصرفه المتسرع بقتل هذا العدد الضخم من المشكوك بأمرهم؟ يعني لماذا لم يخافوا من ملكهم هذا الملك الطيب حسب زعمهم أنه سيعاقبهم وقتلوهم بذلك الشكل الإبادي؟ لماذا لم يخافوا من قتل مسافرين قادمين من مناطق هم يعلمون حق العلم أنها تخضع لحاكم عسير جاءوا من أبها، وأن أي قادم منها لابد أن يكون مأمون الجانب لا يشكل أي خطورة على صاحبها وجيشه، بل من كانوا في سدوان لا زالوا في أراض خاضعة لحكم السعود، كيف لا يخافون من حاكمهم أنهم قتلوا مسافرين مروا من عندهم أو مروا من عنده؟ وإذا كانت الفرقة التي وصلت إلى تلومة هي الفرقة التي طالت نيران النيديين لأنها وصلت في مناطق الاشتباكات، فما عذرهم في من لا يزالون في مناطق بني الأسمر في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والتي كانت آمنة وأهلها من الموالين لابن سعود؟ طبعا الرواية النيدية دلت أن ابن سعود اعتبر قتل الحجاج كلا شيء كضرطة عنز في فلاة من الأرض، فلا هو الذي رد أموالهم وممتلكاتهم كاملة ولا هو الذي أصدر حكمه وقد حكمه الإمام يحيى بعد المجزرة مباشرة، ولا هو الذي ودى الضحايات بأي الديات. هذا المنشور أكد أيضا أنه لم يدفع دية أي شهيد منهم، وهذا ما أكده الإمام أيضا في رسالة تلك الجريدة وغيرها، والذي أيضا أكده أحد رجالات اليمن وابن أحد شهداء تنومة وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي الذي كان رئيس الاستئناف في اليمن في صنعاء، حيث يقول في ترجمة والده وأنه استشهد مع آخرين، طبعا والده أحد شهداء القاضي أحمد بن أحمد السياغي، قال القاضي حسين بن أحمد السياغي وهو يترجم لأبيه، قال: واستفتح الملك عبد العزيز بقتلهم الحجاز وباء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. هل تسمعون هذا النص؟ الذين يدعون ويزعمون بأن عبد العزيز تخلص من دمائهم وأنه سلم الديات للإمام يحيى وإلى آخره، هذا كله كذب وغير صحيح. هكذا يقول القاضي الحسين بن أحمد السياغي الذي كان رئيس الاستئناف في يعني بعد ثورة 26 سبتمبر، يقول: واستفتح الملك عبد العزيز بقتلهم الحجاج وباء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. وهذا أمر يرد على أولئك الذين أشاعوا أنه أنصف الشهداء ودفع دياتهم، وهذا أمر سنأتي إليه من الذي قال هذا القول. أخيرا، هل مرور عدد ضخم مثل ذلك العدد أياما وليالي في أراض يسيطر عليها ابن سعود وهو يشك أنهم مدد يمكن أن يكونوا بدون علم، يمكن أن يكون بدون علم ابن سعود ثم اتخاذ قرار بتصفيتهم على ذلك النحو يكون أيضا بدون علمه؟ هذا النقاش المطول يتبين من خلاله أن مدرسة قرن الشيطان التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طلت من هذه النافذة بأكاذيبها وترهاتها ولبسها الحق بالباطل، لكن كيد الشيطان وأوليائه كان ولا يزال ضعيفا إذا ما تجلى الحق واستطال عمود حججه وبراهينه. الذي يثبت ويدل عليه واقع الحال وقرائن المقال والحال أن ابن سعود هو العقل المدبر وأنه هو الآمر الناهي في تلك المجزرة. إن تناقضات الرواية النجدية واضطرابها وهشاشة تركيبها ومغالطتها للحقائق التاريخية ومعارضتها للمنطق تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، بل إن الظروف والأسباب والطريقة التي نفذت بها المذبحة ترجح أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان المسؤول الأول عنها، وأنه هو من اتخذ القرار بإبادتهم لعدد من الأمور. واحد، لما ذكره الدكتور الوجيه من قرائن وأحوال تبرهن أن الحادثة مدبر مخطط له، ولما سبق ذكره من قرائن وأحوال تؤدي إلى ذلك، وليس هناك من صانع للقرار ومتخذ القرار غير عبد العزيز بن سعود طبعا. اثنين، لأنه هو الذي تسرب إليه خبر المعاهدة التي يفترض أنها من أسباب القيام بتلك المجزرة، وبهذا يكون الرجل، وكان الرجل مشهورا طبعا باليقظة المتوحشة وانطلاقا من مفهوم الحزم النيدي أيضا الذي يعني دائما يصفونه به، فهذا يقتضي قيامه بسفك دماء المشكوك فيهم بل وحتى الأبرياء تنكيلا بمن عداهم وكسرا لإرادتهم وصناعة للرعب في قلوبهم. أيضا، لم يحدث أن تعرض النيديون للحجاج اليمنيين قبل ذلك العام وقد مروا في نفس الطريق، وبهذا يتبين أن هناك قرارا بتصفيتهم اتخذ في ذلك العام بعد تسرب خبر الاتفاقية، وهو القرار الذي طبيعته وحجم أثره يستهدف قافلة حجاج كاملة لشعب كامل أكثر من 3000. وخطورة تداعياته تفترض أن يتخذ هذا القرار في أعلى سلطة قرار نيدية. إن مرور القافلة حوالي 12 يوم، حوالي 12 يوما في منطقة عسير التي كان يسيطر عليها النيديون، بل وحوالي 6 أيام من أبها إلى تنومة، يبين أن هناك وقتا كافيا للتواصل بين حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم وأميره في نجد، والاستشارة حول فعل اللازم، واستقبال توجيهاته، وترتيب وإخراج مؤامرة كبيرة بحجم تلك المذبحة الهائلة، علما أن الاتصالات البرقية كانت متيسرة في مدينة أبها وبشكل يومي. أيضا يترجح جدا أن حاكم عسير رفع تقريرا بحالة الحجاج وعددهم ووضعيتهم عند مرورهم بأبها إلى أميره في نجد، وأنه استشاره في فعل ما يلزم، لا سيما مع تسرب خبر المعاهدة التي لم تكن قد رأت النور بعد، ومع ادعاءات اليمنيين بأحقيتهم في عسير وطموح النيديين في تملك الجزيرة العربية، واعتمادهم على استراتيجية صناعة الرعب في قلوب خصومهم، الرعب السابق لأي معركة معهم. ويمكن أن يحقق قتل هذه القافلة بتلك الطريقة الوحشية، ذلك الهدف المنشود لهم، حتى يبقى اليمنيون دائما يخافون من النجديين ولا يذكروا لا نجد، ومهما فعل عبد العزيز فإنهم يسكتون. هكذا أرادوا أن توصل هذه المجزرة هذه الرسالة. إنه سلوك ينسجم مع السلوك الوهابي النجدي العام في مناطق أخرى من الجزيرة العربية وفي الشام وفي العراق، وهو أنسب سفارة لنقل الرعب إلى قلوب اليمنيين، ولكن خوفا من الفضيحة أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي فقد اقتضت الترتيبات إظهار حاكم أبها الاحترام للحجاج وضيافتهم، حتى إذا ما وصلوا إلى منطقة الاشتباكات أرسلوا لإخوانهم الوهابين هناك بالتوجيه بقتل أولئك المسلمين المشركين على حد زعمهم طبعا، وأن لهم ما في أيديهم من الأموال، وأن لهم ما في أيديهم من الأموال. هكذا يعني طرف ثالث ترجم عليه المسؤولية، لا يدري اليمنيون كيف يلاحقون هذا الطرف الثالث. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد محسن بن علي بن صالح الهزامي من قرية اللماع اليمانية السفلى خولان الطيال محافظة صنعاء، أيضا الشهيد محسن بن علي بن عبد الله بن صلاح الحوثي من الحيمة الداخلية قرية عزان شرق الأنقع عزلة بلاد القبائل، ولما وصل خبر المجزرة إلى بلده ذهب للبحث عنه أصغر أبنائه، واسمه علي الذي كان قد بلغ في يعني بلغ سن التكليف، ولكن لم يكن قد تزوج، وللأسف ذهب الولد يبحث عن أبيه فلم يعد هو الآخر، وهذا أيضا من المآسي التي ترتبت على تلك المأساة. أيضا الشهيد محمد بن أحمد بن ناصر الحداد عمره 30 عام، هذا من مقوارة عجيب صعفان حرائز من محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محمد إسماعيل الفقيه من قرية بني أحمد الشبطان أو الشبطان الحدا دمار، كان الشهيد ضمن مجموعة كبيرة من حجاج الحدا يقدر عددهم بأربعين حاجا، استشهد جميعهم ولم ينجو منهم إلا واحد من قرية بني عكروت، هو الذي أخبر باستشهادهم بعد 4 أشهر من المجزرة. أيضا الشهيد محمد حسين فايع أحد العلماء، وكان حاكما اختياريا في بلاد خولان بن عامر وخلف 4 من الأولاد. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي 1، متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار رقيق يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ 2، لماذا ترك ابن سعود جثث الضحايا تنوم دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه للأسف والاعتذار في خطابه الرقيق؟ وما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ 3، ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا اتخذه أولئك التكفيريون، بل عملا صادرا عن أعلى سلطة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لا إله إلا الله. بسر على نعمة، بسر على شيء، بيجندح وكم من رأس ضحية بيضحوا الناس. عيد مبارك. في البداية نقول عيد مبارك، نهني القيادة الثورية الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من منبر إذاعة ساء، هذا المنبر الحر الشريف. نرفع أسماء التهاني والتبريكات للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللمجاهدي أخواننا المجاهدي الذي هم صدق قطعة من أكبادنا وفي قلوبنا مكانتهم المرابطي. عيدكم مبارك. وما ننساش باقي إخواننا المجاهدين الذي في فلسطين، الذي في لبنان، الذي في العراق، في إيران، المجاهدين كلهم نهنيهم ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، والأمة العربية والإسلامية وعيد مبارك وأعادها الله علينا بالخير والعافية والبركة والفرح والسرور. يا الله اجعل عيد العافية يا الله، وكل عام وأنتم بخير. بسرعة على حلا مصرع بتصير السنة، ما فعلت ابن آدمها هي ما سويته، الذي كان يهم والذي بيقاتل والذي بيذاوي جغير بيجغر والدنيا والعيد قال العيد ويشتي ما يشتي العيد، صلى على رسول الله وحرم بالله من بخير لا يعلم به إلا الله، وإن الدنيا في خير وغير ما عبش فالناس قناعة ووراع ويرجعوا صلى رحم الرحمي ما عبشن هذا ولا عذابهم في عذاب ولا سبحانه سبحانه سبحانه كافي لعباده، هو كافي لعباده. أظن الناس كذي أهب يعرضوا أحد الله يقول حزو هذاك يلبجوا ويسحقوا. بسرعة الحالة الناس معيدي لابسي متلحمين، كل واحد بيحمي برمته ما حل ما يدسم والكرش لحم، فاضل من أرحم الراحمي نعم من الله ما هو من خير. لا كان يا أصحابنا والله إنه إنا أقول لك أنا يدخل في الذه والله إن بقى وادم ذا الحين حرم بيدور الشر بهالماء. كيف حالتهم ذوليك الذي في فلسطين؟ كيف موقفهم؟ يدخل في الذه هذا عند الذي هو مؤمن بالله وعنده إحساس. أنت في بيتك بين عيالك وهذا لك محرومي، ومن سببهم؟ السعودية، أمان إني السعودية، هاي غريمة الإسلام والمسلمين في فلسطين. ناس بيدور شرب ماء وناس بيدور يتظلل وناس كيف بيسمع الصارخ بيوخف فوقه ما عاد يشتي شيء، يشتي يضم راسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف المسؤولين والأمراء في دول الخليج هذا معيدين ومتفاخرين ومتباهيين كأنما ذولي أهفي داخل فلسطين أوادم يخزقوا قلبك. هي بسر على جوره وبسر على إسلام فيهم. لو ما هذا في بيت متنعم أمير كنا بيتبذروا لك تبذر، خليها على الله بس. وهذا للضعفاء والمساكي بيدوروا قال واحد تانك من يغير عليهم. نغرب غير قلاب مواجع كدو إح ولا داخل. نقول يا أصحابنا ارعوها ما دامت ترتعي، احنا في خير. قولوا لك الحمد يا الله والنعمة تشتي حمد وشكر. والعيد قالوا عيد العافية، لا واحد بخير متعافي ساكه أكبر عيد. ولازد وقع انتصار، أنا عند الله وعندك والعمر، ولازد وقع مرجازي لي هودي ونصراني ولا الذوليها هو ما عاد فرح حلاقات لحنا وياها ما بيننا عيد ما هو قالوا سعى يوم العيد. وبعض الناس عندها الفضيحة الساعة هذا اليوم ها سعى يوم العيد، الفضيحة هو البور ولا هو لا يلتم ولا يرتد. عيد مبارك ما عنقلب شالمواجع قدي احولا داخل عيد مبارك وكل عام انتم بخير وتفقدوا المكالف والمساكن والذاب انتو داريي الميسور والذي هو مال الشيء والذاب الشابع يتي للجاوع قال لقمة بطيع على الجاوع ولا مشتاري ما مع الجاوع ما يسبرش يعيد والناس جمعة يفرح والناس جمعة يسلو والناس جمعة وما يكفي الخلق إلا الخالق إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
0: جارح بشليل
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن هيأ الله نبيه إبراهيم لدور عالمي، إني جاعلك للناس إماما، وارتبط دوره سلام الله عليه لكي يصبح دور عالمي بالبيت الحرام مكة المكرمة، هنا الله سبحانه وتعالى بيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا أغلب المؤرخين والمفسرين بيأكدوا أن أول بيت في الوجود وضع للعبادة وقبله للعبادة هو هذا البيت مكة المكرمة، يعني منذ آدم سلام الله عليه. وهذا بينسف الفكرة الموجودة على أساس الذي بتقول أنها أولى القبلتين أنها المسجد الأقصى، لا غير صحيح، ليس أولى القبلتين المسجد الأقصى، أولى القبلتين هي مكة. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة يعني المنطقة الذي فيها الكعبة المشرفة، الذي فيها الكعبة المشرفة، البيت الحرام في منطقة مكة، في مدينة مكة. هذا البيت موجود منذ آدم، لكن مرت قرون، مكة هجرت نتيجة التشبث الناس بالشرك، بدأوا يبتعدوا تلقائيا عن بيت الله الحرام، وزد جاء الطوفان العظيم، ظلت مكة والكعبة المشرفة مهجورة، بل وهدمت، يعني هدمت، إلى أن جاء عهد نبي الله إبراهيم سلام الله عليه. نبي الله إبراهيم أمر أن يذهب ببعض أسرته، يعني الفرع الإسماعيلي اللي هي زوجته هاجر مع ابنها إسماعيل، إلى مكة ليعيدوا إعمارها، يعني من أجل أنهم يعيدوا إعمارها. وهنا الله قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني حدد له مكان البيت بالضبط، يعني شوفوا حتى لو جاء طوفان مرة أخرى ولا دمر الكعبة ولا غير، المكان محدد، يعني بالإمكان بناءه إيش من جديد، بالإمكان بناءه من جديد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن المكان محدد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقد تكلم سابقا للذي ببكة، يعني هو نفس المكان إلى آخر أيام الدنيا. بدأ نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل بدأوا يعني عملية البناء، بدأوا عملية البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا الفرع الإسماعيلي الذي نقل من الشام، فرع من أسرته الذي هو نبي الله إبراهيم وذريته، نبي الله إسماعيل وذريته، ونبي الله محمد هو من ذرية إسماعيل، وآل محمد هو من ذرية إسماعيل سلام الله عليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لاحظوا كيف هم بيقوموا بعملية البناء، شوفوا كيف مشاعرهم، يعني مشاعر عجيبة، وهم بيأسسوا لأهم معلم من معالم الدين ومعالم الإسلام، بيبنوا البيت الحرام يعني، ومع ذلك بيقولوا ربنا تقبل منا، يا الله تقبل. هذا شوفوا كيف مشاعرهم، ما هيش مشاعر غرور، لأن بعض الناس إذا قد تركع له شوية وعمل بعض الأعمال الصالحة يتخيل إن قد يدخل الجنة غطوس، وليش الباري ما قد فعل له ولا سوى له ولا، وخلاص بعضهم يعجب بنفسه ويغتر بنفسه بأعماله. لا، شوفوا نبي الله إبراهيم وابن إسماعيل، إبراهيم الذي قد دخل في ابتلاءات كبيرة على مستوى ألقوه في النار ونجاه الله من النار وداتاك المواقف القوية مع النمرود، ورجع الموقف العظيم والعجيب ذاك مع ابن إسماعيل فلما أسلم وتله للجبين، مواقف عظيمة سطرها إبراهيم سلام الله عليه. ومع ذلك لاحظوا كيف أنه عندما بيبنوا وبيرفعوا القواعد وبيبنوا البيت بيقول ما قالوش احنا انبياء وقد سوينا وقد عملنا وخلاص ما عاد الله يدخل. ربنا تقبل منا، يا الله تقبل منا، انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، وارنا مناسكنا وتب علينا، يا الله تب علينا، انك انت التواب الرحيم. بعض الناس يعني يرتكب جرائم يقول الله غفور رحيم. شوف الفارق بين المشاعر، شوف الفارق بين المشاعر بين الطرفين، فارق المشاعر بين الطرفين، يعني شوفوا كيف فارق المشاعر بين الطرفين، عجيب. ناس يعصي الله ويقول الله غفور رحيم، وناس يأسس لأهم معلم من معالم الدين ويقدم أعظم الأعمال ويقول يا الله اغفر لي، يا الله يا غفور يا رحيم اغفر لي، أنت الغفور الرحيم. شوفوا كيف الفرق، يعني الله يغفر لنا ويتوب علينا ويجعلنا يجي لنا بصيص، جزء بسيط من المشاعرتين الذي كان يمتلكها نبي الله إبراهيم وإسماعيل سلام الله عليهم، سلام الله عليهم. لاحظوا، فهنا نبي الله